0: الناس كان يتعجبوا من تميز هذا الطفل، يعني رغم أنه في مرحلة الطفولة وعبث الطفولة معروف، ومع ذلك كان متميز في رشده، في نموه السريع، إدراكه السريع، في حسن أخلاقه، كان مختلف متميز، أدب عالي وراقي ومحفوف برعاية من الله سبحانه وتعالى. هذا سنة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، يعني يصنع بعين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه وصف التربية لرسول الله كيف أنه كان يحظى برعاية الله حتى في التنشئة والتربية، قال: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. الله ما تركه عشان يكون صنيعا للبيئة الجاهلية، هذا البيئة التي قد تؤثر سلبا في الإنسان، وما وكله إلى الناس يعني بعيد عن الله، بحيث أنه تعتري تربيتهم له قصور، يعني قصور في موضوع التربية والتأهيل لهذا الرجل الذي هو عظيم، يعني رجل عظيم قادم مناطبه تغيير العالم بأكمله، يعني تربية البشرية. فكان النبي فعلا نشأ تنشئة عجيبة، لم يسجد لصنم قط، لم يتدنس بأدناس الجاهلية، لم يتدنس بأدناس الجاهلية، رعاه الله سبحانه وتعالى رعاية كبيرة، رعاية كبيرة. فعاش في كنف أمه آمنة بنت وهب 6 سنوات هو في كنف أمه. طبعا النبي ولد وأبوه اسمه كان متوفي، يعني رحمة الله عليه، يعني ما لحق أبوه يفرح به، يعني يفرح بولادته، كان يتيم الأب. ثم عاش في كنف أمه 6 سنوات يعني على أشهر الرواية. ماتت رحمة الله عليها بالأبواء، الأبواء منطقة ما بين مكة والمدينة، واعتنت به بعد أمه فاطمة بنت أسد. شوفوا كيف بيهيئ لها الله النساء المؤمنات المهتمات الفطريات، والرجال كذلك المؤمنين الفطريين المهتمين. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني كله في ظل تدبير ورعاية الله رب العالمين. نصب الله لنفسه مسألة إيواء رسول الله، معنى ذلك يعني تحقق هذا الموضوع على يد الصالحين من عباده، يعني هي الأسباب لصلاح، هي الله سبحانه وتعالى هذا الرعاية، هي الله لرسول الله الأسباب لتكون لرسول الله رعاية وإيواء مهم وعظيم، يعني مهم وعظيم. فقامت بالعناية بفاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب أم الإمام علي سلام الله عليه. وكان النبي يقول عن فاطمة بنت أسد: إنها أمي، إنها كأمي، وحزن عليها عندما توفت. فكان يحبها رسول الله لأنه كان بيشعر أنها مثل أمه، يعني عوضته فقد اليتم، يعني يتم الأم يعني في السنتين وعاد عمره 6 سنوات. فأيضا حظي النبي برعاية وكفالة جدة عبد المطلب، يعني بعد ما أصبح النبي يعني يتيم الأبوين رعاه عبد المطلب خير رعاية، خير رعاية. ما كانش عبد المطلب يأكل طعام الله إذا حضر النبي، وعاد النبي صغير عاد عمره 6-7 سنوات، كان يقدم على جميع أبنائه. وكان يشعر عبد المطلب بأن ابنه له شأن عظيم، حفيده له شأن عظيم، وكان الناس من حوله بيستغربوا ايش شدة الحفاوة والتكريم لهذا الغلام الحدث، يعني من كبير مكة عبد المطلب، كانوا يستغربوا يعني ايش هذا الحفاوة. عبد المطلب رضوان الله عليه كان بيقول: دعوبني فوالله إن له لشأنا. طبعا عبد المطلب كان على الحنيفية، يعني كان موحد، كان موحدا لله سبحانه وتعالى، لم يكن مشركا. فكان بيقول: دعوبني فوالله إن له لشأنا، إن له لشأنا. قبل أن توافي المنية جدة عبد المطلب جمع أولادها 10 وأوصاهم بالنبي محمد خيرا، يعني وأعلمهم أيش هيكون من شأن هذا الغلام ذي، لا تستقلوا به، هذا هيكون له شأن كبير جدا في المستقبل. ذكر المؤرخين مما قال عبد المطلب: إني قد خلفت لكم الشرف العظيم الذي تسودون به على الناس. هذا الشرف، هذا مصداق أيضا لقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لشرف لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف، هذا لكم شرف إذا مشيتوا بعده، شرف لكم كبير جدا. ذكر لكم عظيم يكون. واختار من بين العشرة من أبنائه الذي ينتبه للنبي محمد أبا طالب، اختار أبا طالب لسببين. يعني السبب الأول أنه كان أنبل وأكرم وأشجع وأحكم أبنائه، يعني ورث الزعامة عن أبيه وأصبح كبير قريش، كان يسموه بالرئيس رغم فقره، لكن كان يعني صاحب حكمة وشهامة ورحمة ولذلك وقع الاختيار عليه من جد النبي عبد المطلب. وأيضا هو كان أبو كان أخو عبد الله أبو النبي، كان أخوه من أبوهم، والقرابة تيه الملاصقة القريبة جدا هذه بتفعل أثر أيضا في العاطفة والحنان فهذا كان سر الاختيار، يعني هذا كان سر الاختيار. توفي على جد رسول الله عبد المطلب رحمة الله عليه، والنبي عاد في الثامنة من عمره، كان عاد في الثامنة من عمره، ولكن رعاية الله كانت مستمرة. بالتأكيد كان حزن رسول الله في هذا السن على جد عبد المطلب، ذلك الرجل العظيم والحكيم، كان حزن شديد يعني، ورعاية الله كانت مستمرة. ألم يجدك يتيما فآوى، ما زالت رعاية الله مستمرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أبو طالب رعى رسول النبي خير رعاية، وأدى الأمانة وحفظ الوصية، بقي خلى النبي محمد شغلها الشاغل، هو زوجته فاطمة بنت أسد، يعني كان النبي محمد شغلهم الشاغل حتى على أولادهم. وكان من شدة اهتمامه به أنه إذا سافر خارج مكة والحجاز يأخذ معاه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. لاحظوا كيف هي الله للنبي الجوذية، يعني أحاطه برعاية ثله من المؤمنين الحكماء الصادقين على الملة الحنيفية الإبراهيمية، رعوه رعاية كبيرة جدا، عوضوا فقدان أبوهم في يتمة، فكانت رعاية ورحمة وتهيئة إلهية كبيرة من الله سبحانه وتعالى، كانت رعاية كبيرة. سافر عمه أبو طالب إلى الشام، وسافر معه رسول الله محمد وما زال صغيرا، وتحف رعاية الله، وتحدث كثير من المؤرخين حول كيف كان سفرته، كيف كان رعاية الله له، كيف كانت الغمامة تغطيه تظلله من شدة الشمس، وأشياء كثيرة. يعني النبي عندما وصل إلى مرحلة الشباب هيأ له الله زوجه، وكان زواجه من خديجة تدبير من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله وإرادة إلهية أيضا، لأنه منه من زوجته خديجة جاءت الكوثر فاطمة الزهراء سلام الله عليها يعني. والكوثر فاطمة الزهراء جاء منها ومن الإمام علي آل رسول الله، يعني الذي بنصلي عليهم في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وآل محمد، والذي هما الامتداد لهداية الله والامتداد لوراثة الكتاب إلى يوم القيامة. يعني فالله هيأ له هذه الزوجة خديجة بنت خويلد، والتي كانت في قمة الأخلاق وفي قمة الأدب، وكانت أيضا في قمة الجمال، أدب أخلاق حسب نسب جمال من كل النواحي، وتزوج بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى له في سن 25، وهي أيضا في العشرينات. لا صدقوش الأكاذيب التي يروجها بعض المضلين المنحرفين نتيجة الخضاعة المذهبية، خلوا رسول الله يتزوج بإحدى زوجاته وهي طفلة، وخلوا يتزوج بخديجة سلام الله عليه وعجوز، يعني زوج بها وعجوز، يعني المآرب وخضاعات مذهبية. لا، كان سلام الله عليها في العشرينات من عمرها، وهذا تكلم عنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكثير من المؤرخين. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله لمحبته لخديجة سلام الله عليها لم يتزوج عليها إلا بعدها، يعني هذا الحكمة، يعني ما هوش معنى أنه يسمعين النسوان المجبر ذا يقولوا ها إذا ما بيتزوج واحد إلا ما بيحب زوجة الله، ما بالله، لأن لها مكانة كبيرة عند الله أولا، عند الله أولا وعند النبي ثانيا، يعني لأنها مرأة متميزة، يعني هي خير نساء العالمين، هي وفاطمة الزهراء ومريم وآسيا بنت مزاحم. حتى فاطمة الزهراء ما تزوج الإمام علي فوقها إلا بعد ما ماتت رحمة الله عليها، بالتميز في هذا في موضوعها. النبي أحب خديجة سلام الله عليها وأحبته وأخلصت له وأخلص لها، يعني ما شاف في الدنيا من النساء من تعادل خديجة. أول من آمنت به برسالته، صدقت دعوته، وقفت معه، بذلت مالها ثروتها الطائلة في سبيل الله رب العالمين، كانت خير معين له. في مهمتها الثقيلة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كانت خير النساء في إعانة زوجها على تحمل المسؤولية. ولذلك كان النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بيقول حسبك من نساء العالمين بأربع، حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. والنبي بشرها بأمر من الله: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذا إن شاء الله نستكمل الحديث حول سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم.

من المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

المجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

هذا شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

لك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عن

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

للدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبنجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ شد هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. هوب هوب هوب هوب هوب هوب هوب يا عبد الله وانصر رسوله. احضن نول نول احضنوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

صوت هز الأرض Hold, hold, hold, no limit. Hold.

الله. واحد واحد. هذا هذا هذا التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا الأهلية

0: يا وليا
1: احسن حال. قول قول قول لي مالبي مالبي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول قول قول لي يا نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان. انا هذا نهي.

gol!

0: حصلهاش. مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إسراف رجال الله،
3: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الأحرار المجاهدين في سبيل الله. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، موضوعها الحرب النفسية والشائعات. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع الحرب النفسية والشائعات. فمن المعروف يا رفاق السلامة أن أي حرب أو عدوان على أي بلد لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تسبقه أو تلازمه حرب إعلامية نفسية فيها من الأكاذيب والشائعات، الإرجافات والبلبلة والأضاليل، ما يمهد ويساعد العدو على تحقيق أهدافه الشيطانية وينال من صلابة الجبهة الداخلية والصف الوطني، كما هو الحال في بلادنا اليوم، ونحن نتعرض لعدوان صهيوني بسبب وقوفنا المبدئي الثابت والمساند للمجاهدين الأعزاء في فلسطين ولبنان. وقبل ذلك، وعلى مدى ما يزيد عن 8 سنوات بعدوان تحالف الشر الكوني الذي قادته السعودية وأمريكا، ولكن الله جل جلاله معنا ومؤيدنا وناصرنا على أعدائه وأعداء الدين ووطن الإيمان والحكمة ومسيرة ثورة الإيمان والقرآن. نعود لنؤكد أن الحرب العسكرية برافقها حرب إعلامية نفسية لمحاولة تضليل الناس وافتراء الأكاذيب وبث الشائعات وخلق الإرجافات لخلخلة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، مستعينا في ذلك بما يسمى بالطابور الخامس من العملاء والخونة والمرتزقة وضعيفي الإيمان ووعي وبصيرة القرآن اللي بيتحلى بها شعبنا الأبي بوطن الإيمان والحكمة والجهاد. فكيف نواجه الحرب النفسية ونتصدى للشائعات؟ الجواب بعد فاصل صيني القشر. إخوتي أخواتي، أبناء وبنات هوية الإيمان والجهاد في سبيل الله، نعرف أن الحرب النفسية والشائعات أنها من أخطر الأسلحة التي يستخدمها العدو لزرع الخوف والإحباط بين أبناء المجتمع، والهدف ليس فقط ضرب المعنويات، بل السعي لاتخاذ قرارات خاطئة تحت تأثير الضغط النفسي ووسائل الحرب النفسية، بنشر أخبار مضللة ومبالغ فيها عبر الإعلام المسموع والمرئي ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام الشائعات لإثارة الفوضى والتشكيك في القدرات الأمنية والدفاعية الوطنية، والتلاعب بعواطف الناس عبر بنك مشاهد مصطنعة أو مجتزأة وما تعرف بالفبركات، واستهداف الأفراد عبر التهديدات النفسية والتضليلية. وهذا باللحظة هذه الأيام ونحن بنتعرض لعدوان صهيوني سافر وهمجي لا يستهدف إلا الأعيان المدنية ومنازل المواطنين، ويستشهد ويجرح الكثير من المواطنين الأبرياء، أطفال ونساء ورجال. يعني أنه فاشل بكل المقاييس، ويؤكد ذلك الأمريكيون أنفسهم والخبراء العسكريين من كل العالم، وهو ما حدا بالأمريكي لاتفاق الهدنة بوساطة عمانية مباركة. المهم يا خبرتنا، وحتى لا يكون البعض من قليلي الدين وضعاف الإيمان ووعي بصيرة القرآن جزءا من هذه الحرب النفسية وللفائدة لنا جميعا يلزم الحرص على التحقق من مصداقية ومصادر نشر الخبر حتى لا يشكلوا جزء من نشر الشائعة، ولا يتم التعليق والتفاعل مع الأخبار المشبوهة، فالعدو يراقب ردود الأفعال. واجب الحذر من المصادر غير الموثوق، فالعدو ومن يدور في فلكه يصنعون روايات كاذبة لتضليلنا. وابقى أخي المجاهد الحر صامد نفسيا، ولا تسمح للخوف يؤثر عليك، وتذكر أن العدو يملك أحدث الأسلحة لكنه يخاف من معنوياتك العالية وثباتك وصمودك، وهذا ما بتكرر لنا أجهزة الأمن والمخابرات التي لا تسمح لأي موتور أو مبلبل ومرجف أن يخدم العدو على حساب أمن الوطن والمواطنين، وستتخذ الإجراءات الصارمة بما فيها أجهزة القضاء والمحاكم الجزائية. وهذا ما أكده الرئيس المجاهد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في كلمه عن الوضع الأمني والمرتزقة والخونة، وتحذيره الشديد لمن يتورط في خيانة الوطن في هذه المعركة التاريخية التي نخوضها مع أئمة الكفر والضلال والعدوان. فنكتشف من قهوة الصباح ونستمع للأخ الرئيس مهدي المشاط.
2: المعلومات الواردة لدينا أن الأمريكي يحاول أن يخوف هذا ويخوف هذا مننا. نحن هنا نؤكد أننا لا نشكل خطر على أحد إلا الإسرائيلي والأمريكي لإسناده لإسرائيل ولعدوانه على بلدنا. الذي يعتدي على بلدنا ويدعم الإجرام الإسرائيلي هذا نحن نشكل خطر عليه. في نفس الوقت نحن لا نكترث أبدا بتطور أي كان في مشاركته للأمريكي في دعمه الإسرائيل. فقط نحن ننصح ألا يلحقكم عار وخزي هذه الجريمة، فنحن سندخل بإذن الله في أشرف معركة، وستدخلون في أخزى وأقسى معركة بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن من خلال استماع الأخوة في الجانب العسكري والأخوة في الجانب الأمني والأخوة في الجانب الاقتصادي، الأمور مطمئنة على كل المستويات، كل السيناريوهات جاهزة، وكل سيناريو له إمكاناته الجاهزية بإذن الله، وجاهزون كلنا للدفاع عن بلدنا.
4: إخوة الجهاد وحماة الجبهات الداخلية، كلامنا عن الحرب النفسية والشائعات لم ينتهي وسيتواصل إن شاء الله، فتحية إكبار وإجلال لأجهزة الأمن والمخابرات ورجالها الساهرين اليقظين في خدمة الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية والرديف المهم لهم رجال الله في الجيش بكل أفرعه ووحداته. أعانكم الله وكتب أجركم، ورسالة إعزاز وتقدير لكل مواطن ومواطنة صغير وكبير ورجال ونساء بيتحلوا بالوعي الوطني والحس الأمني ويتصدوا لكل من يتعاون مع العدو في الحرب النفسية والشائعات، ولا يتردد أحد في التبليغ عن أي تحركات مشبوهة على الرقم المجاني 100 اللي هو 100. والله الله في الوعي والبصيرة، فهو سلاحنا القرآني الإيماني في مواجهة أعداء الله والدين والوطن والعاقبة للمتقين. رحم الله شهداءنا وشفى جرحنا وفرج عن أسرانا في اليمن وفلسطين وكل محور الجهاد والمقاومة، وعون الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. جدل لقانا مع صيني قشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع النحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
0: سام اف ام إذاعة المحور.
6: That the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
7: جاءت معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.
8: يا إسلام،
9: الله على قومك.

0: مستحيل والله، لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء. أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعودي، عند محاصر.
2: لا اضرب هذا

نواجه جيشا لم نرى غير ظهره، أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندر أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندر جند جيشكم أم أرانب.

من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر خسر أن نقبل منه بذلك.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام اف ام، إذاعة المحور.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

0: وحوسوا علي وقالوا ما دروا يلا يلا اليوم يلا اليوم.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إخواننا المزارعين، أخواتنا المزارعات، وكذلك المستمعين وكل المهتمين ببرنامج الحكيم اليماني. حياكم الله جميعا في صباح يوم جديد.

0: مع الحكيم اليماني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكل المستمعين والمستمعات، كذلك المزارعين والمزارعات المهتمين بالتنمية الزراعية. نرحب بكم من جديد، وهذا برنامج الحكيم اليماني، برنامجكم أنتم، من نتناول فيه بعض قضايا المهمة التي تهتم بها المزارعي. وقضية اليوم كما ذكرنا تكملة لحلقات الأمس والقبل أمس، وهي تابعة لجني محصول العنب الذي هي تابعة للحلقة الذي هي كانت يوم 27 ذو مذرة، ونحن اليوم في يوم 29 ذو مذرة، وهي تكملة للحلقة حق يوم 27. وحلقة اليوم كما ذكرنا في حلقة 29 من شهر ذو مذران التقويم الحميري، ذكرنا كيف طريقة جن وقطف محصول العنب. والآن ندخل على طريقة تعبية تم في السلع الذي ذكرناه كان زمان مع الصناديق الخشبية، والآن معانا السلال البلاستيكية الذي استبدلنا بهن، لأن الجميع لو عاد نشي نرجع للصناديق الخشبية بتكون غالية نسبيا، أما السلال البلاستيكية بتفي بالغرض، ولكن كيف نعبي حقنا الفاكهة بشكل مناسب. تعبئة محصول العنب في السلال البلاستيكية أغلب المزارعين هم أخبر بها، ولو أتكلم بها أنا الآن مثل الذي بحرث في الماء، مهما تكلمت ما بش فائدة، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمني. الآن كيف أن احنا نقوم بعملية رص العناقيد كما ذكرنا في الحلقة حق يوم 27، أن احنا نقوم نقصها بطريقة مناسبة العنقود من عرض الشجرة، ونبزه بطريقة مناسبة جدا بحيث أنه لا يتعرض لا دكومة ولا هرهرة، ونبزه ونطرحه إلى داخل السلة بشكل مناسب، ونقوم بتعبية السلة إلى الحد المعين الذي تم تحديدها له من المصنع، ونقوم بعد ذلك برص العناقيد. قبل ذلك نقوم برص العناقيد بطريقة مش رأسية، تركز العنقود وتسنب به سنب داخل السلة، ولا تخلي مكان القطف في أسفل السلة وتخلي علاوة العنقود إلى أعلى، هذا الطريق بتكون غير صحيحة. تقوم بعملية رصها بالعنقود بشكل ممتد أو بشكل أفقي داخل السلة، وتوضع العنقود الثاني جنبه والعنقود الثالث جنبه إلى أن تمتلئ السلة من العرض، وتبدأ تملي السلة من العرض الشق الآخر حتى تكون السلة كأني مقسومة إلى مربعين، وبعد ذلك تطرح العناقيد بشكل عكسي بعكس العنقود اللي طرحته. إذا كان هذا طرحته إلى جهة الشمال مثلا السلم مطروحة، هذا تطرحه من فوقه إلى جهة الجنوب العنقود الثاني داخل السلة، ترصهن بطريقة مناسبة وترصهن إلى ذيك المعلم الذي قد عالمها المصنع، بحيث أن تطرح السلة الثانية فوقها من دون ما تفغس السلة تحتها. المزارعين الآن الذي بيسألوا بيقولوا الآن السوق ما عيقبلش مننا هذا التعبية ولا هذا الرص، لأنه ما يشتو إلا من هذاك السلال الملأ. نقول للمزارعي قد به معانا لا عد تبيع شيخ المزارع حقك المحصول وهو رصه هكذا، ادخلوا بيع للمفاوض بالكيلو، بكم السلة المقردعة وكم هي بتكلفني زلط المفاوض بكم بيشتريها منك، ووزن وسلة مقردعة وبيع هذا السلالة الباقيات بالكيلو، جنب أخي المزارع خسارة محصولك، لأن الموزعين الذي بيقوموا بشراء منك المحصول إذا ما بعت شيء أنت بشكل مباشر هم بيقوموا بإعادة تعبيته وإعادة فرزه، ذلك بيعودوا إعادة تسويق داخل الأسواق إلى أسواق التجزئة وإلى أصحاب البسطة، وأنت الخسران أخي المزارع من هذا العملية بكلها. تجنب الخسارة أخي المزارع، لأن إحنا أنت الأول.

لا بالربح تقوم بعملية قطف الثمار العنب بالطريقة المناسبة ورص يعني كمية مناسبة داخل السلة ورص كل سلة فوق بعضها بحيث أنها ما تدرز من ثمار العنب وادخل بعد ذلك سوقهن أنت بنفسك إلى داخل السوق وإذا صادفك أحد المفاوضي ماشي إلا رص الملاء قل له اشتري مني العنب بالكيلو ولا تشتريش مني العنب بالسلة فأنت أولى بالربح أخي المزارع لا دهلك ثمرتك في آخر السنة بسبب عمليات ما بعد الحصاد ولو قد رزمنا اليوم عليكم شوية ورزمنا الحليق لي ولكن اعذرونا وسامحونا ولكن هذا هو دائما يكون في مصلحة المزارع وما يصب دائما في مصلحة المزارع هو الأهم أو الأهمية الأولى بالنسبة لنا وكذلك على المزارعين الاستماع وتطبيقها فالمسامحة والمعذرة من الجميع وما عنملش الكلام معاكم والكلام بيطول والشرح فيه بيطول كثير ولكن معانا فكرة التقويم الحميري فانتظرونا بعد هذا الفاصل الذي عودنا دائما عليه عبد القادر أن يطلعنا فيه ونرجع احنا وياكم إلى فكرة التقويم الحميري.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا إليكم إخواننا المزارعين وأخواتنا المزارعات وكل المهتمين والمستمعين برنامج الحكيم اليماني وكل المبكرين، حياكم الله جميعا. وقبل ما ندخل إلى التقويم الزراعي الحميري، نصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهري، ونزيد نصلي على رسول الله مرة ثانية ونملأ قلبنا صلوات، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الأمس من يذكرنا وين كنا؟ في الأمس كنا في 28 ذو مذران، 28 ذو مذران من الشهر الحميري، واليوم احنا فينا في 29 ذو مذران. 29 ايش ذو مذران الذي بسمعنا من كرر ومن عيد الخبر والعلم في الشهور الحميرية، لهذا لكي نذكر بها المؤمنين الذي قد احنا ناسين التقويم الحميري، والذي هو ذاكر له يعلم الأجيال التي بعدنا، وكذلك لكي نحفظ الأجيال التي بعدنا بحضارتنا وثقافتنا القديمة. فاليوم احنا في 29 ذو مذران، 29 ذو مذران يقابلها من الشهور السريانية الرومية 29 تموز، 29 تموز، أما يقابلها من الشهور الميلادية وهو 11 أغسطس، 11 أغسطس، وما يقابلها من أسماء ومنازل الشمسية وبدء حلول الشمس وهو 2 الجبهة، 2 الجبهة، أما يقابلها ما يقابلها من الطالع فجرا، وهذا يلاحظه كل من بيبكر يصلي فجر، وهو 2 الطرف، 2 الطرف، أما المعلم الزراعي وهو يقابلها 11 سهيل، 11 سهيل، وهذا عاد الآن للآن المزارعين أغلبهم حافظ الله. أما ما يقابلهم من متوسط العشاء وهو 11 الإكليل، 11 الإكليل، وقد ذكرنا في الحلقات السابقة ما هو معنى الإكليل. وبإذن الله قد وصلنا احنا وياكم إلى نهاية حلقة اليوم، وما بيتمشى الكلام معاكم والكلام بيطول، ولكن قد وصلنا إلى آخر حلقة اليوم، وبإذن الله نلقاكم في الحلقات القادمة، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أقول لشعبنا تحرك فقط، تحرك، أنت شعب عظيم، أنت شعب أثبت حريتك وصمودك وثباتك على مدى كل هذه الفترة من العدوان برغم همجيته، تحرك، لا يجوز لأحد أن يتخاذى بعد كل الذي قد حدث على مستوى عام وقرابة النصف الثاني من العام، بعد كل هذه الجرائم ما أسوأ حال من يتخاذى، والله إن عاقبته سيئة عند الله، من يتخاذل، من لا يتحرك بنصح بصدق بجد بتحمل مسؤولية سيقف خاسرا وخائبا يوم يلقى الله وسيلعنه التاريخ. لا يجوز للبعض الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت، ما يرقدوا ولا يهدر كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود أحمد.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: العدد الأخير. العدد الأخير.
12: مرحبا بكم إلى العدد الأخير، هذه جولة بأبرز الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة يومنا هذا الثلاثاء 28 من شهر صفر الموافق 11 من أغسطس. أهلا ومرحبا بكم. البداية كالعادة مستمعينا الكرام ستكون من صحيفة الثورة الرسمية، وهذه أبرز العناوين: الرئيس المشاط يعزي في وفاة رجل الأعمال الحاج عبد الرحمن الأديمي، وموجة ثانية من القصف تستهدف التحشيدات السعودية في المخا، محمد الفرح ميناء المخا تحول إلى ثكنة عسكرية سعودية، إحالة 25 متهما بقضايا فساد إلى النيابة العامة، وفي تقرير حقوقي الاحتلال خلق مأساة إنسانية في المناطق المحتلة. إدانات واسعة لجريمتي المرتزقة في صبر الموادم بتعز والجراح بالحديدة، استشهاد طفلين في استهداف مباشر لمناطق مأهولة بسكان، عصيان مدني في عدن وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد الوصاية السعودية، زخم الفعاليات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف تتواصل في مختلف المحافظات، حزب الله خريطة خارجية الاحتلال تؤكد أطماعه في لبنان وأرضه وثرواته، دعت إلى دولة إلى دول منطقة بل دعت دول المنطقة إلى منع استخدام أراضيها في أي أعمال عدوانية ضد إيران، طهران لا حل عسكري لإعادة فتح مضيق هرمز، وعلى العدو الخضوع للنظام الجديد. أبرز العناوين: موقع سبأ الوكالة الرسمية، أمانة العاصمة أمسيات وفعاليات بمديرية شعوب احتفاء بالمولد النبوي، أمسية احتفالية بذكرى المولد النبوي بمديرية الصافية في أمانة العاصمة، ومناقشة تنفيذ الخطة العامة لوزارة الشباب والرياضة، أمانة العاصمة أمسيات بمديرية الثورة ابتهاجا بالمولد النبوي، انطلاق بطولة الرسول الأعظم لكرة القدم بمدينة الطحيتة بالحديدة، نيابة غرب إب تفرج بل تقر الإفراج عن 30 نزيلا من الإصلاحية الاحتياطية، أمسية بمديرية آزال في أمانة العاصمة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، ولقاء للقطاع الصحي بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة بذكرى المولد النبوي الشريف. موقع أنصار الله: اليمن يرسم الخريطة الجديدة للنفوذ في البحر الأحمر، أزمة الذخائر الأمريكية، ترامب يصدم بالحقيقة ويحاصر بالعجز، السيد مجتبى الخامنائي يعين قادة جدد في الأركان العامة وحرس الثورة والباسيج. الحرس الثوري هذه الحرب كانت تكنولوجية وانتقلت أضرارها إلى الأراضي الأمريكية. الحشد الشعبي في العراق ينفي صلته بالمقرات الوهمية المعلنة من وزارة الداخلية. والآن إلى أبرز ما طلعتنا به المواقع الدولية، وهذا موقع الميادين. بكين تطالب واشنطن برفع العقوبات المفروضة على كوبا للكف عن اتهام الآخرين. قوات بونتلاند تسييد تصاعد الخلاف مع المقاومة.

0: وأيضا موقع الأخبار اللبناني وفانا بأبرز العناوين في الصادرة يومنا هذا الثلاثاء 11 من أغسطس بهذه العناوين. حلقة رد الودائع المفرغة، السلطة تماطل لتسييل الذهب، قانون مرقس لتكميم الإعلام. أهلا بكم في الدولة البوليسية. هل تجرؤ السلطة على تعليق التفاوض؟ اتفاق مكة لا هلع إيرانيا. إذن مستمعينا الكرام، وهكذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية مطاف هذه الجولة الإخبارية الأولى من إذاعة سام اف ام. لكم التحية من علي مجلي وريان العزعزي ويونس الأكوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 11 من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 15 غارة على مطار صنعاء ومعسكر التلفزيون ومعسكر ضبوة وجبل النهدين، بالإضافة إلى تدمير منزل محمد علي جمعان عضو السلطة المحلية في نقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتان على مدرسة بمنطقة وادي صبر بمديرية صحار، ما أدى إلى تدميرها وتلف كل محتوياتها، كما شن 9 غارات على قرى الحامضة في الخوبة، واستهدف بغارة قرية قوة، كما شن 3 غارات على منطقة الملاحيط في الطاهر بصعدة، بالإضافة إلى 3 غارات على موقع مشعل بجيزان، وشن 3 على مديرية بني مطر في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب 3 مواطنين بانفجار قذيفة من مخلفات المرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على جبل الريد بمنطقة بني حشيش، وأصيب 6 مواطنين بينهم طفل و3 نساء في غارات استهدفت جسر الدرجة في صعفان على طريق الحديدة وصنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان منزلا تسكنه أسرة نازحة من منطقة حرض في منطقة الصوامل بمستبى ب3 غارات متتالية، خلفت 9 شهداء بينهم 5 أطفال وامرأتين، وإصابة 16 بجروح خطيرة بينهم 4 أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قال مكتب منسق الأمم المتحدة في اليمن في بيان أن تقارير أشارت إلى أن ما يصل إلى 40 قتيل وسقوط أكثر من 260 مصابا في مدينة عدن جراء مواجهات عنيفة بين ميليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات وميليشيا السعودية.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وجرح 11 آخرين بينهم 6 أطفال إثر استهداف العدوان بقذيفتي مدفعية في الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه في الحديدة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على مديرية باقم في صعدة، وشن 11 غارة لمساندة القاعدة وداعش في قيفة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، واستهدف طيران العدوان ب4 غارات مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن 5 غارات أخرى على مديرية مهلية بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مارب، وشن 3 غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أفشل المجاهدون محاولة تسلل الملتزقة غرب حيس في انتهاك صارخ للهدنة واتفاق السويد، فيما ارتكب العدوان 86 خرقا في الحديدة، بينها غارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و3 خروقات بقصف مدفعي و74 خرقا بالأحيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 76 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربتان للطيران المسير المقاتل على حيس، و3 خروقات بالقصف المدفعي، و56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية، كما استشهد مواطن بنيران العدو السعودي قبالة منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، واستشهد مواطن بطلق النار مباشر من قبل العدو السعودي قبالة مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة.
4: كرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين، 2 منهم تم قنصهم في الخوبة، وجندي في موقع التبة الحمراء بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية والمدفعية تجمعات المرتزقة في الخوبة بصرية صواريخ وقذائف مدفعية أصابت أهدافها بدقة عالية، كما قتل وأصيب العشرات من التكفيريين وفصائل المرتزقة بينهم قيادات من القاعدة خلال مواجهات مع الأبطال في منطقة ثعبات بتعز، وتمكن المجاهدين من تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة ثعبات في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط 10 المرتزقة قتلى وجرحى بينهم 4 قيادات خلال عمليات عسكرية نوعية قامت بها وحدات الجيش واللجان الشعبية في الجوف، كما قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين في استهداف المدفعية لتجمعاتهم في مواقع الفريضة وقرنع والغاوية بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي وآلياته في طلعة رجلة ورقابة السديس والمخروق الصغير، واستهدفت تجمعات المرتزقة في موقع عباسة، واستهدفت موقع شرق الفواز ما أدى إلى اشتعال النيران، واستهدفت تجمعات المرتزقة في قيادة صلة وبوابتها، فيما لقي 2 مرتزقة مقتلهم قبالة منفذ الخضراء بعمليتي قنص. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دمر المجاهدون آلية قل مرتزقة في منطقة برباشة، وقتل من كان على متنها ومدرعة في منطقة الضباب، وقتل مرتزقة كانوا بجوارها، كما تم تدمير جرافتين عسكريتين وآلية للمرتزقة بصاروخ موجه شمال شرق المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 8 وأصيب 14 مرتزقا خلال كسر زحف لهم باتجاه قرية الحوت في الصلو، واستهدف المجاهدون بقصف مدفعي تجمعات المرتزقة في منطقة الصيار في الصلو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة في سفر الحناية بالمتون وتجمعاتهم في صبرين بخب والشعب، ونفذ المجاهدين هجوم على مواقعهم في السلان وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة في هجوم على مواقعهم في تبة المطار في صرواح، وكذا قتل وأصيب 4 مرتزقة بنيران المجاهدين في جبهة صرواح المأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الغزاة والمرتزقة في ميدي، وتم إسقاط طائرة أباتشي إماراتية في وادي عمقيل بمديرية الروضة في شبوة، وقتل 2 من طاقمها في ظروف غامضة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في استهداف القوى الصاروخية لتجمعاتهم في العقبة بمديرية خب والشعب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على مواقع شرق جبل الدود بجيزان الحدودية، وقتل وجرح عدد من المرتزقة بينهم سودانيين خلال عملية الاقتحام وتطهير تلك المواقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سقط 10 القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة في محاولتي زحف منفصلتين قبالة منفذ علب والربوع بعسير، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمجاميعهم في مجازة الغربية، وكسر زحف لهم قبالة منفذ علب، كما كسر المجاهدون زحفا في مربع الحماد سقط خلاله العديد من القتلى والجرحى، حيث بقيت بعض جثثهم مرمية في الميدان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير آلية محملة بالملتزقة بعبوة ناسفة جنوب غرب حيران، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من الملتزقة، كما تم إعطاب آلية للملتزقة شرق حيران، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو قبالة منفذ علب، ما أدى إلى تكبيده خسائر بشرية، وتمكنوا من إفشال محاولة زحف على مواقع المجاهدين قبالة أبواب الحديد، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد من الملتزقة إثر استهدافهم بأربع صواريخ زلزال واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بعدة طائرات قاصف توكي على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، واستهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى، وأكد بأن الإصابات كانت مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف أدوات العدوان إثر عملية هجومية للمجاهدين على مواقعهم في جبهة الزاهر، وفر من تبقى منهم، وضاعفت وحدة الهندسة خسائرهم في الهجوم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتزع عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق. ويوم السبت ما نجاز لك.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
11: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
12: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
13: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
16: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعي سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
2: شعبنا إلى جانبك. صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر أثيركم سام أف أم 99.1. يستمر الموقف اليمني والتحرك اليمني على كل صعيد وعلى مختلف الاتجاهات للتحرك قدما في انتزاع الحق المسلوب من أيدي الأعداء. على كل صعيد وفي مختلف الاتجاهات يتحرك أبناء شعبنا اليمني في الفعاليات وفي الحضور الفاعل في الدورات وفي الزخم الشعبي المواكب للقوات المسلحة اليمنية التي تتحرك من أجل انتزاع الحق اليمني المسلوب، وهكذا الجميع دون استثناء، بالكلمة، بالموقف، بالمال، بالعطاء، بالبذل، باليقين بوعود الله عز وجل. يستمر الموقف اليمني في زخمه وفي تألقه في هذه المعركة المحقة والعادلة. ولأنها معركة محسومة النتائج مسبقا، من يدافع عن حقه ويتوكل على الله ويثق بالله حتما سينتصر. من يراهن على الله ويتوكل على الله ويثق بالله عز وجل ويتحرك بما لديه من إمكانات ولو كانت حتى قليلة وهو متوكل على الله، ستكون النتائج وسيكون بإذن الله عز وجل في ختام ما يقطف من ثمار تحركه هو النصر العادل، وما النصر إلا من عند الله. ومن يراهن على أمريكا سيفشل، سيخسر، سينكسر، سيندحر. هذه آيات الله وهذا هو وعد الله عز وجل لعباده المستضعفين. 99.1 معكم مستمرون حتى النصر.

بداية البداية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مع بلاد الربيع المحمدي هنا في اليمن، حدود الحب لا تنتهي ودروب الشوق تزدهي. هذه اليمن كوكب محمدي، يكسوها الربيع بهاء وجمالا وروعة، لبست زينتها وأعدت واستعدت لاستقبال ذكرى مولد خير الخلق أجمعين، من أخرجنا من الظلمات وجور المستكبرين، ومضى بنا طريق الهدى والنجاة المبين. ولوحة العشق الأنصاري تنير أرجاء المعمورة في كل قلب وكيان، سيدنا محمد، وفي كل دار وقرية ومدينة سيدنا محمد. في كل لحظة سيدنا محمد، وفي كل ابتسامة وبهجة سيدنا محمد، في كل خلق والتزام سيدنا محمد، وفي كل موقف وعزة وإباء سيدنا محمد. في كل قوة وشجاعة سيدنا محمد، في كل نهضة وبناء وعطاء سيدنا محمد. ومحمد، يا محمديون، أنتم أنصاره، أنصاره منذ البداية وحتى اللحظة، وسنبقى حتى النهاية نحمل الراية، محمديون حتى النهاية.

أنرنا بنور الهدى، قسمونا بمسار الاتباع لكل من يبحث أو يسأل من هم المحمديون. انظروا إلى غزة، إلى لبنان، إلى إيران، إلى العراق وإلى كافة المستضعفين، واسألوهم وهم سيخبرونكم من هم المحمديون. سيخبرونكم ماذا يعني الولاء والاتباع والاقتداء والاهتداء والاقتفاء. هذه غزة وتلك لبنان، اسألوها واسألوهم وسيخبرونكم من هم المحمديون وما هي صفاتهم ومبادئهم وثوابتهم. اسألوهم فهم من سيجيبون عليكم، كيف أن الصواريخ والمسيرات والمفاجآت ومواقف المحمديون أشرقت وتوهجت منذ بداية الطوفان وضربت في كل شيطان، كيف أنها التحمت وشكلت جبهة واحدة من غزة إلى لبنان إلى صنعاء إلى إيران كالبنيان المرصوص، كيف أن الملايين هتفوا وخرجوا، لبوا وزمجروا ونصروا، كيف أنهم ما خافوا وما خانوا ولانوا وطبعوا، كيف أنهم واجهوا وجابهوا وساندوا واعتصموا بحبل الله. ولأننا محمديو هذا العصر، ومن هم محمديون معروفون، والمعروف لا يعرف، بهذه الصفات وبهذا الانتماء نمضي قدما قدما في درب النبي وعلى نهج النبي، نضيء ونتحرك جهادا وعملا.

الله قال في القرآن الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتأتي مفردة وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، التعزير للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، التعظيم، تعظيم المتبعين المقتدين المناصرين المؤيدين الذين يحترمون مكانته، يعون موقعه منزلته دوره رسالته فيعظمونه. أي مسألة أكد عليها القرآن الكريم كثيراً.

على بساط العشق المحمدي والحب المحدود يستمر الأنصار في إحياء مولد حبيب القلوب وهادي الأمم والشعوب ومنقذها من سطوة الشر والفجور. أيها المؤمنون، أيها الأحرار، حلقوا بصلواتكم في فضاء العشق المحمدي وتزودوا وازدادوا نورا وهداية. وفيض النبي من صنعاء الخضراء بشرا وحجرا عطاء متجدد، والوقوف إلى جانب المظلومين متأكد، هو المسار المحمدي الذي سار عليه الأنصار أولا وتاليا من بدر إلى غزة. والحضور اليمني يتفرد ويتألق من محيط مكة والمدينة، توسعت الخارطة وأصبح الفعل في زمن الأحفاد إلى ما بعد يافا المحتلة. إنه النبي وأنتم شعبه المجاهد. صلوا وسلموا على النبي وآله الطيبين الطاهرين.

0: إن شعبنا العزيز وكما في الأعوام الماضية يحيي هذه المناسبة بفرح وابتهاج وسرور من منطلق قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقيم الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى الاستفادة من نور هذه المناسبة وما يتضمنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن سيرته ورسالته من هداية وبصيرة ووعي ونور وأثر تربوي عظيم، وبأنشطة وأعمال خيرية وإغاثية وإنسانية كنفحة رحمة من رحمة الله المسداة للعالمين. ثم هو اليوم يحضر في ساحات الاحتفال بالمناسبة حضوراً كبيراً ومتميزاً وفي الصدارة بين شعوب أمتنا الإسلامية، معبراً بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومجسداً لانتمائه الإيماني الأصيل الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومتزوداً من عطاء وأثر وبركات هذه المناسبة ما يرتقي به في درجات الإيمان وما يزداد به ثباتاً وتمسكاً بالموقف الحق وعزماً وقوة إرادة على مواصلة السير في درب الهدى وبالاهتداء والاقتداء بخير قدوة وأعظم أسوة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وذلك ثمرة الإيمان به وبرسالته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
11: بكل محبة بكل شوق بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا، وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

لقد كان أهم وأعظم دور للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للتحديات والأخطار التي استهدفت المسلمين هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خاطبه الله بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فكان صلى الله عليه وآله يكثف نشاطه لتعبئة الأمة ورفع روحها المعنوية وتذكيرها بالمسؤولية وتحريضها للجهاد، ويشرف على مهماتها الجهادية، يأمر ويوجه ويحرك ويتابع ويدير ويبعث السرايا العسكرية ويتابع تحركات الأعداء ويبعث العيون والطلائع دون غفلة ولا كلل ولا ملل ولا توان. وأتى في القرآن الكريم التذكير للمسلمين بقبح وسوء تقصيرهم وتخاذلهم عن الجهاد في سبيل الله والتصدي لأعدل الأعداء، فيما القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم الأنبياء جهادا في سبيل الله وأعظم البشر منزلة عند الله. فقال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مسيرة هداية وتزكية ورحمة وجهاد، حتى من الله تعالى بالفتح المبين والنصر العزيز وأنقذ الله به عباده وحطم كيانات الطاغوت. وهي مسيرة الإسلام يا أمة الإسلام. ولم يكن المتخاذلون القاعدون المثبطون والمتنصلون عن المسؤولية والأذلة على الكافرين لم يكونوا أبداً هم الذين يمثلون حالة الطاعة والاستقامة في المجتمع الإسلامي، ولا من أثنى الله على جمودهم وقعودهم وتخاذلهم في القرآن الكريم.

مجددا ودائما نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذا الصباح الجديد الجميل الذي نتنفس فيه النصر وتجليات النصر على كل اتجاه وفي مختلف المسارات بقوة الله عز وجل. اليوم هذه الانتصارات لم تكن لتكن أمرا واقعا لولا تمسكنا بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله واكتفاء أثر النبي صلوات الله عليه وعلى آله في مواجهة الطغاة والمستكبرين الظالمين الذين يستهدفون أبناء هذه الأمة. اليوم هنالك تحركات عدوانية تستهدف اليمن وتستهدف الأحرار من أبناء هذه الأمة. مؤخرا تم الإعلان عن تحالف بين السعودية وباكستان وتركيا، ومن العار أن يتم الإعلان عن هذا التحالف بعد تلك المجزرة الدموية التي قام بها العدو الصهيوني في قطاع غزة، ولم يتحرك العرب ولم يكن لهم أي موقف إذا ما يحدث في قطاع غزة. نذكر من تحالفوا مؤخرا من تلك الدول العربية والإسلامية بأنه في قطاع غزة تستمر المعاناة والمأساة على مدى أكثر من 4 سنوات، يعني منذ 23 من أكتوبر أو منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم، وقطاع غزة محاصر معتدى عليه يستهدف ولا تكاد تمر أي لحظة في قطاع غزة إلا وتحمل معها الإجرام الصهيوني وأيضا تحمل معها المعاناة والمأساة بحق أبناء غزة. طبعا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس الاثنين عن وصول 6 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. كما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الشهداء ل 1258، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4145 إصابة، بينما تم انتشال 807 جثامين منذ إبرام وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2026. كما أفادت بأن الإحصائية التراكمية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 73,386 شهيداً، وارتفع عدد الإصابات إلى 174,256 جريحاً، يعني أعداد كبيرة ومهولة من الشهداء والجرحى في قطاع غزة. وكل هذه الأعداد لا تعني شيء لا للسعودي ولا للتركي ولا للباكستاني ليتحالفوا إذا الإجرام الصهيوني على أبناء غزة. لم يتحالفوا ولم يتحركوا ولم يقفوا أي موقف لنصرة المظلومين والمستضعفين في قطاع غزة في أكبر مجزرة شهدها التاريخ المعاصر في قطاع غزة، إنما تحالفوا عندما أوعز إليهم الأمريكي لاستهداف أبناء هذه الأمة، لاستهداف أبناء شعبنا اليمني، للتكالب ضد الأحرار من أبناء هذه الأمة. لماذا لم تكن ولن تكون فلسطين في أجندة هؤلاء الذين أصبحوا اليوم واضحين عرايا أمام العالم بأكمله وأمام العرب والمسلمين بشكل خاص؟ أصبحوا واضحين في أجنداتهم، في تحركهم، في مخططاتهم التي تخدم الأمريكي. بلا شك أن الجميع اليوم يدرك حقيقة هذا التحالف الذي أتى بعد هزيمة أمريكا أمام محور المقاومة، هزيمة وانكسار أمريكا والصهاينة أمام محور المقاومة. بالطبع اليوم الجميع يدرك بأن لدى أمريكا مشروع إسرائيل الكبرى الذي تسعى إلى تحقيقه،
ومحور المقاومة، ومن خلال وحدة الساحات من اليمن إلى إيران إلى لبنان إلى فلسطين أفشلوا هذا المشروع بقوة الله عز وجل. لذلك لجأت أمريكا من خلال هذه التحالفات ومن خلال الدفع بهذه التحركات إلى إعادة المحاولة مرة أخرى لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى الذي لن يتحقق بقوة الله عز وجل ما دمنا متحركين، ما دمنا واعين، ما دمنا مستجيبين لله عز وجل، ما دمنا متأهبين، وأيضا ما دمنا متحملين للمسؤولية. لن يتحقق لهم أي مشروع، وكل التحالفات تبقى زيفا، وتبقى أيضا تحالفات صورية، تبقى تلك الاتفاقيات وما تم الاتفاق عليه حبرا على ورق، لن يحققوا شيء. وما يحققه رجال الله بمواقفهم، بثباتهم، بعنفوانهم، بوحدة الساحات، بالاعتصام، بالصواريخ، بالمسيرات، بالتحرك على أرض الواقع، يبقى هو الشاهد الوحيد على من هو المتحالف مع الله عز وجل ومن يتحرك في سبيل الله. وأيضا تفضي المرحلة وتفضح المرحلة من يتحالف مع الشيطان، مع أبستين، ومن يتحرك خدمة للشيطان وأدوات الشيطان ضد من؟ ضد أبناء هذه الأمة.

وأمتنا اليوم معنية بظل هذا الاستهداف الشامل، وفي ظل معركة تعنيها جميعا إلى تعزيز وتضافر الجهود وترسيخ مستوى التعاون. نحن أمة مسلمة واحدة، مهما تعددت البلدان، تعدد البلدان لا يعني أن تتجزأ المعركة، هذا ما يجب أن نعيه جميعا. نحن أمة مسلمة، هذا الانتماء العظيم يشرفنا جميعا ويجمعنا جميعا، والاستهداف لنا جميعا في نفس الوقت. معركتنا اليوم معركة واحدة، وكل من يتحرك في الساحة وهو يحمل هذا الوعي ويدرك ويستشعر مسؤوليته تجاه هذه الأمة ويتحرك وفق المفهوم الصحيح، هو ينطلق من المبادئ العظيمة التي تنتمي إليها هذه الأمة،

بعد التحالف الباكستاني والتركي والسعودي والتهديد، ومن ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها بأن أي هجوم يستهدف السعودية أو تركيا أو باكستان يعتبر هجوم على أي دولة ضمن هذا التحالف. قبل يومين تحديدا استهدفت القوات المسلحة اليمنية منشأة أرامكو في جيزان المحتلة. طبعا هذا الاستهداف يأتي بعيد الاتفاقية التي دخلت فيها السعودية وباكستان وتركيا، ويؤكد الاستهداف بأن اليمن لم ولن يتأثر بمدى التحالفات والاصطفاف بين السعودية وكل من تشتري السعودية للدفاع عنها. طبعاً في هذه الأثناء سنكون معكم مع أحد التقارير الذي يرصد حجم الأضرار وأيضا يوثق الأضرار الجسيمة التي وقعت في منشأة أرامكو في جيزان المحتلة. لا تزال تداعيات العملية العسكرية اليمنية في العمق السعودي تتوالى تباعا، وتتكشف حجم الأضرار الجسيمة التي ألحقتها في المنشآت النفطية السعودية. وفي جديد الأحداث ذكرت خدمة EER المعنية بمتابعة قطاع النفط أمس الاثنين في مذكرة اطلعت عليها رويترز أن أرامكو السعودية أرجأت استئناف تشغيل مصفاة جازان النفطية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400,000 برميل يوميا إلى 30 أغسطس آب بعد هجومين للقوات المسلحة اليمنية منذ أواخر يوليو تموز. وبحسب خبراء في الاقتصاد يمكن أن يؤدي استمرار توقف المصفاة لفترة أطول إلى زيادة الضغوط على أسواق الوقود العالمية التي تأثرت بالفعل بتوقف مصاف في الشرق الأوسط عقب اندلاع حرب إيران وبالهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، مما قد يدعم هوامش التكرير. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية قبل أمس الأحد تنفيذ عملية جديدة استهدفت مصفاة جيزان التي أشار إخطار سابق في خدمة EER اطلعت عليه رويترز إلى أنها لا تزال متوقفة عن العمل منذ 27 يوليو تموز عقب هجوم سابق للقوات المسلحة اليمنية عليها. وكان من المقرر في السابق استئناف تشغيل المصفاة في 15 أغسطس آب، ولم ترد أرامكو بعد على طلب التعليق. وقالت وزارة الطاقة السعودية قبل أمس الأحد إن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقا وقع في وقت مبكر من ذلك اليوم في أحد مرافق مصفاة الشركة بجيزان، ولم تقدم الوزارة أي معلومات إضافية حول عمليات المصفاة. ووفقا لخدمة EER ألحق هجوم 27 يوليو تموز أضرارا بمجمع دورة التغويز المركبة المتكاملة ومنطقة خزانات المصفاة. وأضافت أن وحدة الإصلاح التحفيزي بالمصفاة البالغة طاقتها 80,000 برميل يوميا متوقفة بشكل غير متوقع منذ 27 مايو أيار بسبب مشكلات تشغيلية. وتحول وتحاول وحدات الإصلاح التحفيزي النافتة إلى مكونات عالية الأكتان تستخدم في خلط البنزين، وتنتج أيضا الهيدروجين اللازم لوحدات تكرير أخرى. وأظهرت بيانات كابلر أن متوسط صادرات السعودية من الوقود بما في ذلك غاز البترول المسال بلغ نحو 1.32 مليون برميل يوميا
في يوليو تموز مع ارتفاعا من 1.16 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، لكنها لا تزال أقل بنحو 30% من المستويات المسجلة قبل اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير شباط. يشار إلى أن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن استمرار العدوان والحصار السعودي لن يقابل إلا بمزيد من التصعيد والضغط الاقتصادي، وأن معادلة الحصار باتت خيارا حتميا لا تراجع عنه حتى نيل اليمنيين حقوقهم المشروعة كاملة دون نقصان.

الشعبية دائماً كانت تفكر باليمن أنه ولاية تابعة للمملكة، وشعبها يجب أن يكون خاضعاً ومستسلماً لإرادة المملكة. أن يخرج شعب اليمن ليعبر عن إرادته وطلبه للاستقلال وللسيادة وللحرية وللقرار المستقل ولليمن القوي ولليمن العزيز ولليمن العظيم المعروف تاريخيا بالعلم والحضارة عندما كانت نجد غارقة في الصحراء. هذا ينتقم له آل سعود من الشعب اليمني. هذه ليست حرب لأغراض سياسية، هذه حرب الحقد، الحقد الوهابي السعودي، ليسمع العالم أن في اليمن مئات الآلاف من المقاتلين الشجعان الصابرين الصامدين الذين لا تخيفهم لا الجبال ولا الصحاري، قاتلوا أكثر من سنة ونصف وما زالوا يقاتلون. وهؤلاء بشجاعتهم وبصيرتهم وإيمانهم ودفاعهم عن كرامتهم وشعبهم وأعراضهم صنعوا الانتصارات وسيصنعون الانتصار. وكما قال الإمام الخامنئي حفظه الله، في هذه الحرب سيمرغ أنف آل سعود في الوحل.

0: لك أستاذ طالب.
1: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ طالب. أستاذ طالب، سأبدأ معك من العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والتي استهدفت العتاد والحشود التابعة للعدو السعودي في مختلف الجبهات، أيضا بالإضافة إلى العمليات التي استهدفت منشأة أرامكو في جيزان، وأيضا استمرار قرار الحظر البحري على العدو السعودي. كيف تفسرون المنح التصاعدي للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية لفرض معادلات وتثبيتها على أرض الواقع، وما الذي يعنيه ذلك من ناحية سياسية؟
1: نعم، في الواقع نحن أمام يعني تحول كبير. نحن لا نقرأ هذه العمليات من واقع صراع عسكري أو من واقع عمليات عسكرية بحتة، بل نقرأها الآن ويتابعها العالم من زاوية أوسع، وهي أنه هناك متغير كبير له علاقة يعني بالنسبة للمعسكرات السعودية التي في الداخل، المرتزقة، التجمعات، الآليات، التحشيدات التي يتم استهدافها من دون أن يكون هناك غطاء سعوديا خارجيا جويا.
0: نعم.
1: ومن دون حماية، ولهذا هناك مفاجأة بالنسبة لمعسكرات العدو السعودي في الداخل التي أساسا بنيت لكي تكون محمية من مما كان يسمى بالتحالف الذي تقوله السعودية، وهي اليوم غير قادرة السعودية أن تقوم بحماية هذه المعسكرات، ولذلك فهم يتعاطون مع استحداث جديد، يتعاطون مع معطى جديد جدا، وهو أن هذه المعسكرات تستهدف دون أن يكون هناك حماية ودون أن يكون هناك مقدرة على وجود هذه الحماية. كذلك السعودية تنظر إلى أن هذا الجهد الذي قامت به طوال سنوات طويلة يعني يسقط في معادلة جديدة لا تستطيع أن تغيرها، وهو أنه إذا تدخلت لحماية هذه المعسكرات فإنها ستواجه ضربة كبيرة، وقد جربت يعني مرارا. هناك عجز كبير جدا يشعر به الذين جمعتهم السعودية إلى هذه المعسكرات، ولذلك يحاولون أن يناشدوها سرا وعلانية أنه نحن نتعرض لما لم يكن في الحسبان، وهو أنه التموضعات، المعسكرات المفتوحة، المعسكرات المحمية لم تعد كذلك، لهذا هناك محاولة للاختباء، هناك محاولة للتموضع بطريقة مختلفة.
0: نعم.
1: تشبه يعني أي طريقة ليس فيها حماية، ولذلك هناك عجز كبير جدا.
0: نعم.
1: المسألة الثانية أنه السعودية لا تستطيع تغيير هذا الواقع في وقت محدد، في وقت بسيط، هي تحتاج إلى يعني أشهر، تحتاج أن تعمل ذلك، تحاول أن تجمع هذه التحالفات الدولية أو أن تجمع هذا الجهد الدولي، أن يتضافر الجهد الدولي كما تعتقد السعودية، وأن يؤدي إلى تغيير ما تفرضه اليمن من معادلات كبيرة. وأعتقد أنه بداية لتحول كبير له علاقة بتحرير الأرض، وله علاقة بتقليص القدرات السعودية التي كانت تغطي معسكراتها في الداخل اليمن كما كانت تفعل منذ 2015، لا بل منذ عقود إذا صح التعبير، يعني من دون أن يكون هناك صراع، لأنه أدواتها في الداخل ما بنته من تدخل محمي كان أيضا يعني حتى خلال الصراع مع جمال عبد الناصر في فترة الستينات وخلال بداية السبعينات كانت أيضا تحاول أن تحمي أدواتها.
0: نعم.
1: وأن تحمي وجودها ونفوذها من خلال القوة العسكرية ومن خلال أيضا بناء هذا الشكل من التحالف.
0: نعم. أستاذ طالب، لا شك بأن هنالك دلالات لتعامل القوات المسلحة اليمنية مع مختلف توجهات التصعيد للعدو السعودي، يعني عندما يتم التعامل مع الجبهات الداخلية بضرب تحشدات وأيضا مخازن وغرف عمليات العدو السعودي، وأيضا فرض الحصار البحري، وأيضا استمرار الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية في فرض معادلة جديدة، وهو أن أي خرق للأجواء اليمنية يتم الرد على ذلك الخرق باستهداف العمق السعودي. كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تتعامل مع كل هذه المستجدات وكل هذه المؤشرات التصعيدية السعودية وكل هذه الأوراق؟
1: نعم، هي عملية تراكمية. في الواقع بدأت من الصمود وتحمل الكثير من يعني من المخاطر، وهناك تضحيات كثيرة وشهداء، ثم انتقلت إلى مسألة أخرى لها علاقة ببناء القدرات العسكرية وأيضا تحويل الصمود والتحمل إلى عمليات هجومية على السعودية، ولم تكن تتخيل السعودية وحتى يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي لا ننظر إليها أيضا هي تتدخل. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي تنظر إلى احتراق جهد السعودية أداتها في المنطقة واحتراق أدواتها في المنطقة دون أن يكون هناك تدخل. ولهذا هذا البناء المتراكم وتراكم القدرات وتراكم الإنجازات يعمل الآن بمستوى مختلف تماما. يعني من كان يتصور أن هذه المعادلة تنقلب رأسا على عقب؟ يعني كانت الحماية السعودية الجوية يعني شبه مطلقة، يعني الآن هناك سيطرة جوية على أجواء اليمن بطريقة كبيرة وبطريقة تؤدي إلى أن أدوات السعودية ستسقط سريعا وستكون عملية التحرير كبيرة. كانت السعودية يعني تسيطر على الأجواء، واليوم لا تستطيع أن تقول ذلك ولا تستطيع أن تفعل ذلك في الحقيقة. من ناحية أن هناك في تطور في الدفاعات الجوية تجبر دائما الطائرات الحربية السعودية على التعامل بحذر شديد حتى لو دخلت الأجواء. والمعادلة الأخرى أنه عندما تخترق السعودية الأجواء يكون هناك ردا كبيرا، وقد فعلت القوات المسلحة اليمنية هذا الرد عندما اخترقت طائرة مسيرة، فقط طائرة مسيرة وليس تشكيلة حربية، باستهداف منشآت أرامكو في منطقة جيزان، وهي عملية كبيرة جدا في الحقيقة. يعني أدت إلى إغلاق هذه المنشأة، وكانت السعودية يعني تحاول أن تعيد تشغيلها، ولكن يبدو أن الضربة هي أكبر مما هو معلن. أو أيضا السعودية تحاول أن لا تقول ذلك، يعني تحاول أن تخفي هذا الألم وهذه العمليات التي قامت بها اليمن خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الحظر. هي في الواقع السعودية تتعاطى مع متغيرات لم تكن تتوقعها، ولكن في الواقع هي كانت تحذر منها وكانت تخشى منها، وهي تتعامل مع يمن جديد كانت تعمل طوال عقود ألا يكون هو هذا الواقع الذي تعيشه فعليا.
0: نعم.
1: لذلك الاستهداف لليمن هو استهداف من أجل أن لا يتحول إلى هذا الواقع، ولكن اليمن تحول إلى هذا الواقع الذي كانت تخشاه السعودية منذ عقود.
0: نعم أستاذ طالب، ذكرتم المعادلات التي فرضت القوات المسلحة اليمنية، والتي لنقل أصبحت السعودية أمام هذه العمليات صامتة وموقفها غامض إلى حد ما. هل نحن أمام سياسة جديدة للعدو السعودي في التعامل مع الملف اليمني، أم أن العدو السعودي وصل إلى حالة من اليأس في التعامل مع الملف اليمني، أم ماذا برأيكم؟
1: الواقع السعودية كقوة يعني تعتبر نفسها قوة يعني كبيرة في الشرق الأوسط، هي لا تح يعني هي تحاول أن لا تظهر أنها تخسر من اليمن، وهذا ما حاولت خلال يعني خلال العدوان على اليمن منذ 2015 أن تظهره من خلال التحالفات التي تقودها. لهذا من ناحية هي تحاول تظهر أن هناك هزيمة جاءت من اليمن، لكن العالم يعني يراقب هذه الهزيمة. في الكتابات الغربية يعني الذي تخشى منها السعودية كذلك، يعني السعودية أيضا تخشى من سمعتها في الغرب أكثر من خشيتها في سمعتها في الشرق، لأنه في الشرق أحيانا يعني وفي المنطقة العربية والإسلامية تحاول أن تخفي هذا الانهيار ببناء علاقات قائمة على الأموال وعلى المصالح وعلى العطاء على ما تعطيه لجهات معينة، وتستطيع من خلال هذه الأموال أن تسكتها بما في ذلك نخب وصحف وما شابه. لكن في الغرب وفي الصحف في الإعلام الغربي هناك حديث كبير، يعني في المقالات التي كتبت في واشنطن بوست أو التي تكتب في صحف عسكرية أو متخصصة عسكرية يتم الحديث عن أن هناك يعني تحمل سعودي، ولكن هو في إطار تحول تفرضه اليمن من ضمنها هذه القدرة على حصار السعودية، وهو حصار لم يحصل في تاريخ اليمن ولم يحصل في تاريخ السعودية حصارها من باب المندب. بالإضافة إلى أنه يعني محاولات السعودية تجميع تحالف تركي باكستاني، هناك أيضا تعقيدات بالنسبة لباكستان وتركيا في الدخول مع السعودية إلى ما يشبه التحالف، لأن هناك يعني تباعد بين هذه الدول في مسألة الدفاع المشترك. تركيا ضمن الناتو، إذا حصل عليها شيء فلن تستطيع السعودية أن تتدخل. باكستان أيضا إذا كان هناك يعني صراع مع الهند لن تستطيع السعودية أن تتدخل. وأيضا هناك قضايا داخلية، يعني باكستان لن تستطيع أن تتدخل إلا إذا كان هناك تصويت في البرلمان وعملية معقدة. تركيا كذلك، لكن العالم الغربي والصحافة الغربية هي تشير إلى هذه التعقيدات، وتشير إلى أن التحول الذي تفرضه اليمن حتى لو كانت تشير إلى أنه جزء من يعني نفوذ إيران، هي يعني هي تحاول أيضا الصحف الغربية أن يشيروا إلى هذا إلى هذا التحالف اليمني الإيراني. لكن في نهاية المطاف نحن ندرك تماما أن السعودية أيضا تتعاطى مع اليمن بمعزل عن موضوع إيران، وتتعاطى مع اليمن كقوة بمعزل عن التحول في إيران، وهو كانت تنتظره كذلك السعودية. يعني السعودية من مصائبها أنها أيضا كانت تؤمن بالتقديرات المتعلقة بانتصار السعودية وبغلبة السعودية وبهيمنة السعودية وبقدرة السعودية وبقوة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك أيضا من هذه الزاوية هناك تسليم الآن سعودي، ولعل الذهاب إلى تركيا وباكستان وتسليم بأن الولايات المتحدة فعليا هزمت وخسرت الحرب في إيران.
0: نعم.
1: وبالتالي هناك تداعيات تدفع ثمنها السعودية الآن نتيجة هذه الخسارة.
0: نعم، وهذا ما يفسر التحرك السعودي نحو تركيا وباكستان لعقد هذا التحالف تحت عنوان ما يسمى باتفاقية مكة للدفاع المشترك. أستاذ طالب، ما أهمية هذا التحالف بالنسبة للسعودية في هذه المرحلة، يعني والهدف من هذا التحالف لنقل في هذه المرحلة؟
1: نعم، هو هناك ثلاث أهداف في الواقع الذي يمكن رؤيتها. الهدف الأول هو أنه لمواجهة التحول في منطقة الشرق الأوسط، يعني نتيجة الخسارة الأمريكية للحرب، وتستعد السعودية يعني واقعياً للتعامل مع أوامر إيرانية كما تعتقد السعودية. قد لا تفعل ذلك إيران، يعني وإيران أيضا هي تشير في بياناتها إلى أنها لن تقوم بذلك، لن تفعل ذلك، يعني لن تحاول الهيمنة على المنطقة كما تتوقع السعودية. لكن هم يعملون على محاولة إظهار أن هناك استعداد لمواجهة مثل هذا السيناريو. الموضوع الآخر يرتبط باليمن وبالسعودية، يعني أنه على الأقل أن تفكر اليمن بتقليل وخفض التصعيد. هي تعتقد أن السعودية تعتقد أن اليمن قد يفعل ذلك من خلال المخاوف. هي دائما تؤمن أنه يجب أن يكون هناك من يعين السعودية وأن السعودية قادرة على جمع تحالفات مثل ما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وتدخل حروب بتحالفات كبيرة وتحالفات موسعة مثل ما هي أيضا تدخل حروب بتجميع معسكرات محلية وتجميع عدوات، وهي تقلد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الاستراتيجية في التعامل مع التحديات. الموضوع الثالث هي محاولة الاستفادة من تركيا في الواقع في عملية التعامل مع أطراف محلية في الداخل قد تميل إلى تركيا أكثر مما تميل إلى السعودية، ولو أن الأطراف في الداخل أيضا تنتظر من يمولها، وبالتالي هي تستجر يعني تستجر تركيا إلى حرب الداخل، إلى محاولة دعم الداخل من خلال توفير طيران مسير، توفير قدرات عسكرية معينة، علاقات معينة، بناء قوة لها علاقة بالسعودية مثل ما فعلت تركيا في سوريا. هم يعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك ما يشبه إلى حد ما الملف السوري وما فعلته تركيا في سوريا، ولذلك هي تعتقد أنه يمكن أن تستفيد من هذه العلاقات التركية أو الدعم التركي العسكري بما في ذلك طائرات بريدار التي سقطت في اليمن. وأيضا تركيا هي تخشى أن تسقط في صراع كبير جدا. نعم الموضوع لا يشبه، يعني تركيا مثلا تدخلت في الصومال إلى حد ما لدعم حكومة مقديشو في مواجهة حركة الشباب، لكن حتى الآن هزيمة مقديشو في مواجهة حركة الشباب كبيرة جدا، رغم أن هناك استخدام لطائرات تركية. أيضا الحكومة إثيوبيا أديس أبابا هي تستخدم في حرب تيغراي القائمة الآن، هي لم تتوسع حتى الآن حرب تيغراي، ولكن تستخدم حكومة أديس أبابا تستخدم طائرات تركية في الصراع مع تيغراي. لهذا السعودية تحاول أيضا أن تخلق هذا المسار بالتعاون التركي إذا حصل التعاون التركي بشكل أوسع، لكن ما قد تختاره تركيا هو كبير جدا. لا يمكن مقارنة اليمن بمقديشو، ولا يمكن مقارنة اليمن بتيغراي. تيغراي قد تواجه أديس أبابا وتواجه مسألة داخلية. بالنسبة لليمن إذا كان هناك تدخل تركي قد يكون هناك تحول له علاقة بمنع تركيا من استخدام البحر الأحمر، ملاحقة السفن التركية، وسيكون هناك ثمن لهذا التدخل، وهذا ما يوقف في السعودية ويكبر الأزمة ويكبر حتى يعني أزمة تركيا في المنطقة. ولذلك هي مغامرة تركيا إذا كانت تركيا قد تدخل إلى هذا المسار.
0: نعم، وبطبيعة الحال لدى تركيا تجربة سابقة أفضت تلك التجربة إلى يعني تداعيات لا زالت تركيا تعيشها حتى هذا اليوم، يعني ولو على المستوى المعنوي. أستاذ طالب، سأختتم معكم هذه القراءة التحليلية حول توقعاتكم للمشهد في المرحلة المقبلة، خاصة بعد الضربات الاستباقية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية، وأيضا بعد التحالفات التي أقامتها السعودية والتحركات السعودية.
1: نعم، هو في الواقع السعودية لم تكن تتوقع هذا النوع من السقف العالي من الضغط اليمني. نعم. هذا من ناحية، ومن ناحية ولذلك هي متفاجئة، وخططها تعتبر خطط يعني لم تكن مبنية من قبل، لم تكن موجودة. المسألة الثانية، السعودية أيضا تفاجأت بخسارة الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تبني منذ 2023 أن خارطة الطريق التي وقعتها تحت الضغط اليمن العسكري قد تستطيع أن تتفلت منها، وبالتالي سيكون هناك تحول تستطيع أن تتخلص من التزاماتها فيما سمي فيما بعد بخريطة الرياض. المسألة الثالثة هو أن اليمن بهذا التعاطي الكبير جدا والحاد مع السعودية يخلق معادلة، تخلق المعادلة هذه خطط جديدة، ويتم استبدال هذه الخطط، لأن السعودية لا تستطيع أن تتعاطى مع متغيرات كثيرة لم تكن تتوقع. فهذه المتغيرات ثلاثة متغيرات تجعل السعودية في كما يقال في زاوية ضيقة في بناء الخطط، ولهذا هي قد تذهب إلى محاولة يعني معالجة هذه الأزمة من خلال يعني رفع العروض المقدمة للحلول في اليمن من خلال إعادة تحريك الوساطة. المسألة الثانية التي هي متوقعة أن يعني تنتظر السعودية ما قد تقوم به خلال الفترة الماضية، إن كان هناك ردا تقوم به، ولكن تخشى أن يكون هناك ردة فعل كبيرة تؤدي إلى تكلفة كبيرة تدفعها نتيجة أن يكون هناك رد، أو تنتظر إذا كان هناك يعني تحرك تركي باكستاني ولو على المستوى المحدود. ولكن الوقت لا يكفي السعودية في الحقيقة، فالسلوك السعودي قد يتضح خلال أسبوع أو أسبوعين بالكثير. لن تستطيع السعودية أن تتحمل واقعيا حرب طويلة وحرب استنزاف طويلة، رغم أن هذه مسألة انعكست، يعني هي كانت تعتقد أنه اليمن هو من سيدفع نتيجة الحصار وسيدفع نتيجة أن السعودية لديها القدرة على استجرار التدخلات الخارجية والغطاء السياسي الخارجي، ولكن مثلما بدأت تفقد القدرة على التدخل والقدرة على حماية أدواتها عسكريا، قد تفقد أيضا القدرة على حماية أدواتها سياسيا بل وحماية نفسها سياسيا، وبالتالي تفقد الغطاء الذي كان يعتبر امتياز لها في الصراع مع اليمن.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الإعلامي والخبير السياسي طالب الحسني الذي كان معنا لقراءة أوسع وأشمل حول آخر المستجدات على صعيد الموقف اليمني فيما يتعلق بتصعيد العدو السعودي. شكرا جزيلا لك أستاذ طالب.
1: شكرا كبير.
0: في أمان الله. إذن مستمعينا الأكارم سنخرج إلى فاصل إعلاني.
2: سام إف إم، وقفة إعلانية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية،
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
2: سام اف ام والعود احمد.
12: من اكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
13: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا،
12: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار ابها.
14: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
15: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جزائر.
16: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
17: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
18: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
19: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحا لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
20: للمرة الثانية
21: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
22: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
23: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتون.
24: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
25: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
26: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
27: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
28: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجددا ويستهدف مركزا حيويا مدنيا هذه المرة
27: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
29: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
30: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
29: والقاعدة الجوية في نجران،
31: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
32: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية،
33: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
24: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
34: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

سيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: دونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

الله الرحمن الرحيم، سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في عاصمة قرن الشيطان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

بالفعل الرجال بصبرهم بثباتهم بعنائهم بتضحيتهم بعملهم عمل شغل جد واجتهاد وصبر والسعي دؤوب في الليل وفي النهار وقيادة للقوى الصاروخية قيادة حرة قيادة وطنية قيادة مسؤولة أمكن أن نرى القوى الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف في البلد.

القدرة الصاروخية التي وصلت بدءا من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

0: بنينا المال الحرب الحقيقية.
1: دام المعدة المعداته مدهونة ركب شريطة قسمة على الحان قسق العدا عرقم الكبسونة يمسي على الخيبة يعد دغبانة يمسي على الخيبة يعد دغبانة.
2: ثوري ثوري يا معارك دقة الحسون
3: حيداء المعركة والنوايب يا النشامة يا الأسود العريقة حرب حاسم نلتهمها كتايب وتحالف بيضي.

0: ننسى جرائم العدوان.
1: واليمن لن يخضع ولن يركع ولن يذل أبدا.
2: هذا اليمن يا تحالف لو تطول طوق عطاني ونقوم عليها بعد من الفردقات.
3: هذه أرضنا يا كل غازي محتال لجل الفلوس بعت النفوس، وهذه أرضنا لجل بان قاتل باندوس. لا بد من فزعة نحرق متارسكم ندفنكم من دون روس.

مهما ملأوا وطننا بشظايا صواريخ من الأرض، نشبع الأرض بشظايا عظامهم بإذن

0: فرح يا مرتزق برا، فرح يا عميل امريكا برا.
1: هذاك هذاك هذاك يا ابن ترامب، هذاك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب، لا حتى يعني نوصلكم وفوركم.
0: مهزومين الجبناء، مهزومين بنعتي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سام اف ام، والعود احمد.

لقد كان أهم وأعظم دور للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للتحديات والأخطار التي استهدفت المسلمين هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خاطبه الله بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا.

يتابع تحركات الأعداء ويبعث العيون والطلاع دون غفلة ولا كلل ولا ملل ولا توان. وأتى في القرآن الكريم التذكير للمسلمين بقبح وسوء تقصيرهم وتخاذلهم عن الجهاد في سبيل الله والتصدي لأعدل الأعداء، فيما القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم الأنبياء جهادا في سبيل الله وأعظم البشر منزلة عند الله. فقال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مسيرة هداية وتزكية ورحمة وجهاد، حتى من الله تعالى بالفتح المبين والنصر العزيز، وأنقذ الله به عباده وحطم كيانات الطاغوت. وهي مسيرة الإسلام يا أمة الإسلام. ولم يكن المتخاذلون القاعدون المثبطون والمتنصلون عن المسؤولية والأذلة على الكافرين، لم يكونوا أبداً هم الذين يمثلون حالة الطاعة والاستقامة في المجتمع الإسلامي، ولا من أثنى الله على جمودهم وقعودهم وتخاذلهم في القرآن الكريم.

إن الجاهلية الأولى أطبقت بظلماتها حينما انفصل الناس عن هدى الله وتعاليمه وعن اتباع رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم، وبدلاً عن ذلك حملوا أفكاراً وتصورات أخرى اعتمدوا عليها في إدارة شؤونهم وفي أعمالهم ومواقفهم، وخالفوا بها تعاليم الله تعالى. وحتى الذي بقي لهم مما هو محسوب على تعاليم الله وعن أنبيائه دخل فيه التحريف والتزييف والانحراف والتجزئة، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه آنذاك. ولولا رحمة الله تعالى بإرساله خاتم رسله وأنبيائه محمداً صلى الله عليه وعلى آله، وإنزاله القرآن الكريم المعجزة الخالدة الذي حفظه الله من تحريف نصه، وحركة الرسول بالقرآن الكريم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكان الضلال قد استحكم على الناس إلى درجة لا يبقى لهم فيها بصيص من نور ولا أمل في خلاص. فيا أمة الإسلام، عودي إلى الله تعالى، إلى نوره وهديه، إلى كتابه ورسوله، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

إذا كان احتفالنا بهذه المناسبة يزعج اليهود الصهاينة، يزعج أعداء الإسلام الذين يكررون الإساءات إلى رسول الله، وفي نفس الوقت نعبر فيه عن هويتنا الإيمانية، عن تعظيمنا لرسول الله، عن محبتنا لرسول الله، نقدم في خلال الأنشطة والفعاليات ما يعزز من علاقتنا الإيمانية برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لتكون ثمرتها في واقع العمل اقتداء برسول الله واتباعا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ألا يجدر بنا أن نهتم أكثر وأكثر؟ بلى.

من التكريم للإنسان أن الله من على البشرية بأعظم القادة الهداة من أنبيائه ورسله الذين هم على مستوى عظيم في كمالهم الإنساني والأخلاقي وفي رشدهم ومعارفهم وحكمتهم وزكاء أنفسهم وفي منزلتهم عند الله وفي رحمتهم بالناس وحرصهم على هداية الناس وإنقاذهم، وأنزل كتبه إليهم بما فيها من التعليمات والتوجيهات القيمة والهداية الواسعة التي تسمو بهم وتفيدهم الرشد والحكمة وترسم لهم طريق الفوز والفلاح والنجاة والعزة والكرامة والخير العظيم في الدنيا والآخرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل اسمها الجمعيات التعاونية ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل ان نكون عبيدا الا لله. لن نقبل ابدا ابدا ابدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

99.1 سامة فم من صنعاء، هنا 99 فاصلة ظهيرة. وشدت هداها خيار الاستسلام من واضح لنا ما قد ولد وانفوسنا حاشا لعبدا. مباشرة وعلى الهواء معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الخاصة بكم التي من خلالها تتفاعلون مع المواضيع المضروبة. في كل تحرك نحن بحاجة إلى العديد من النقاط، أمام كل انتصار نحن بحاجة أيضا إلى نقاط مهمة في التعامل وفي أيضا عيش لحظات النصر في كل المسارات والمواقف والمعارك التي نخوضها. نحن بحاجة إلى العديد من النقاط والعديد من أيضا الأشياء المهمة التي ترتبط بواقعنا. مثلا عند الانتصارات التي يحققها رجال الرجال والقوات المسلحة اليمنية، نحن بحاجة إلى أن نبتعد عن العجب والغرور، بحاجة أيضا إلى أن نذكر الله وأن نحمد الله وأن نشكر الله الذي من علينا بهذه الانتصارات وبهذه الضربات وأيضا بهذه المعنويات التي يتمتع بها رجال اليمن. أيضا إلى جانب ذلك، نحن بحاجة أيضا إلى أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. صبر من أهم الأشياء التي ينبغي علينا أن نتواصى به في مواجهة الأعداء، خاصة وأن الأعداء يستخدمون مختلف الطرق ومختلف الوسائل لاستهدافنا وأيضا لمواجهتنا ولثنينا عن تحركنا في إطار مجابهة ومواجهة المخططات العدوانية وأيضا مواجهة المخططات التآمرية. طبعا أنا ذكرت شيء من الأشياء التي نحن بحاجة إليها في مواجهة الأعداء وعند كل موقف، في موقف النصر، في موقف التحرك، في موقف أيضا الإباء الذي يعيشه أبناء شعبنا اليمني، وكم يا مواقف نحن بحاجة فيها إلى العديد من النقاط التي ينبغي أن نتواصى بها وأن أيضا نطلع بعضنا بعضا بهذه النقاط، والتي بإذن الله عز وجل سنفتح لكم المجال للمشاركة معنا في هذه الفترة لنكون بإذن الله عز وجل قريبين من بعض وأيضا تكون الأفكار مكملة لبعضها البعض. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة معكم عبر أثيركم سام.

أهم الأشياء التي نحتاجها في هذه المرحلة مباشرة وعلى الهواء. نستقبل المشاركات الخاصة بكم مستمعينا الأكارم عبر الاتصال وعبر الرسائل.

المشاركات عبر الاتصال على الرقم 013-222-653. أما الرسائل القصيرة فنستقبلها على الرقم 70-991-991.

0: وجناحة فرط صوتي.
1: المستهل من عندي ولا من عندك يا يونس؟ رسائل ولا اتصال؟ ألو مرحبا. ألو ألو
2: ألو
1: حياكم الله.
2: معك غدير محمد.
1: حياك الله، تفضلي.
2: مشاركة.
1: تفضلي.

0: مرحبا يا خير الداء. الله أكبر.
1: الموت الأمريكا،
0: الموت إسرائيل، النصر اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله،
0: لبيك يا رسول الله.
1: شكرا جزيلا. أكيد أكيد، تفضل. ما هو الزامل؟ ألو، ما باسم الزامل؟
0: بدست آدم سعد
1: ربيعك عاد.
0: بدست آدم.
1: يلا بإذن الله، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. يا سيدي طبعا قبل لحظات كنا مع بيان لوزارة الشباب والرياضة، وجاء فيه أن العدوان السعودي دمر بشكل كامل ومباشر 115 منشأة شبابية ورياضية في 15 محافظة، والخسائر تجاوزت مليار دولار. بلغ عدد المتضررين في قطاع الشباب والرياضة نحو 772 ألف متضرر، منهم 284 ألف لاعب في الأندية والاتحادات والمراكز والأكاديميات. العدوان حرم 292 ألف من النشء والطلاب في المدارس والمعاهد من ممارسة أنشطتهم الرياضية السنوية نتيجة استهداف الصالات والمنشآت المركزية. أكثر من 96 ألف طالب ورياضي جامعي حرموا من استخدام الملاعب والصالات إثر التوقف التام للبطولات والدوريات الجامعية. 230 ألف متضرر في القطاع المجتمعي والخدمات الإنسانية والتنموية نتيجة العدوان والحصار السعودي.

كل هذه المظلومية، كل هذه الأرقام، كل هذه الأحصائيات تدفعنا إلى التوكل على الله والثقة بوعد الله ومواجهة من؟ أعداء الله.

الرسائل التي وصلتنا في هذه الظهيرة صباح الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في أهداف ومواقع العدو السعودي، وهذا بفضل الله وبفضل القيادة الشجاعة. معكم أبو سليمان عبد الله معروف من الحديدة، وأطلب آخر زامل لعيسى الليث. ابشر بعزك، شكرا لك.

قال سلام مليون لهل العز عديته لكل صاحب وفي له كل ما كنيت جباه تقدير بالمليون جبيته من عز الأفكار جاني وقت ما جيته يا هاجسي قول فانا في نواك نويت نويت يا هاجسي فيما قد نويته سريت بك في دروب العز وتمشيت والصدق والود سايرني وسايرته من أجل الأصحاب في عز ظلام سريت واخترت حب الوفي والشوم فكيته ذي حبني في المخوة صدق لحبيت والصاحب الجيد خاواني وخاويته. صح لسانك المرسل محمد أحمد إبراهيم الوصابي. سلمك ربي وعافاك. صدق إني كان نفسي أسمع هذا الزامل. أيش قراءة الأفكار هذا العميقي يا يونس. سلام الله على إبداعك. من الرسائل أيضا السلام عليكم وعليكم السلام نورت المجلس. إحنا في الأثير أي مجلس. كيف حالك يا أستاذ علي؟ كل عام وأنت بخير بقدوم مولد خير الخلق. كم أنت غالي على أهل وصاب. والله العظيم زامر روحي لروحك فدا. الله يحفظك من كل شر يا رب. لا تنسى تردد بعد الزوامل والأناشيد. شكرا لصاحب الرسالة.

0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أسعد الله صباحك أستاذ علوم قليل.
0: أسعد الله ظهيرتكم، حياكم الله. من معانا؟
1: طبعا معك مسك من محافظة ريمة.
0: حياك الله يا مسك. طبعا اليوم طرحنا موضوع أكثر ما نحتاجه في هذه المرحلة ونحن نواجه الأعداء، وأيضا الباري عز وجل يمن علينا بالانتصارات. تفضل.
1: إن شاء الله أستاذ، الانتصارات من حلفنا، ونتمنى من المرتزقة الذي تحالفوا مع السعودية والإمارات يرجعوا إلى رشدهم ورجعوا إلى وطنهم، والنصر إن شاء الله قادم، وإن شاء الله قادم بإذن الله. وتحياتي إلى القوات المسلحة والنجاح يسارية إن شاء الله، وكمان تحياتي إلى السيد إن شاء الله منتصرين يا أستاذ علي مقلي
0: بإذن الله عز وجل.
1: ومني منكم تسمعوا لي أي زامل لأيمن قاطة لو سمحتوا. أي زامل؟
0: أي زامل لأيمن قاطة. هلا بشري، شكرا جزيلا لك يا مسك.
1: شكرا،
0: في أمان الله.
2: يحيي العزائم في الزمان البائسين، رفع القواعد للجهاد.

0: اتصال جديد يا يونس. الو مرحبا. الو الو
1: هلا
0: حياكم الله.
1: هلا الله الله تقوم بالمسارات عافية نجلي.
0: حياكم الله.
1: اليوم الموضوع عن المولد النبوي الشريف.
0: طبعا الحديث عن المولد مستمر وإحياء المولد النبوي طبعا مستمر من أبناء شعب الإيمان والحكمة، ونحن نحيي المولد. أيضا نحن بحاجة إلى العديد من الأشياء. برأيك في هذه المرحلة ما هي أهم النقاط التي ينبغي التركيز عليها ونحن نخوض هذه المعركة وأيضا نحيي المولد النبوي الشريف؟
1: من أهم النقاط يعني التي التركيز عليها يعني أننا يعني نستفيد من ذكرى رسول الله يعني نخوض يعني غمارنا يعني في يعني مدى يعني في بال ذكرى رسول الله يعني في الذي كان يستحسن غمار رسول صلوات ربي سلامه ويخوضها يعني يعني الوعي ثقافة يعني التركيز على القرآن يعني الرجوع إلى الله الحمد لله في كل إنسان نتقدم إليه لا نحسب على أنفسنا بل نحسب لله سبحانه وتعالى ونحمد الله ونشكره في كل خطوة نخطو إليها يعني نقول لله الحمد والشكر ما يجعل أنفسنا يعني المداهاة وإننا إحنا انتصرنا وإننا إحنا معنا قوة وإننا نحن يعني لدى باني حرق السعودي وبان حرق الأمريكي لا ما هو الله هو الله الذي ثبت هو الله الذي رمى في كل وقت نجعله كل وقت نجعل الله سبحانه وتعالى الأولوية وبعدين عاد نسينا كنا يعني أنفسنا إذا نوعلي ما يعني نفعل أنفسنا يعني ما استذكار المولد النبوي الشريف نحن نبحث نتعلم نوعي ما هي في ذكرى إن إحنا بنعلق الزينات إننا بنحتفل ونخرج السبعين ونخرج الساعات وما فيها غيره.

0: الله يحمي لعال بيته يرجع حسين. فطالما النسوة يرجع الباطنة الزهراء يتعلم منه نفهم فأني ذكرى أبوها يعني قادرة يعني نحن نبحث نتعلم من آل بيت رسول الله ونمشي نفس خطاهم والله باي ينفرحنا وبيضيع لنا وبيعزحنا إذا إحنا يعني آل بيت رسول الله يعني قال بيتي في كنت سفينة نوح يعني من رسولها نجا ومن تغرق ومن تخلف عنها غرق وهو
1: فعلا
0: إذا تخلينا عنه فنغرق ونهوى كتاب الله يعني وقال تارك البيت ما يتمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وأسرة أهل بيت إن الله القريب نبعني أنه من يخطر تحت يجد علي الحج يعني لماذا لم نرجع إليهم

0: الشرط الذي بتسمى المولد ما في إلا شيء بلي، والكثير والكثير سيزيد بإذن الله بعد المولد سيكون الأكثر والأكثر
1: بإذن الله عز وجل. أشكرك جزيل الشكر على كل كلمة وعلى كل نصيحة قدمتيها عبر أثير إذاعة سام أف أم في 99 فاصلة ظهير. شكرا جزيلا لك.
0: ها يعني جميل يا من عاش ودي تحية مختصرة.
1: ما سمعت ما هو؟
0: قلت لك يا من عاش ودي تحية مختصرة.
1: تفضلي.
0: بعد فضلكم أوجه التحية إلى سيدي ومولاي وصاحبي وتاجراتي، قل له يا سيدي حفظك الله ورعاه، نهنئك بذكرى المولد ما بين شريك، كما نهنئ كل ابناء زمن الإيمان والحكمة، ثم نهنئ ابناء سيادة

0: لكم أنتم الرجال، أنتم الثروة الحقيقية الذي اليوم نحن نفاخر بهذه العالم ونراهن بها بإذن الله، ونفخر بها في الدنيا والآخرة. كما أوجه التحية لكل الأخوات المشاركات كلهم باسمها وصفاتها، وكمان أقول لأختي حيثية حي الحمد لله على سلامة سمعنا صوتك بإذن الله، تكوني أنت بخير وكل أبناء حيث المحتل الله يحرروا بإذن الله قريبا. كما أوجه التحية لأختي الأنوف زايد، كما أوجه التحية لأختي بداعة للبيت من عهد عمل.
1: أكيد تفضلي.
0: بنحتفل
1: بنحتفل بإذن الله. شكرا جزيلا لك أختي الكريم.
0: الشكر لكم أختي، لكم الله ورعاكم وزاداكم ورفع مقامكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا لك. من الرسائل التي وصلتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ في خير، لكم الخير. نبارك الضربات الحيدرية المنكلة بالعدو السعودي، ومعي انشودها المولد أشرق الكون بميلاد النبي الرسول الهاشمي النسبي، جاء للناس بشيرا هاديا بالغا بالدين أعلى النسبي، إنه النور المبين وإمام المرسلين. وأطلب أنشودة مولدك يا خير مرسل. معاكم أسماء، شكرا لك يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصابة شامخة إلى المغرر بهم الوطن أرحم وأوسع صدرا، وهو يمد يد العون والعفو لتعود وتشارك في بنائه، بدلا من البقاء في صفوف من لا يرجون لك إلا الهوان. دع عنك الخوف المفتعل، فإن صفحة العفو مفتوحة لكل من أراد طي صفحة الماضي والانطلاق نحو صفحة جديدة يسودها الأمن والأخوة. والسلام والتحية لكم، لكن التحية فعلا.

السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ في خير، لكم الخير. نقول للقوات المسلحة اليمنية اضربوا بيد من حديد ونطلب زامل تنور. معاكم محبين القدس سامي الوصابي ويعقوب الوصابي، شكرا لكما.

0: أيضا من الرسائل: سلام الله عليكم مع مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آل. نكثر من الصلوات على النبي، وأقول لك يا حبيبي يا رسول الله لساني لو تصلي عليك بقية عمرها لاحتجت بعد العمر عمرا ثانيا. عليك من السلام ما بقيت، وبقي الليل والنهار سنحتفل ونزين رغم كل حاقد، وألوان الأخضر يحلو في فرحتنا. التحية لكم جميعا، أنا رؤى محمد وأنشودة فرحا. ولو سمحت يا أخي علي توصل هذا الرسالة إلى إذاعة صنعاء أو إلى الأستاذ عبد الله الحيفي أو أي عامل في إذاعة صنعاء، إن البث مقطوع طوال النهار ويعود أي حين بالمساء ثم يقطع بالنهار. يا ريت يقوموا بإصلاح عبر تردد 99.9. بإذن الله عز وجل نوصل هذه الرسالة بإذن الله إلى الزملاء في إذاعة صنعاء.
1: ارفع نشيد الحرية للقوة الصاروخية.
0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
2: الله يحييكم، كيف حالك أستاذ علي؟
0: في خير، لكم الخير. من معنا؟
2: معكم ندى العسل.
0: حياك الله يا ندى العسل، سمعتي الموضوع؟
2: سمعت الموضوع من الأخير، وكنت تذكروني به، البث اقتطع أول ما بدأته.
0: الموضوع اليوم أهم النقاط وأهم النصائح التي نحن بحاجة إليها في هذه المرحلة.
2: بما أن احنا في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية، يعني نحتاج لأكثر النقاط وأبرها. يعني أول شيء الاعتماد والتوكل على الله.
0: الله
2: مثل هو الجانب الديماعي والروحي الركيزة الأساسية واستشعار المعية الإلهية، التأييد والنصر في مواجهة التحديات.
0: فعلا.
2: أيضا الوحدة والتلاحم المجتمعي، فرص الصفوف وتركيز الجهود الشعبية والرسمية خلفها هدف واحد لتعزيز الجبهة الداخلية ومنع أي محاولة الاختراق والتخلل.
0: فعلا نشأ
2: الوعي واليقظة العالية، متابعة الأحداث بوعي تام وفهم طبيعة المعركة، أبعادها المختلفة العسكرية الإعلامية والنفسية لإفشال الإشاعات والحرب النفسية للعدو. وكان يعني التكامل بين الجبهات، التنسيق المستمر والتكامل الميداني الفاعل بين مختلف التشكيلات والمسارات العسكرية واللوجستية. وايضا لا ننسى استاذ علي الصبر والثبات النفسي، هو اهم حاجه. التحلي بالصبر والعز في وجه الحصار والضغوط الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه المتراكمه.
0: فعلا اشياء مهمه ينبغي ان نتواصى بها وان نذكر بعضنا البعض بمثل هذه الاشياء.
2: ايضا التراحم والتكافل الاجتماعي، احياء قيم التآخي والمحبه والسكن بين ابناء المجتمع الواحد، والوقوف صفا واحدا بالتخفيف عن بعضهم البعض وتلمس حاجات المحتاجين. فهذا التلاحم هو السرعة الحصين للجبهة الداخلية.
0: الله فعلا.
2: أكثر حاجة اليقظة والحذر الأمني، ضعف درجات الوعي والانتباه لمواجهة أي تحركات مشبوهة أو مخططات معادية أو إحباطها في مهدها.
0: بإذن الله عز وجل، وهذا هو المؤمل من أبناء شعبنا اليمني في هذه المرحلة وفي كل المراحل. تفضلي عاد في نفس الشيء.
2: كل التحية والشكر لك أستاذي علي، وأيضا للأستاذ يونس وكل كادر إذاعة سام إف إم وكل مستمعينها ومشاركينها وتوتو فيها الصلاة رعايتها.
0: في أمان الله، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الأكثر من رائعة ندى العسل. من الرسائل التي وصلتنا: سلام الله عليكم. عليكم السلام. نحمد الله على نعمة الإسلام، نحمد الله على نعمة الصحة والعافية والسعادة الدائمة طوال العمر يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. بشار الوصالي، شكرا لك يا بشار. أيضا من الرسائل وما أكثر الرسائل، قال: الحرب لهل الحرب قل الأعادي، ما هي دراسة ورث أبا وجد، وإحنا دروعك والسند يا بلادي، يا ويل ويله من عليها تعدى، وإحنا لها واليد فوق الزنادي، لا دق طبل الحرب ما يوم نهدى، وإحنا لها في بحر ولا فؤادي، نخوضها لا جات جزرا ومدى، وإحنا لها وإحنا الرجال الشدادي، وقت المعارك والشدايد أشدة، قال وإحنا لها وإحنا الرجال الشدادي وقت المعارك والشدائد أشدة وإحنا لها والطفل منا قيادي والفرد منا منهم الفرد الحرب لهل الحرب قل الأعادي ما هي دراسة ورث أبا وجدة وإحنا دروعك والسند يا بلادي يا ويل ويله من عليها تعدى وإحنا لها واليد فوق الزنادي لا ضق طبل الحرب ما يوم نهدى وإحنا لها في بحر ولا فؤادي نخوضها لا جات جزرا ومدى وإحنا لها وإحنا الرجال الشدادي وقت المعارك والشدائد أشدة وإحنا لها والطفل منا قيادي والفرد منا بمنهم ألف فردة معتز المسلمي سلمك ربي وعافاك يا معتز صح لسانك.

أسعد الله أوقاتكم بالانتصارات، كيف كل نحال في خير لكم الخير. والله يا بن سلول إنك تورط بحصار اليمن ولقت صبر اليمن، والآن نفد صبرهم، تحمل ما هو آت من شعب الحكمة والإيمان. من الهنوف زايد قالت وصلوا تحياتي لحوثية حيث، وأقول لها الحمد لله على سلامتك وعودة حميدة، والتحية للجميع من الهنوف زايد القعود وزامل يا سماوات حني اللي سالم المسعودي. وشكرا اقرأوا رسالتي قرينها، شكرا لك.

0: السلام عليكم وعليكم السلام، سعد الله أوقاتكم بالانتصارات. نشكر القوات المسلحة اليمنية وتاج رأسي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله والشعب اليمني، والقادم أعظم بإذن الله. ونقول الحمد لله على هذه النعمة التي من الله بها على الشعب اليمني وبهؤلاء الرجال الذين دكوا ودمروا أعداء الله. ونقول والله أننا نتمنى أن نتحول إلى صواريخ تدك وكر الغزاة ولا نامت عيون الجبناء. تحية لك، والله إنك ترفع المعنويات. العاشق للجهاد حسين وزامل الولى المطلق، يا من عيا عم علي بشير بعزك الولى المطلق يا يونس. سلمك ربي وعافاك يا حسين. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أنت يا أخي علي وكيف يونس؟ في خير. أمان قرأ رسالتي كلها الأسبوع الأول، ما قريت الرسالة، لو كنت بالخير عادي. بس أوله رسالة، تحية لك أخي وللعميد يونس. بالنسبة للموضوع، نبارك الضربات الفتاكة ونتمسك بنهج النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وانتصار وانتصارات مستمر وزامل تلبي مولد رسول الله، وابشر بنا برا وبحر. شكرا لصاحب أو صاحبة الرسالة. سنستمر معكم مستمعينا الأكارم حول الموضوع المطروح لقراءة المشاركات واستقبال المكالمات. نخرج إلى هذا الفاصل، من بعده نعود لنواصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة، وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية،
2: يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما

والثبات، ولن تجد من قواتنا المسلحة ومجاهدين الأبطال إلا الضربات القاسية. ونتحداك ونتحدى كل من يتحالف معك. وأوجه التحية للأخوات اختيار الذماري وأخت الشهيد وبنت الشهيد وبنت باجل وزهرة عمران وبيان عز الدين ومتولية ألطا وفداء آل البيت وحوثية حيس وبراء وملاك الوايلي، وشكرا لك الشكر.

انتصارات احنا ابناء الساحل الغربي جاهزين مع ابطال القوات المسلحه اليمنيه. وتقبلوا تحياتي انا مذيع المستقبل عبد الله من زبيد الحديده. اطلب زامل يا مرتزق من خلفك الخط مسدود بشرب عزك. شكرا لك يا عبد الله. ايضا السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ انما نحن بحاجه ماسه له هو الثقة بالله والتوكل على الله والتفويض المطلق للقيادة الربانية يحفظهم الله، وأيضا الصمود والصبر في مواجهة العدوان، فمع الألم يبزغ الأمل. ولو بعد حين التحية لجميع المشاركات وخصوصا رؤى محمد. معاكم رؤى خالد المعبوش، وأطلب أي زامل قديم على ذوقكم. شكرا لك.

السلام عليكم. وعليكم السلام، تحية كل التحية لقواتنا المسلحة، نبارك كل الضربات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية ضد التحشيدات السعودية داخل الوطن، ونقول لكل من يتحالف مع العدو السعودي: أين تحالفكم؟ يوم ما أبيدت غزة كنتم مثل النعامات الداسين رؤوسكم بالتراب، لكن لا نخشى أي تحالفات، لنا الله ونحن بالله أقوى. فؤاد أحمد الحرف جوه.

0: يمن الحرية.
1: السلام عليكم.
2: وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. يسعد صباح الجميع بالانتصارات والتنكيل بأعدائنا التي تثلج الصدور. النصر قريب بإذن الله وليس ببعيد. طبعا الرسالة طويلة. معكم نور الثقلين. شكرا لك يا نور الثقلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على الشعب اليمني أن يصبر، وإن الفرج قد قرب بإذن الله. إزالة العدو السعودي على أيدينا إن شاء الله، بنحتفل بالمولد النبوي ونهاية السعودي. آل سعود تشكي وتبكي بالأضرار التي وصلتها من القوات المسلحة اليمنية. أخوكم محمد المطري. وأطلب زامل الجديد وصل. يا رجال الله. شكرا لك أخي الكريم.

قال يحيى عبد الملك من الراهدة رسول الله يريد لنا أن نكون أعزاء كما كان عزيزا، لذلك لبيك أبا جبريل نصد الأعداء، نلبي رسول الله، نرمي السجيل على إسرائيل وأمريكا، ونحيي مولدك يا رسول الله، فتعسل لأيادي التطبيع. فعلا سلمك ربي وعافاك يا يحيى. أيضا قال أو قالت خلاص الأمر مختلف هذه المرة تماما، دعوة لكل المغرر بهم، عودوا قبل فوات الأوان، ارحموا أنفسكم، لا نريد أن يلحقكم أي شيء خدمة للسعودي، نقول لكم فقط اتركوهم في الوقت المتفق عليه، ولكم في الأنصار دروس كبيرة، بعد كل تحرير يعفون أو يعفو عنكم الجميع، ولا يقصون أحدا بل ولا يقصون أحدا بل أنهم يمكنون ويهتمون بمن كان ضدهم أكثر من أنفسهم، وهذا فيه حجة للجميع. وفي هذا المقام أنصح الجميع أن يحذروا من الاستقطاب السعودي ليعيدوا النبض الذي أوشك على توقفه تماما في كل ملفاته في اليمن. خلاص انتهى الأمر، فاليمن لم يعد تحت سيطرتكم، وهناك مسارات كبيرة في كل الجوانب والمجالات، ومن أماكن غير متوقعة ستفاجئ الجميع، بل ستبهر الجميع بإذن الله. تحية أبو همام وهكام الوصابي، أطلب زامل عيسى الليث، إبتهال الفجر، شكرا جزيلا لك.

السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ في خير. كيف حال الأخ يونس؟ أيضا في خير نحمد الله. تحية لكم جميعا، والتحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تحية للعمي علي مجلي، والتحية لسلطان السدح، ولو سمحتوا آخر زامل أو ممكن زامل نور النبي من أخت عبد العزيز من الحديدة. شكرا لك يا أخت عبد العزيز. أيضا من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. نحتاج إلى الصبر والثبات والإنفاق، لأننا في شهر ربيع، شهر الانتصارات والفتوحات وشهر الخير والبركات. وأطلب زامل مرحبا مرحا يا رسول الله. والتحية لكم وإلى الأستاذة أسماء المحاقري بمولد نبي أم ود المحاقري. شكرا لك يا أم ود.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أنت يا أخي علي؟ في خير. اليمن منتصرة بإذن الله برجال الرجال سيد القائد عبد الملك، وندعس على كل معتدي وباغي على اليمن. معاكم محمد حسن النجار، سلمك ربي وعافاك. أيضا من الرسائل: نعم نؤيد القوة أو القوات المسلحة اليمنية في ضرباتهم وانتصاراتهم المستمرة على العدو المرتزقة، بإذن الله يستمر الضرب المكثف للعدو السعودي. توفيق الرعادي من مصاب السافل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ في خير الحمد لله على هذا النصر الكبير. نحن اليمانيون لنا في الحرب نصرة، ولنا في البحر مندبة، ولنا في الحياة مجدة، ولنا في العرب أصلا، ولنا في الله ظنا لا يخيب. لك الحمد يا الله على هذه العزة والقوة، لبيك يا نور عين أهل اليمن والبصر، لبيك يا رسول الله. من براء الفقيه من الحديدة، قوة القوة. داعش تبدد وسائف القاعدة مقعد قوة. من الرسائل التي وصلتنا: ما نحتاج إليه هو الاعتصام بحبل الله، العودة الصادقة إلى القرآن الكريم، التوكل على الله، الالتجاء إلى الله، ثقة بالله، الاهتمام بهدى الله، تولي أولياء الله ونصرتهم، التكافل الاجتماعي، ترك الخلافات والنزاعات فيما بيننا، والتفرغ للعدو الحقيقي زهرة القدس. سلام الله على هذا الوعي.
1: انساقت النيران نحو الفتيل، والأبرهة يجلب معه ألف
0: سيل. سعد الله ظهيرتكم بكل خير أستاذ علي. ما نحتاجه في هذه المرحلة هو الوعي أكثر أكثر أكثر، لأننا أمام خطورة التضليل. أيضا نحتاج إلى العودة إلى القرآن الكريم. التحية والتقدير للقوات المسلحة اليمنية والعميد يحيى سريع. معاكم ثقافية آنس وزامل ترحيب الجدود، شكرا لك.

0: سلام الله عليكم. وعليكم السلام أستاذنا المبدع علي، أخباركم في خير. القوات المسلحة اليمنية بتشفي صدورنا، سلام الله عليهم. اضربوا اقصفوا بيد من حديد، سلام الله على العميد يحيى سريع. علينا التحرك واليقظة واليقظة والوعي والبصيرة. طبعا أنا مش عارفة بالموضوع، ما شاء الله أجبتي على الموضوع. قالت حبيت أشارك معكم، معكم بنت أبو نجوم المحاجري وزامل الكيان المؤقت. شكرا لك يا بنت أبو نجوم. أيضا أسعد الله صباحكم بكل خير. أخي علي من وصاب سافل، بدأت تتزين البيوت باللون الأخضر في مولدك يا رسول الله، بنفرح ونجعل أعظم الأعياد والأفراح ونزين الكون كله من قرح يقرح. والصلاة والسلام ننسى أسى الأجراح، وعن ولاك يا حبيب الله لن نبرح، ونفدي الدين وآل البيت بالأرواح. والتحية لك وللمخرج وجميع الطاقم، معاكم بنت وصاب السافل الشامخة، أطلب زامل تبسم الدهر عيسى الليث. شكرا لك يا بنت وصاب. سلام الله عليكم. وعليكم السلام. سلام الله على القوات المسلحة اليمنية، نحيي الضربات الموجعة والمؤثرة على العدو السعودي، ونوجه رسالتنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن جاهزين لأي تصعيد. معاك الأخ المجاهد أبو دروع العنابي من جبهة أو من محافظة إب القفر، جبهة تعز ونعمباك. قال عاد اليمن يرسم خطوط البداية، والمملكة وصلت لخط النهايات. نقسم بربي لو فهمنا الحكاية، ما كان فاوضنا بحبر الملفات، ولا وثقنا في ملوك النفاية، ولا التفتنا للبقر الحلوبات، ولا وفود عمان روحة وجاية، ولا وصادات الأمم والقرارات. خلاص وقعنا بختم النهاية، ما عاد فيها سلم ولا حوارات. هاتوا تحالفكم عبيد الجباية، هاتوا الخون والإنس والجن لجات، والله ما نقبل لكم بالوصاية، ولا لكم نعبد، وهيهات هيهات. رب السماء وحده عبدناه غاية، هو من نصر جنده وذل الولايات. وشكرا إذا أمكن زامل سم الأعداء، وهديه لكل ملوك البقر وخليج الحليب. والتحية ملاك الوايلي، شكرا لك يا ملاك الوايلي. وصح لسانش.
1: نحن لا نقاتل بطائراتنا المسيرة، فهي لا تساوي طائرة F-35 ولا B-2 ولا F-16 ولا F-15. ليفهم الناس أننا نقاتل بمظلوميتنا،
0: الله.
1: أننا نقاتل بالحق الذي ندافع عنه، أننا نقاتل بالجوع من أبناء بلدنا الذين يتضورون جوعا
0: فعلاً.
1: ندافع عن هؤلاء، ندافع عن حرية هذا البلد الذي لا يجوز إلا يبقى حرا كريما شجاعا شريفا، وسيبقى وسيظل. والله يا إخوة إن البشائر اليوم تحل علينا، الحمد لله. الله عز وجل لا يخذل هذا الشعب بمختلف انتماءاته، هذا الشعب الذي أبدأ تعاضده وتعاونه. نحن أيضا يجب أن نستمر في الحراك الشعبي والتعبئة العامة فترة بسيطة، نصبر عليها سنستطيع بها إصلاح وضع هذا البلد إلى الأبد بإذن الله.
0: بإذن الله. سلام الله على هذا المتحدث وعلى كل الوعي والثبات الذي يتجسد في أبناء شعبنا اليمني. من الرسالة التحية لك أخي علي، وأرجو أن تقرأ الرسالة كاملة بدون تقطيع. من أهم ما نحتاجه في هذه الأيام مع هذه الانتصارات هو أن نذكر أين كنا وأين أصبحنا، نذكر من أين البداية حتى وصلنا لهذه المرحلة. البداية هي كانت مشروع قرآني يخرج الأمة من ظلماتها إلى نور الله وكتابه، حيث لم يكن ينتمي لهذا المشروع إلا الفئة المؤمنة والأقوى إيمانا بالله، حتى صنعوا من تحت الصفر إلى الرقم الذي وصلنا إليه. وكل ذلك هو من عند الله، بدون الله ما كنا شيء، وليست قوتنا ولا إمكانياتنا، هو الله ولا أحد غير الله. لذا رسالتي للشعب اليمني هو التذكر لهذه التجليات، ولا يأخذهم الغرور والكبر والكثرة. طبعا الرسالة متداخلة معكم. راية الإسلام من أرحب، سلام الله على صاحب أو صاحبة هذه الرسالة الواعية والتي فيها أيضا البصيرة، وفيها أيضا من أهم ما نحتاج إليه في هذه المرحلة.
2: نفسي في هذا اليوم أن أوصل رسالة أولا للنظام السعودي وللأنظمة المتحالفة معه. لم ينفعكم تحالف قدره 44 دولة، أما اليوم فلا زلتم تشحتون التحالفات إلى الساعات القليلة من فجر هذا اليوم، لن ينفعكم ولن تغني عنكم فئتكم ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الله. ثقوا كل الثقة، لن نتنازل عن انتزاع حقوق شعبنا، أردنا أن نكون إخوة، أردتم إلا أن تكونوا أعداء فتحملوا النتيجة، والسلام.
0: عليكم السلام. سلام الله على الدكتور خالد القرودي. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. نحتاج إلى الثبات والصبر تجاه أعداء الأمة، ونحتاج إلى الرجوع إلى الله بشكل دائم، ونحن نعمل وفق توجيه قرآني. التحية لحوثية حيس، نسعد بمشاركة التحية لجميع المشاركات. التحية لك أستاذ علي فتاة المسيرة، شكرا لك يا فتاة المسيرة. أيضا من الرسالة، السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير والانتصارات التي يسطرها الشعب اليمني العظيم. التحية للقوات المسلحة، ونقول للسعودية ذي ما يربيها الزمن يربيه ابن اليمن. مع خالص التحية لكم المبدعين من الإعلامية، إعلامية المستقبل من المراوي على الحديدة، زامل وحدة الساحة. سلام الله عليكم. وعليكم السلام. نقول لأهل سعود والمرتزقة، مهما تحالفتم ومهما حشدتم علينا، والله لن تخيفونا ونحن على الحق، ومن قال حكي غلب. وهذه الرسالة من محبة الإذاعة ليلى الوصابي، إذاعة سام اف ام، وزامل الضربة المشهورة بإذن الله لبي طلب. شكرا لك يا ليلى. أيضا
3: حسين محمد وعلى آله طيب وطاهر. احنا عزلة بلادنا خولان الطياء، جاهزين منطلقين للمواجهة، للمواجهة أمريكا وإسرائيل وحلفائهم وعملائهم ومرتزقتهم في أي مكان، وتحت قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ونحن جاهزين. ومن يقولوا لها ولا الخليج، من يقولوا لها ولا الخليج، هؤلاء حق البتر ما معاهم إلا البتر محاملهم، هذه حاملهم دول، هذه حاملهم دول جاي يهاجم اليمن. هذا السعودي من يقولوا له، والخليج هذا من يقولوا، والله نحن لا ندخل لديارهم.
4: الله أكبر.
3: النصر أمريكا،
0: النصر إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ونعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ نبارك للسيد القائد وللقوات المسلحة اليمنية ولشعبنا اليمني ما قامت به القوات المسلحة من رد مزلزل على مصوات أرامكو في جيزان، وما قامت به بقصف تجمعات العدو السعودي وقصف مخازن الأسلحة. ونقول للسعودية الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. معكم يعقوب الوصابي وسامي الوصابي. شكرا لكم يا يعقوب وسامي.

عظامه. أسعد الله صباحكم، كيف أنت يا أستاذ علي؟ في خير، وكيف المخرج؟ في خير. قال لقد انتشر أبناء هذا الوطن في كل مكان، في السهول والوديان والمدن والقرى والجبال، وقد هلك التحالف الظالم، وهذا الاندفاع العجيب والأعداد المهولة التي ظلت تلتحق بالجبهات بكل شجاعة واستبسال، وقد أصبح اليمن قوة ضاربة تصدر أعظم الملاحم في الصفوف في الصمود والدفاع. معك تسبيح حسن، شكرا لك يا تسبيح حسن. أيضا من الرسائل التي وصلتنا، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم جميعا؟ في خير. لو سمحتوا وصلوا ذي الرسالة لكل بنت يمنية، خلي المشاركات للرجال، الرجال شاركوا بالرسائل بس، شكرا لكم. خلوا اقرأوا رسالتي يا من عكرينها وما فهمنا ما هو المغزى. أيضا من الرسالة، السلام عليكم. وعليكم السلام، بالنسبة للموضوع المرحلة تتطلب منا الوعي أن نواجه مخطط الأعداء، وأن لا شيء يثنينا عن مواجهة الأعداء، وأن نواجه الأعداء بكل إصرار وعزة، وأن أيضا لا نترك المظلومين في غزة بكل ما أوتينا من قوة. تحية لك أستاذ علي وللمخرج المبدع يونس، معكم ولا علي ممكن زامل نور الطه. أشكر كل من شارك معنا في هذه الفترة الأثيرية 99 فاصلة ظهيرة. وصلنا إلى الختام، شكر والتحية لكل من تواصل معنا، والمعذرة من كل من لم نستطع أن نقرأ مشاركاتهم. إلى اللقاء، يونس الأكو علي مجلي، في أمان الله.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 96 من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ونتدبر معاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعين الكرام، إذن ما علينا إلا أن نصغي بقلوبنا وأسماعنا إلى آيات الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. المعنى أحبتي الكرام، ومن يهدي الله فهو المهتدي للحق والصواب، فالمؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبإيمانه يزيده الله هدى. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، لن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم من دون الله، لأنه فاتهم هدى الله ولا بديل له. ونحشرهم يوم القيامة ضلالا كما كانوا في الدنيا ضلالا، فنحشرهم على وجوههم عميا، أي عميا عن الحق، وبكما عن الإيمان به، الإيمان الاختياري، وصما عن قبول الحق اختيارا أو عن قبول الحق اختيارا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت، أي خمد وقودها، زدناهم سعيرا، فعذابهم مستمر دائم والعياذ بالله. أعاذني الله وإياكم من عذاب جهنم أحبتي الكرام. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. المعنى أحبتي الكرام، أي جحدوا قدرة الله تعالى على بعثهم خلقا جديدا، وكذبوا الرسول في إنذاره لهم عذاب الآخرة، وجعلوا إنذاره بالآخرة وسيلة لتكذيبه في دعوى الرسالة. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق من كان في حجمه أصغر من السماوات والأرض بكثير، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فهم يعلمون أن حياتهم الدنيا مؤقتة تنتهي لأجل لا ريب فيه، فلولا أن الله يعيدهم لكان الخلق الأول عبثا. فأبى الظالمون إلا كفورا، فأبى الظالمون إلا كفورا، أي جحدا بالبعث مع وضوح دليله. ويقول الله سبحانه وتعالى:

0: تعالى:
1: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن تنفد ولا يبقى لكم منها شيء، وهذا لأن الشح قد سيطر على أنفسكم. وكان الإنسان قتورا، وفيه دلالة على كثرة التقتير أي تضييق وإقلال النفقة. وكان الإنسان قتورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. يقول هنا السيد بدر الدين: لعل هذه 9 هي هيبته العجيبة التي صرفت فرعون عن قتله وقتل أخيه وضمه إليه جناحه من الرهب، ويحتمل أنها من الأولى، وتحول العصا إلى ثعبان، ونزعه ليده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ولعل تلقف العصا لسحرهم هو 9. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، معناه، يقول هنا السيد بدر الدين، معناه أن هذا معلوم عند بني إسرائيل. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقد ناقض الكافر حيث قال مرة مسحورا ومرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي آيات بينات يبصر بها أهل العقول الحق ويعلمون أني صادق. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي مهلكا تصير في عذاب جهنم في الويل والثبور. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

0: FM أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام FM وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس BDSL من الاتصالات اليمنية، إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا، وتحول التطوع إلى راصد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
10: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
11: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية، المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي: www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
8: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
12: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
12: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
12: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
12: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية،
8: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
12: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: موت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: والله مخرج ما كنتم تكتمون. العدو رتم واحد.
4: الله أعلم بأعدائنا من هم، في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
5: الحلقة الثانية عشرة، مرآة الوحش، كوريا الشمالية وليبيا نموذجا.

0: الغرب في أفلامهم ودعاياتهم يتهمون خصومهم بأبشع الصفات، يصفون زعيم كوريا الشمالية أنه مجنون، يصورونه بالقاتل لأتفه الأسباب، يقولون إنه يمتلك غرفة سرية لقتل ضيوفه، كما رددوا على الدوام أن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي رحمه الله دكتاتور مجنون يجب التخلص منه.
1: يصورونهم كوحوش ليبرروا حروبهم ضدهم، يسوغون حصارهم لشعوبهم.
0: لكن وثائق المجرم الصهيوني إبستين تقول شيئا آخر، تقول إن الغرفة التي اتهموا بها زعيم كوريا الشمالية كانت موجودة في جزيرتهم، والوحشية التي اتهموا بها القذافي تظهر بالوثائق أنهم من خططوا لنهب ثروات بلاده.
1: الغرفة التي يتحدثون عنها للزعيم الكوري كيم ثبت وجودها في جزيرة المجرم الصهيوني إبستين.
0: أحد الضباط الفيدراليين اعترف بوجودها، ورئيسة خدم المجرم الصهيوني إبستين أكدت وجود زر أحمر داخل الغرفة.
1: عند الضغط على هذا الزر تنفتح أرضية الغرفة، تسقط الضحية في مياه المحيط حيث تربى أسماك ناهشة خصيصا لمهمة الالتهام.
0: الغرفة التي اتهموا بها زعيم كوريا الشمالية كانت في جزيرتهم، تعمل تقتل ثم يتهمون غيرهم بها.
1: هذه ليست مصادفة، هذا إسقاط، يرسمون وحشا في خيالهم ويكتشف العالم أن الوحش كان في مرآتهم.
0: اتهموا معمر القذافي لعقود بأنه مجنون، سخروا من خطاباته، شوهوا صورته.
1: وبعد مقتله بتلك الطريقة البشعة بدأت صورته الحقيقية تتكشف للناس. خطاباته التي ظهرت وتم تداولها أظهرت رجلا وطنيا يحذر الناس مما يحدث اليوم، يقول إذا سقطت ليبيا فسيعبثون بثرواتها وسيحرقونها، ويحذر العرب والمسلمين من مخططات الصهيونية.
0: الآن ليبيا تحترق، ميليشيات متناحرة، ثرواتها نهبت، والناس يتذكرون كلامه: من كان المجنون حقا؟ من حذر الناس أم من دمروا البلاد باسم الحرية وقدموها لقمة سائغة للغرب؟
2: هذه الدوائر حاقدة جدا وتقود حرب حاقدة ضدكم، ولن يتوانوا في تدميركم إذا إذا إذا إذا وجدوا فيكم ضعفا، إذا وجدوا فيكم ثغرة لا يراع فيكم إلا ولا ذمة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ممكن يرضوا عنكم، امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا ناقليكم على عيوننا على رؤوسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في التحكم فينا، ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط، المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط.
1: لكن وثائق المجرم الصهيوني إبستين لا تتوقف عند الاتهامات فقط، بل تكشف تورطا مباشرا.
0: وثيقة رقم 1 يوليو 2011، بعد أشهر من اندلاع ما أسموها بالثورة الليبية، المجرم الصهيوني إبستين يتسلم بريدا إلكترونيا من مساعده غريغ براون.
1: كتب براون: تذكر أن هناك حوالي 80 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة دوليا، 32 مليار فاصل 4 منها في أمريكا.
0: ويقدر أن الرقم الحقيقي يتراوح بين 3 إلى 4 أضعاف هذا المبلغ من الأصول السيادية المسروقة والمختلسة.
1: ويضيف مساعد إبستين:
0: إذا تمكنا من تحديد واستعادة 5% إلى 10% من هذه الأموال، وتلقي 10% إلى 25% كعمولة، فإننا نتحدث عن مليارات الدولارات.
1: الوثيقة رقم 2 من وثائق إبستين تكشف عن الشركاء.
0: يقول براون: لدي أصدقاء سابقون في جهاز MI6 المخابرات البريطانية والموساد الإسرائيلي، مستعدون للمساعدة في تحديد الأصول المسروقة واستعادتها.
1: ضباط مخابرات بريطانيون وإسرائيليون يعرضون خدماتهم لنهب ليبيا ويرفعون بذلك إلى الشيطان إبستين.
0: وثيقة رقم 3 نفس البريد يكشف عن الهدف الأكبر.
1: يكتب براون:
0: المكافأة الحقيقية هي إذا تمكننا من أن نصبح الرجال الأساسيين لديهم، لأنهم يخططون لإنفاق 100 مليار دولار على الأقل العام المقبل لإعادة بناء بلادهم وإنعاش الاقتصاد.
1: ويضيف:
0: تذكر أن ليبيا بلد غني، عدد سكانها أقل من سكان نيويورك بمليوني نسمة، ولديها تاسع أكبر احتياطي نفط وغاز في العالم، ونسبة معرفة بالقراءة والكتابة تصل إلى 80%.
1: الوثيقة تتحدث عن ليبيا وكأنها صفقة، أرقام، نسب مئوية، عمولات، شركاء، مخابرات، كل شيء معروض للبيع.
0: إبستين وشبكة الصهيونية كانوا يخططون لنهب ليبيا قبل أن يجف دم القذافي.
1: في يوليو 2011 كان القذافي لا يزال حيا يطارد في الصحراء، وإبستين يخطط بالفعل لتقسيم الغنيمة.
0: أما كوريا الشمالية فالقصة أكثر وضوحا، إبستين كان مهووسا بالوصول إليها.
1: وثيقة رقم 4 في 6 ديسمبر 2013، أوليفيي كولونا مساعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يسأل إبستين:
3: هل أنت متهم بكوريا الشمالية؟
1: رد إبستين:
3: Very much،
1: أي جدا. كولونا يعرض شيئا ضخما وسريا تماما. إبستين يوافق ويطلب زيارة منغوليا لمقابلة رئيسها الذي زار كوريا الشمالية.
0: وثيقة رقم 5 12 يونيو 2018، يوم قمة سنغافورة التاريخية بين ترامب وكيم جونغ أون.
1: ديفيد ستير المقرب من الأمير البريطاني أندرو يسأل إبستين:
0: هل هناك طريقة لزيارة كوريا الشمالية لمقابلة الرقم 1؟
1: الرقم 1 يقصد كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية، يريدون مقابلته في نفس يوم القمة.
0: وثيقة رقم 6 بعد يومين ستيرن يطلب من إبستين ترتيب الزيارة عبر ستيفن بانون مستشار ترامب السابق، ويضيف:
1: لدي أموال وأريد شراء عقارات فاخرة.
0: يتحدثون عن شراء عقارات فاخرة في كوريا الشمالية، بلد يعاني من الحصار والعقوبات بسببهم، وهم يخططون للاستثمار بسبب الضغط الواقع على كوريا.
1: في علم النفس هناك ظاهرة اسمها الإسقاط، عندما يكره الإنسان شيئا في نفسه يتهم به الآخرين.
0: الوثائق كشفت الحقيقة، الغرب ليسوا رسل حرية، هم تجار موت، يخططون، ينهبون، يقتلون،
1: ثم يتهمون ضحاياهم. يقول الله عز وجل:
0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه،
1: ثم يتهمون ضحاياهم، لكن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم:
0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
4: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
5: العدو رقم واحد.
6: العدو رقم واحد سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
0: هنا سام.
10: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.

0: ساكت ولا عيرزاء أبدا إلا لو ما تروحوا لكم من الشعب اليمني ودرفعوا أيديكم وصايا ما عبش وصايا وهذا كسير والمجابرة هالأولة والناس صادلك الذي كان تفرضوا كلمتكم عليهم اليوم ما عبش من هذا الحكي اليوم رجاء بمعنى الكلمة اليوم اليمن لها قول وفعل وسيادته مثل أي سيادة دولة هذا الكلام خلف في روسكم بدت حالف وتحالف مكة قال تحالف ما ازددتيها قلنا أنتم قاتلين النفس المحرمة ومواصلتكم وإصراركم على الحصاء هلاك ودماء لبلادكم ما احنا حرام بالله ما احنا مفلتي ولا احنا راجعي وقد احنا داريين ان انتم بتقاتلوا بغيركم وتترعوا بغيركم ننصح الناس من وقع يا خلق الله لحد يتحالف مع السعودية السعودية هدف هدف للقوات المسلحة اليمنية كلام ساعماء الموت والذي يخطى مع السعودية يتحالف ويقاتلنا عن عامل مثل ما عن عامل السعودية كلام ساعماء الموت باكستان ولا تركيا ولا من وقع مكة هذك في حالها ما حد بيحاكي مكة ولا حد بيشاغل مكة قيادة السعودية قتل والنفس المحرمة السعودية وقيادتها جربت حظها فهم بيحركوا لنا المرتزقة بسروا على موقف وقع لكم وعلى خزوة بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم ندعي من عادوا في صف السعودية نقول له ضم جلدك انجاب جلدك نجي جلدك لحنا عن فلت ولا احنا مراجعين بسروا على وعد قد وقع صحنا الجن والمخاء وعد الجن بحر ابيض وبحر احمر قلنا وعد اخبار على السعودية وقيادتها ومن بيتحالف معاها ومن بيقاتلنا وعد الجن مسنب انجوا بجلودكم كل واحد يقوم يضوي قلنا لكم من اول الواع اضووا لكم روحوا لكم استحوا على ارواحكم سمعتوا بنا خزيتوا بنا لا فيكم رجاله ولا انتوا رجال لو ما تفعلوا من هذه البخاسه ومن هذا المواقف الواضيه بتثمنوا نفوسكم بقرشاي حماي والله على التقول قلنا لكم قوموا اضووا اضووا اضووا السعوديه غريمه الشعب اليمني كامل ونحيي الاحرار الابطال الذي بيوقفوا في وجه الاحتلال في المناطق الجنوبيه نحييهم وجلودنا من سير جلودكم وبنادقنا من شق بنادقكم هذا غازي ومعتدي ومحتل لا يمكن ان احنا نسكت على ابدا ولا يمكن بقاء على الاراضي اليمنية مهما كلفنا فالكف جنب الكف نحقق لنا هدف هذول الاسعاود ومن هم داخل البلاد دخلوا بطريقة غير قانونية حرم عليهم يسنبوا يوم ابيض بتتفن رجاء وقد فحينا برجاء والسعودية هاليوم 12 سنة وهي جالس محاصرة لنا لو ما قلنا نتخارج نسد وإن نواياهم خاسرة لو هم حق يلفلفوا الموقف الذي فعلوا ويصلحوا مواقفهم وجرائمهم اللي فعلوها في الشعب اليمني 4 سنين كما يفعلوا النسودنة كما يتفاوضوا وذا حين بيحرك أدوات الداخل البلاد يدل على ان نوايا خاسره وانه جالس في هذه السيره يشتي يفرض سيادته على الشعب اليمني من الذي عيرضى من الذي عيستقم له من الذي عيخطى على ما يشتي بعيد عليه بعد السماء والارض الله الله يا رجاء داخل المناطق الجنوبيه والله ان احنا بنبصر الوضع وان احنا نتالم وقفه واحده وخضيه واحده على العدو ويخرج من البلاد والبلاد بلاد الناس جمعة غير الكلام هذا ما بش ادليت بأكثر من عباره فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: داره بشليل.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: الدرس الآخر هو درس تربوي مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا لأنه جل شأنه الذي يمكن، لولا تمكينه، لولا تأييده، لولا معونته، لولا إمداده المعنوي، لولا تسهيلاته الكثيرة التي يحققها لعباده المؤمنين، لما تمكنوا من النكاية بالعدو بحساب إمكاناتهم المادية وقدراتهم البشرية. ولكن تأييد الله سبحانه وتعالى ومعونته كانت هي الحاسمة والتي حققت هذه النتيجة، وبدونها لم يكن ذلك ليحدث، ولم تكن تلك النتيجة لتكون. فعلى المستوى التربوي يبقى الإنسان المؤمن معترفا بالفضل لله سبحانه وتعالى، ويبقى مستشعرا فضل الله عليه ونعمته عليه، حتى لا يصاب بالغرور عندما تكون في ميدان المعركة، عندما يحقق الله على يديك البعض من النتائج، أو التنكيل بالعدو، أو القتل لقادة من قادة العدو، أو إلحاق نكاية شديدة بالعدو، لا تعيش حالة الغرور والعجب بالنفس وتتجه إلى نفسك فتحسب هذا إنجازك وقدرتك وخبرتك وجدارتك، وهكذا تتجه إلى نفسك بدلا من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر خطير جدا، هو يبعدك عن التوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى. فأنت بدلا من الشكر لله والاعتراف بنعمته والإقرار بفضله والتأثر بالإنشداد نحو الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له والمحبة له، تخسر كل هذا وتتجه نحو نفسك لتعيش حالة سلبية من تضخم الذات، من التعظيم للنفس، من الاستشعار لعظمة النفس، وهكذا تجعل من نفسك صنما تتجه إليه، تعظمه، تمجده، تكبر أنت في نفسك على نحو سلبي، تكبر فيك حالة الغرور، حالة العجب، وحينها تفترض لنفسك مقاما عند الله سبحانه وتعالى أولا، فترى أن لك حقا على الله. هذه حالة خطيرة ورهيبة جدا، حقا عليه أن يمنحك وأن يعطيك وأن يمكنك وأن يجعل لك موقعا مهما في هذه الحياة وفي وسط الناس. وتفترض لنفسك في واقع الناس كذلك أن يكون لك مكانة مهمة وموقع كبير، مثلا على المستوى القيادي، على مستوى الإمكانات، على مستوى المزيد من الاحترام والتقدير والتبجيل والتعظيم. فتتحول الحالة لديك إلى حالة سلبية خطيرة جدا، أنت تجاه الله تفترض منه أن يعطيك أشياء تحددها أنت عليه، أن يجعلك طالوت عصرك أو داود زمانك، أو يجعل لك شيئا معينا، أو يمنحك شيئا معينا، تصبح ناقد على الله سبحانه وتعالى، يعني تعيش حالة الاستشعار بأن لك حقا عليه سبحانه وتعالى، وكذلك ناقما على الناس، أنت تفترض منهم أشياء كثيرة بحقك، أن يروك كبيرا، أن يروك مهما، أن يروك عظيما، أن يقدموا لك إمكانات معينة، أن يعطوك ماديات معينة، أن يعطوك مناصب ومواقع معينة، فتفسد نفسيتك وتتحول إلى صاحب أطماع وأهواء، وتتحول رغباتك في هذه الحياة وتوجهاتك محكومة بهذا الهوى وبهذا الهوس.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

هذه فلسطين والأقصى الفلسطيني، والشعب هذا اسمه الشعب الفلسطيني. من أين جئتم لفيفا تدعون بها حقا وأنتم بلا أرض ولا دين؟ شذاذ آفاق عشتم ضد فطرتكم وضد خالقكم ضد القوانين. ما عندنا صبر موسى كي نحاوركم، ولا بنا لأذاكم حلم هارون. ما نحن إلا سعير سوف ترسلكم إلى الجحيم، ادخلوا في آل فرعون. لا نكبة اليوم تعلو فوق نكبتكم، ونحن والقدس صرنا قاب قوسين. أنتم نهاية هذه الحرب لا هدنا، فالاتفاقات تبقيكم إلى حين. ستلهثون كثيرا خلف تهدئة، وسوف نقبل عن عز وتمكين، وسوف تفشل رغم الالتزام بها، فمحوكم قد جرى بالكاف والنون. أفنيتم الدهر في تضخيم هيبتكم، وغزة مرغتها اليوم في الطين. فأين مجنون أمريكا لينقذكم؟ وأين أعراب ملهى أم هارون؟ ظننتم الجيل هذا لا يهددكم، فجاءكم جيل تغيير الموازين. إرادة ثورة، عزما، مقاومة، حماسة فاقت الجيل الثمانين. قوم سوى الله لم يستنصروا أحدا، ولم يصح صائح منهم أغيثوني. منهم إذا واجه المحتل أربعة كانوا بعينيه حشدا نصف مليون. لم تجد في الداخل المحتل أسرلة، فالقدس تركيبة في حمضه الجين. الشيخ جراح داوى جرح أمتنا، والمقدسيون أشفوا كل محزون. وهبت الداخل المحتل بوصلة أحيت فلسطين نبضا في الملايين. فهل ينجي بني صهيون أنهم فازوا بتطبيع شخوفا وتحنون؟ من قمته سل سيف القدس مشتعلا، ولن يعود وفوق الأرض سجون. وغزة أخرجت أثقالها حمما، وطيرتها رجوما للشياطين. حرب الصواريخ دوت وهي قائلة، القدس أقرب من نبض الشرايين. دوت فود مطار اللد لحظتها، لو أنه كان حربا غير مسكون. وقال للد بن غوريون مختبئا، خذها طهورا من الغر الميامين. هم أهلنا، إن أتتنا اليوم ضربتهم غدا يجيئون حقلا من رياحين. ولن أسمى ببن غوريون إن وصلوا، غدا أسمى مطار الشيخ ياسين. هذه صواريخ قرن من تغيظنا، من الحواميم جاءت والطواسين. رأت جهنم منها رشقة مهلة، قالت لمالك هل أخرجت مخزوني؟ أجاب هذه صواريخ مصنعة، يا نار من غضب الشعب الفلسطيني. تنهي حسابات ثارات مؤجلة، ولم تزل تتقاضى دير ياسين. يا قدرة الله لا تبكي على أحد من الملاعين أبناء الملاعين. عن قتلهم أنبياء الله ما ارتدعوا، فهل يكفون عن قتل المساكين؟ كم رشقة أفقدتهم رجدهم فزعا، وهاؤهم جرعتهم جرة الهون. فاستكبروا ثم ذلوا، هددوا خمدوا، عموا وصموا، وتاهوا كالمجانين. سلاحهم كان من عاج ومن خشب، وقبة الردع كانت من كراتين. أظنهم صنعوها كي تسد لهم رشق الحجارة لا رشق البراكين. هذه الملاجئ قد صارت مقابركم، فواصلوا العيش زحفا كالثعابين. وإن تبقى فراغ في ملاجئكم، فقبة الردع تدعو من يواريني. جئتم بسلطان أمريكا وسطوتها، جئنا بمن هو من فوق السلاطين. من وعده الحق جئنا، من هدايته، من قوله لا تخافوهم وخافوني. وإن تعودوا نعد والله قائدنا، من عمق حيفا إلى أطراف راموني. بالله تغدو بحزب الله عودتنا، بفيلق القدس بالقوم اليمانين، بسوريا بعراق الحشد. فارتقبوا فالعصر عصر يظهره على الدين.
بالمسلمين سنأتي فاتحين غدا، وينتهي كل طاغوت وما سني، وتنتهي دولة إسرائيل مكرهة، فالقدس لله والشعب الفلسطيني.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.

0: حلقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: سام إف إم، والعود أحمد.
2: نكف نكف، عرض شرف، شعبي وقف وبها هتف. يا نار كوني أول الخصماء، إن لم أكن نارا على الأعداء. شرف النساء قضية الشرفاء، وتراق دون العرض كل دمائي. نكف نكف، عرض شرف، فتح العدا هذا الملف. نكف البلاد كرامة الأحياء، والثأر حتما دون ما استثناء.
3: ونكشم بالله الذي لا يكشم الله به، إن احنا ما نأخذ دمانا إلا بأيدينا.
2: فلتعصف الأشلاء بالأشلاء، فالثأر صار اليوم من أسمائي.
4: يا حبي الآن
2: نكف نكف، عرض شرف، كل العدا أضحوا هدف. إن انتقامي أنبل الأشياء، والعيش دون الثأر شر فنائي.
5: اليوم درعنا عين من عيون السعودية وماضيي.
2: أخذ فدائيا لأجل بقائي، فحياة عزي في شموخ نسائي. غضبي زحف وبهم عصف، عرض شرف، نكف نكف نكف.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 96 من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ونتدبر معاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعين الكرام، إذن ما علينا إلا أن نصغي بقلوبنا وأسماعنا إلى آيات الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. المعنى أحبتي الكرام، ومن يهدي الله فهو المهتدي، للحق والصواب. فالمؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبإيمانه يزيده الله هدى. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، لن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم من دون الله، لأنه فاتهم هدى الله ولا بديل له. ونحشرهم يوم القيامة ضلالا كما كانوا في الدنيا ضلالا، فنحشرهم على وجوههم عميا، أي عميا عن الحق، وبكما عن الإيمان به، الإيمان الاختياري، وصما عن قبول الحق اختيارا، أو عن قبول الحق اختيارا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت، أي خمد وقودها، زدناهم سعيرا. فعذابهم مستمر دائم والعياذ بالله، أعاذني الله وإياكم من عذاب جهنم أحبتي الكرام. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. المعنى أحبتي الكرام، أي جحدوا قدرة الله تعالى على بعثهم خلقا جديدا، وكذبوا الرسول في إنذاره لهم عذاب الآخرة، وجعلوا إنذاره بالآخرة وسيلة لتكذيبه في دعوى الرسالة. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق من كان في حجمه أصغر من السماوات والأرض بكثير، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فهم يعلمون أن حياتهم الدنيا مؤقتة تنتهي لأجل لا ريب فيه، فلولا أن الله يعيدهم لكان الخلق الأول عبثا. فأبى الظالمون إلا كفورا، أي جحدا بالبعث مع وضوح دليله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن تنفد ولا يبقى لكم منها شيء، وهذا لأن الشح قد سيطر على أنفسكم. وكان الإنسان قتورا، وفيه دلالة على كثرة التقتير، أي تضييق وإقلال النفقة. وكان الإنسان قتورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. يقول هنا السيد بدر الدين لعل هذه 9 هي هيبته العجيبة التي صرفت فرعون عن قتله وقتل أخيه وضمه إليه جناحه من الرهب، ويحتمل أنها من الأولى، وتحول العصا إلى ثعبان، ونزعه ليده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ولعل تلكف العصا لسحرهم هو 9. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، معناه يقول هنا السيد بدر الدين، معناه أن هذا معلوم عند بني إسرائيل. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقد ناقض الكافر حيث قال مرة مسحورا ومرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ويقول الله سبحانه وتعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء

0: إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في الدرس الرابع نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا في بداية الملزمة كان قد تحدث عن معنى التسبيح وقال أن معنى التسبيح تنزيهه وتقديسه، معنى تسبيح الله أي تنزيهه وتقديسه. وبالأمس أول نقطة عرف فيها معنى التنزيه لله سبحانه وتعالى، فهنا أول نقطة أن تنزيه الله يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. تنزيهه في أفعاله، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. أيضا تنزيهه فيما يتعلق بالوعد، أن يخلف الوعد. أيضا تنزيهه في تشريعه، أن يشرع ما يتنافى مع كماله مع قدسيته مع عظمته. فمعنى التنزيه لله التنزيه في ذاته، والتنزيه في أفعاله، والتنزيه فيما يتعلق بوعوده، والتنزيه في تشريعه. ثانيا أنه أو أنها ظهرت أشياء كثيرة نسبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا ما كان ينطلق من قاعدة تنزيه الله فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. إذا كان إنسان مقدس ومنزه، أي أقوال أي عقائد تتنافى مع تقديس الله لن يقبل بها. ثالثا النقطة الثالثة أن الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفيما يتعلق بواقع الحياة، فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. النقطة الرابعة أن التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. نقدس الله وننزهه تقديس وتنزيه متلبس بالثناء عليه، ليس فقط أن نبرئه أو أن نصدر حكم ببراءته نقول سبحان الله وانتهى الأمر، نقدس الله وانتهى الأمر، بل سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. تنزيه وتقديس متلبس بالثناء عليه. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فأنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة من حالات في واقع حياتك تمر بها أنت. أليس الإنسان يمر في حياته بأحوال فيرى نفسه مرتاحا بخير، متوفرا له حاجياته، لا يوجد عنده مشكلة؟ قد يحصل له مواقف تركعه، قد تحصل له مواقف أكبر أو مشاكل، هل الإنسان يبقى منتصبا في حياته دائما؟ يمر بمشاكل. العرب كانوا يمثلون للمصائب الكبيرة بالدواهي أو بقاصمة الظهر، أو يقولون تثقل الكاهل، بعبارات من هذا، تصوير للإنسان وكأنه فيما إذا وقعت عليه مشكلة أو مصيبة أو عانى معاناة من مرض في بدنه أو مرض بأحد من أصدقائه أو أفراد أسرته، يتبادر إلى الذهن وكأنه شيء يثقل كاهله وسيحنيه. أنت في كل حالاتك كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يتجلد، أن يكون لديه حالة من الجلد، التجلد والتصبر. هذا النوع من المؤمنين هو الذي يستطيع أن يقف المواقف المهمة في سبيل إعلاء كلمة الله. هذا نص مهم، المطلوب من المؤمن أن يتجلد، التجلد والتصبر. هذا النوع من المؤمنين هو الذي يستطيع أن يقف المواقف المهمة في سبيل إعلاء كلمة الله. أما الذي يسقط من أول شدة يتعرض لها، سواء تحصل له شدائد في نفسه، بعض الناس قد يرى نفسه متى ما توجه توجها إيمانيا ثم مرض أحد من أقاربه، ثم حصل برد على أمواله، ثم حصل كذا، وهو يتجه هذا الاتجاه، اتجاه التدين، فيحاول أن يتخذ قرارا آخر بأن يترك، فيدعو الله فلا يرى أنها استجيبت دعوته، يرجع ينفر في الله. كم ادعينا وما جوب، ما هو نافع إلا يقوم واحد هو يدور يتحرك هو. هذه كلها تدل على جهل شديد، جهل شديد بالله سبحانه وتعالى، جهل بالحياة، جهل بقصورنا، أننا قاصرون، أننا ناقصون. أنت تعيش في حالة تمنن على الله سبحانه وتعالى عندما ترى بأنك الحمد لله أصبحت تتجه باتجاه الفئة الفلانية، أو نحن الحمد لله أصبحنا الآن اتجاهنا متدينين كما يقال، ثم قد أنت منتظر من بعد ولا عاد أي شيء يمسك، قد أنت منتظر أنك ما عاد تلقى أي مصيبة، ها ما عاد نشتي يحصل أي حاجة. يعني يحاول واحد يستقيم أو يسير مع فئة متدينة ثم يكون منتظر ألا يحصل عليه أي مصيبة ولا يلقى أي معاناة، يقول هكذا ها ما عاد نشتي يحصل أي حاجة. قد تأتي أشياء أخرى هي بما كسبت يدك، أو أشياء أخرى هي بما كسبت أيدي الآخرين من المجرمين، ثم تغضب على الله لأنك لم تعرف بأنك لا تزال قاصرا وناقصا أنت. هنا نقطة أولى، أنك أنت في كل الحالات أنت تسبح الله في الصلاة، أثناء القيام، أثناء الركوع، أثناء السجود، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث من حالات تمر بها في واقع حياتك. تأتي أحيانا ظروف تكون فيها مرتاحا، أحيانا تأتي ظروف تركعك، فأنت في كل الأحوال كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، في كل الأحوال يكون همك هو رضا الله، سواء كنت في حالة رخاء أو في حالة شدة. تقدس الله، تنزه الله، أنت حريص على أن يرضى الله، أنت تعود إلى نفسك، لا ترد اللوم على الله أبدا في حالة الشدة، في حالة المرض، في حالة المعاناة. نحن قلنا في محاضرة يوم الخميس الثقاب الله الدرس الأول حول قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الإنسان الكامل في إيمانه، في تقواه، في طهارة نفسه، في حرصه على هداية عباد الله، عندما يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأنا عندما أرى نفسي بأنني أصبحت لا ذنب لي، ماذا يعني هذا؟ أصبحت وكأنه ليس هناك أي ذنب لدي إطلاقا، لم يبقى إلا أن أنتظر. أما الآن قد القضية عليك أنت يا الله، استشعر واحد قدو على ما يرام وقدو مستقيم وقدو في قمة الاستقامة، ثم يكون منتظر المعونة والتأييد وألا يمر بأي معاناة. قالوا كما قال الرئيس عندما اجتمع بالعلماء، قال نحن الأمراء أصلحنا نفوسنا، الباقي أنتم أصلحوا نفوسكم. أنتم تقولون صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. نحن صلحنا، هكذا قال الرئيس علي عبد الله، نحن صلحنا، إذن أنتم اصلحوا. هكذا قد تكون أنت مع الله، تقول نحن خلاص استقمنا، نحن ما عاد بعدنا، باقي أن تفي أنت بما وعدت به، باقي أنت يا الله تنزل البركات وتعطينا كل شيء بسرعة، تشعر أنك مستقيم أمورك سابر، ما الباقي إلا من عند الله، يعطيك يقف إلى جانبك ينزل عليك البركات، ولا تستشعر أن لديك أي قصور، مع أن الرسول قال الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو الكامل في تقواه. هل أنت ارتقيت إلى درجة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أنك قد أصبحت تجعل لنفسك مقاما هو أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول الله له واستغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أين هي الذنوب التي قد نتصورها نحن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لكن مهما ارتقيت في سلم الكمال لا بد أن تستشعر بأنك لا تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى، لا تزال ناقصا، لا تزال مقصرا، لا تستطيع أن تحيط علما بكل الدائرة من حولك أنها قد أصبحت كلها طاهرة بنسبة 100% في كل تصرفاتك، كل أفعالك، كل أقوالك، كل آرائك، كل نظراتك، كل مواقفك، ثم تقول بعد ما عاد بعدنا. فإذا لم ترى الأشياء تتحقق على ما تريد تسخط على الله سبحانه وتعالى، هذه جهالة، أنك لا تستشعر النقص وتعتقد أنك كامل، مع أنك لا يمكن أن تحيط بكل الدائرة من حولك تتأكد أن كل أقوالك وكل نظراتك وكل آرائك وكل أفعالك صحيح 100%، لا تستطيع. لكن عندما لا تستشعر النقص، عندما لا تستشعر القصور، أنك لا تزال مقصرا، وتستشعر أنك مستقيم وأنك لم يعد لديك أي قصور، ثم تنتظر أن تتحقق الأشياء على ما تريد، وإذا لم تتحقق تسخط على الله، هذه جهالة. الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير أمام الله. الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار، مستغفرين دائما، حتى في تلك الأوقات التي عادة ينهض فيها العباد المنقطعون في العبادة، هم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر لا ينظرون إلى أنفسهم بأنهم قد أصبحوا ما شاء الله ولا عاد بقي لديهم أي تقصير وأنه ما بقي لديهم أي ذنب، يستغفرون الله دائما والمستغفرين بالأسحار. لأن البعض عندما يعمل بعض أعمال يعتقد أنه متدين وأنه في قمة التدين وقمة الرقي في العلاقة مع الله، لكن هؤلاء أولياء الله حتى عندما يستيقظون قبيل الفجر لا يشعرون بأنهم ما شاء الله عليهم بيقوموا قبيل الفجر في وقت السحر. عندما يستيقظون في ذلك الوقت يستيقظون لماذا؟ ليستغفروا، من واقع الاستشعار للتقصير، من واقع الاستشعار للتفريط. والمستغفرين بالأسحار. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط وخلاصة هذا الدرس، 4 نقاط. أولا، أنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، في الصلاة، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة من حالات في واقع حياتك تمر بها أنت. يعني قد تجي مواقف تحنيك، قد تجي مواقف تعطفك، أنت كن مسبح ومقدس لله في كل الظروف، في حالة الشدة والرخاء. ثانيا، أنت في كل حالاتك كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله، متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. النقطة الثالثة، أنه مهما ارتقيت في سلم الكمال لا بد أن تستشعر بأنك ما تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى مهما ارتقيت. رابعا، أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير، وأن الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار، هم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر لا ينظرون إلى أنفسهم أنه لم يعد لديهم أي تقصير، بل ينهضون ليستغفروا من واقع الاستشعار للتقصير. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه المستشعرين للتقصير المستغفرين، كما نسأله أن يجعلنا من المنزهين له في كل الظروف وفي كل الحالات. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: اذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا لهذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر صفر الظفر لعام 48 400 ألف للهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر أغسطس 2026. مسمعين الكرام، بداية ألفت إلى بعض النقاط. طبعا إحدى الأخوات المشاركات فازت معنا بجائزة، كانت شاركت معنا يوم الثلاثاء 21 من صفر، يعني مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي، وطبعا طلبت أن ترسل جائزتها مباشرة، يعني لا ترسل عندها، إنما نرسلها عن طريقنا إلى القوة الصاروخية، إلى القوات المسلحة اليمنية، عندما بتبصر يعني هذه الضربات وهذه الانتصارات الكبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي المجاهدين وتحت توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. يعني مثل هذه المستمعة أو المشاركة يعني آثرت أن تحول بالجائزة حقها. طبعا هنبلغك يا أختنا الكريمة بشائر بشير محمد، شاركتي معنا يوم الثلاثاء الماضي، وإن شاء الله أنا أرسل لك التحويل، الإشعار الذي تم من خلاله تحويل جائزتك إلى القوات المسلحة اليمنية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرك ويضاعف لك الأجر يا بشائر. الشيء الثاني، طبعا إحنا سنستكمل اليوم التلاوة من سورة الأنبياء، سنستكمل التلاوة في مسابقة اليوم من سورة الأنبياء من الآية الحادية عشرة صفحة 323 من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وإنشأنا بعدها قوما آخرين. سنبدأ التلاوة من هنا، أرجو من الجميع الالتزام. طبعا مستمعين الكرام، إحنا بنتابع على مدار الساعة ما يسطره المجاهدون في بلادنا في اليمن من توجيه ضربات، سواء للعدو السعودي الوكيل أو الذراع أو الأداة الرخيصة للعدو الأمريكي والإسرائيلي الذي هو عدونا، يتحرك بالوكالة عن أمريكا وإسرائيل في العدوان على اليمن وحصار اليمن. القوات المسلحة اليمنية تنكل وتوجه ضربات، نتابعها معكم عن طريق المتحدث، ما يدلي به المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع. ضربات منكلة في كثير من المحافظات، في شبوة، في المخا، في تعز، في تعز، في كثير من المحاور يتم توجيه ضربات منكلة، وإن شاء الله ستستمعون إليها بالتفصيل. لا نستبق الأحداث ولا نستبق المتحدث الرسمي الذي هو من اختصاصه أنه يتحدث عن هذه الضربات المنكلة، ولكن ما يهمنا في هذه الفقرة من أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم، الضربات المنكلة، التنكيل بالعدو، توجيه ضربات قاسية قاتلة قاصمة للظهر، نستمع وإياكم في أولى فقراتنا مع فقرة حلول قرآنية بصوت السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهو يتحدث عن هذه الجزئية المهمة، الضربات الحساسة المنكلة بالعدو. نستمع وإياكم إلى أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيل.

0: تضرب فوق الأرض.
1: حلول قرآنية.
0: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا توجيه للمؤمنين أن يضربوا ضربات منكلة بالعدو، لأنها أيضا من العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق النصر. وطبعا لو لم يكن في زمن السيوف الضربات مطلوبة في ميدان المعركة التي تترك تأثيرها على العدو، يعني في مقابل فاضربوا فوق الأعناق، هناك ضربات أيضا تؤثر بشكل كبير على العدو، ضربات حساسة، ضربات استراتيجية، ضربات منكلة، ضربات موجعة للعدو، تعزز الهزيمة وتساعد على التنكيل به. وكذلك واضربوا منهم كل بنان، يقابلها الضربات التي تترك تأثيرا منكلا بالعدو وتؤثر عليه فلا يستطيع الاستمرار في المعركة. فمع الثبات، ليس مجرد ثبات وجلسة، لا، ثبات بتوجيه ضربات قوية لاستهداف العدو وللتنكيل بالعدو، وضربات نوعية أيضا، وضربات استراتيجية تساعد على التنكيل بالعدو. وهذه من الدروس المهمة في هذه الآية المباركة.
2: إذن هذه المسؤولية التي يعني يؤكد عليها السيد عبد الملك عندما يقول الثبات. الثبات طبعا ليس معناها أن يبقى الإنسان ثابتا لا يتحرك، لا، معناته أنه يثبت على موقفه الذي يراه أنه حقا ويتيقن يقينا قاطعا أنه حق، في مواجهة المعتدين، في مواجهة المنافقين، في مواجهة الكفار. لأن ما يترتب على وقوفنا نحن في مواجهة العدو السعودي، يعني سنواجه مشقة، سنواجه متاعب، سنواجه مكاره، كل ذلك يجب أن نكون ثابتين، هذا معنى الثبات. وفي نفس الوقت يكون في عمل، في توجيه ضربات، في تنكيل بالعدو، كما يحصل الآن من أبطال القوات المسلحة من المجاهدين. والله إنها يعني أخبار طيبة، وإن شاء الله ستستمعون إليها في حينها، في كل الجبهات، في تعز تحديدا لأنها جبهات ملتهبة، كذلك في شبوة، كذلك في مأرب، كذلك في المخا، وإن شاء الله تأتيكم الأخبار. ولكن يهمنا أننا نحن بهذا الاتجاه نتحرك بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا نتحرك بهذه التوجيهات، وبيننا وبين ظهرانينا السيد القائد قرين القرآن علم الهدى، يحرك، يوجه، يتحرك، ينتبه لهذه الجبهة، الجبهة السياسية والعسكرية والاقتصادية، وكل الجبهات هي أعباء يقوم السيد القائد يحفظه الله بالاهتمام بها والعناية بها، لأنه هو المسؤول أمام الله، وهو يتحرك بهذه المسؤولية حبا في هذا الشعب، إشفاقا، خوفا، رحمة بهذا الشعب المظلوم. لذلك كان من الواجب علينا أن نسعى متحركين، ولذلك نقول في دعائنا واجعلنا له، يعني للسيد القائد، واجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، نكون حريصين على هذا الدعاء ونتفهمه بوعي وبصيرة، وندعو للسيد القائد بأن الله يحفظه، بأن الله يلهمه، بأن الله يرزقه البطانة الصالحة، بأن الله يجعلنا له جنود مخلصين مطيعين، يعني نفهم التوجيهات ونفهم التعليمات ونتحرك بموجبها. ما يحتاج أنه كيف ما هو، لا، الكلام واضح، التوجيهات واضحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد عبد الملك ويحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان، إنه هو السميع العليم. إذا مستمعين الكرام، أنتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام: واتبعوا ما تتلو الشياطين. وتلاوة الشياطين قراءتهم التي بها يعلمون السحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي أنهم يتلون السحر عليه ليوهموا أنه إنما تم الملك لسليمان به، وأن سليمان لما عمل به حصل له ملكه. وما كفر سليمان، ما عمل السحر كما أوهمت الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لعل المقصود أن الشياطين في حال تعليمهم الناس يكفرون ليواتيهم السحر ويحصل به ما أرادوا به، فظهر أنهم يحتاجون إلى الكفر لهذا الغرض. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، نفي لنزول السحر عطف على قوله وما كفر سليمان. والملكين اسم لرجلين كانا ببابل، سمي به لاعتقاد الناس فيهم الفضل الكبير وظنهم أنهما في فضلهما بمنزلة الملكين، وذلك لما يجري على أيديهما من الخوارق في اعتقادهم، فجعلوهما ملكين كما قالت النسوة في يوسف عليه السلام: إن هذا إلا ملك كريم. ويقول الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهما يعرفان بأن السحر كفر أو لا يتم إلا بالكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذه جريمة عظمى ينضاف فيها إلى كفرهم ظلم الزوجين، وما أكثر ما يصيب الناس هذا العدوان وما أشده على الزوجين. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإرادته التخلية بينهم وبينه وتمكينهم منه ابتلاء للمظلوم وفتنة للظالم. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأنه سبب لعذابهم وفساد عليهم في دينهم، ولا يحصل به غرضهم من الثروة ووفور المال، بل يكونون مع استعماله كما لو لم يستعملوه أو أسوأ حالا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. ولبئس ما شروا به أنفسهم، ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي ما باعوا به أنفسهم، لأن في السحر هلاكهم وعذابهم الدائم الذي فيه يخسرون أنفسهم فقد باعوها بالسحر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون لانتفعوا بهذا التحذير والإنذار. ويقول الله سبحانه: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، أي ثواب من عند الله وهو الجنة، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، خير مما هم فيه من السحر والكسب الحرام لو كانوا يعلمون، ولكنهم لكفرهم وغفلتهم وإقبالهم على الدنيا كأنهم لا يعلمون شيئا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير.
1: قراءة في خطاب السيد القائد.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مستمعي الكرام، اليوم أيضا قراءة في خطاب السيد القائد مما جاء في خطابه الأخير الذي استمعنا وتابعناه، يعني كان يوم الخميس قبل الماضي وليس الماضي. طبعا هنا بيتحدث السيد عبد المالك في هذه الجزئية التي يعني اخترتها لأنها تجسد مدى المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني من هذا العدوان المدمر، من هذا العدوان السعودي الذي اجتمع فيه الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والفرنسي والألماني مع السعودي والإماراتي والمنافقين من الداخل. مستمعين الكرام، في هذه الجزئية يقول السيد عبد الملك: شعبنا العزيز مع التراكمات الكبيرة لآثار العدوان المدمر، العدوان الأمريكي السعودي المدمر في بلدنا الذي دمر البنية الاقتصادية والتي كانت من الأساس بنية متواضعة، يعني البنية التحتية للجمهورية اليمنية قبل العدوان وقبل هذه الحرب الكونية كانت بنية متواضعة، ما يلزم ويستدعي هذا العدوان بكله. مع ذلك رغم تواضعها وبساطتها لم تسلم من عدوان السعودي المدمر الذي دمر البنية الاقتصادية والتي كانت في الأساس بنية متواضعة، يقول السيد عبد الملك، لكن كان لها أثرها الإيجابي في واقع شعبنا. يعني السيد عبد الملك بيقول هذه البنية المتواضعة البسيطة، لأن إحنا كنا جالسين تحت يعني في ظل حكومة ظالمة يعني تؤمن بالتبعية والعيش تحت أقدام السفير الأمريكي والسفير السعودي منذ عقود. تلك البنية التحتية بيقول السيد عبد الملك البسيطة المتواضعة كان لها أثرها الإيجابي يعني للشعب، كانوا بيستفيدوا منها ولو بالشيء اليسير، لكن كان لها أثرها الإيجابي في واقع شعبنا، دمرها إلى حد كبير يعني انتهت. ومع ذلك أيضا اشتداد وطأة الحصار من اليوم الأول للعدوان وإلى اليوم، يعني على مدى 12 عاما كما يقول السيد عبد الملك، فتراكمت المعاناة ووصلت في شعبنا العزيز إلى مستوى مؤلم جدا. فعلا يعني احنا من الشعب كلنا، أنا أنت كل المستمعين عايشوا وشعروا بهذه المعاناة. فبيقول السيد عبد الملك: ووصلت في شعبنا العزيز هذه المعاناة المتراكمة منذ 12 عاما، وصلت في شعبنا العزيز إلى مستوى مؤلم جدا، إلى معاناة كبيرة جدا، ويريد العدو السعودي أن يفرض على شعبنا وضعية كما قال، يعني كما قلنا بيقول السيد عبد الملك، شبيهة بوضعية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا يدخل إليه من احتياجاته الضرورية إلا الشيء اليسير ووفق إيش إجراءات وتعقيدات كبيرة جدا، فحينما تصل البضائع التي هي احتياجات إنسانية، البضائع التي بيستوردها التجار للسوق المحلية هي في الأخير احتياجات إنسانية، من أدوية، من أغذية، من مستلزمات، يعني أشياء كثيرة، واحتياجات مدنية واحتياجات عامة لا تصل إلى الناس إلا بعد إجراءات هذا السعودي بينكل بنا تنكيل على مدى 12 عاما، لا تصل، بيقول السيد عبد الملك، لا تصل إلى الناس إلا بعد إجراءات طويلة وتعقيدات كبيرة وقد بلغت بأغلى الأثمان، لأنه بيترتب على تأخيرها في جمرك جيبوتي الدفرج، هذا النظام الدفرج اللي بيذكرها السيد عبد الملك في أكثر من خطاب، هذا نظام الدفرج إذا وصلت البضاعة إلى الرصيف في ميناء جيبوتي وتأخرت يوم يومين ثلاثة أسبوع أربعة أسابيع شهر أشهر عديدة، هذا كله بفلوس بدولار يعني بالعملة الصعبة، فهذه البضاعة ما توصل إلى المستهلك اليمني إلا وقد بلغت أسعار كبيرة وخيالية، كما يصف السيد بهذا الوصف، بأسعار كبيرة وخيالية في ظل وضعية اقتصادية صعبة للغاية. البنك المركزي اليمني قام العدو الأمريكي السعودي بنقله إلى عدن، حرمان مستمر من الثروة النفطية الوطنية وغيرها من الثروات النفطية أو الغازية أو غيرها، أو الذهب الذي بينهب بكميات كبيرة إلى الإمارات، وهي لهذا الشعب، يعني ملك لهذا الشعب، يقول السيد عبد الملك، ليست للسعودي مثقال ذرة فيها، 90 مليون برميل من النفط سنويا مع ثروة الغاز وثروة كبيرة وواعدة، مع أيضا خدمة الكهرباء من المحطة الغازية في مأرب، وكذلك الإيرادات التي يمكن أن تكون للمرتبات للخدمات الأساسية وأشياء كثيرة. يعني هنا السيد عبد الملك يريد أن يوصل لنا أن السعودي لا، العدو السعودي هذا لم يوفر أي صغيرة وكبيرة للتنكيل بالشعب اليمني إلا استخدمها، لذلك يجب أن تكون ضرباتنا منكلة بالعدو السعودي ولا تراجع ولا مفاوضات ولا أي حاجة من هذا الكلام الذي تأكدنا أنه كلام فاضي ولا يعني نجد ولم نجد عند السعودي أي جدية. فما معنا إلا الجهاد في سبيل الله، ننتزع حقوقنا. إذا مستمعين الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية فقرة قراءة في خطاب السيد القائد. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا مستمعين الكرام، فقرة استقبال الاتصالات للإخوة والأخوات الراغبين في المشاركة اليوم، مع التذكير برقم الاتصال 3222653 مسبوقا بصفر واحد لمن يتصل من داخل الجمهورية اليمنية، طبعا عبر شركات الاتصالات المختلفة، يمن موبايل وشركة سبأ فون وشركة يو وشركة واي. كذلك من يتصل من خارج محافظة صنعاء عليه أن يسبق الرقم 322653 بالرقم 01. نستقبل اتصال. إذا كان معنا اتصال، المهندس صهيب الجرافي معنا اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
2: معكم سندس عيدروس عبد الرزاق اليريمي.
1: سندس عبد
2: عيدروس.
1: سندس عيدروس
2: عبد الرزاق اليريمي.
1: عيدروس عبد الرزاق اليريمي. أنت أول مرة تشاركي أكيد يا
2: أول مرة.
1: يا أختنا الكريمة، كم عمرك؟
2: عمري 18.
1: كم تحفظي من القرآن؟
2: الحمد لله أنا أحفظ جزءين
1: ما شاء الله. طيب، نواصل تلاوتنا من سورة الأنبياء من حيث ما وصلنا أمس، الآية 11 من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان.
2: من عند وكم قسمنا؟
1: أيوة، أعوذ بالله، استعيذ بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.
1: عيديها. وأنشأنا كانك
2: كنت وأنشأنا بعدها قوما آخرين.
1: شوفي، آخرين
2: آخرين
1: يعني الخاء من حروف الاستعلاء وجاءت مفتوحة عليها حرف الفتحة. أيوه. طبعا هنا تكون قوتها من الدرجة الثانية.
2: أيوه. من الدرجة الثانية.
1: أيوه.
2: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: ما شاء الله، شوفي يا سندس، أنت ما شاء الله قراءتك ممتازة، بس شوفي لا ترتبشي، وحتى لو مثلا لو عدلت لك، يعني أنت مثلا فتحة بتقلبيها كسرة أو العكس، تمام؟ شيء ثاني أشي أنبهك أثناء التلاوة، النون المشددة والميم المشددة، ما معناها؟ أننا ندغمها. أنت بتقرأيها قراءة عادية، لا، غنيها، يعني النون عندما تجدي نون مشددة هكذا. ومساكنكم
2: فلما
1: هذه كذلك الميم هنا مشددة، النون إذا متى ما كانت مشددة الميم أو النون غنيها، لا تديها حركة خفيفة، واضح؟
2: طيب،
1: واصل قراءتك. لا، واصل من حيث ما وقفتي.
2: من عند قالوا.
1: أيوة.
2: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: أيوة، بصرتي أنت ما شاء الله الآن. أنت الآن شوفي، عندما قلتي إنا كنا، هذه النونين مشددة، وديتيهن صح.
2: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حفيظا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين.
1: إن كنا نون مخففة.
2: طيب، إن كنا فاعلين.
1: أحسنت. طيب، بس أكتفي بهذا القدر. ما شاء الله تلاوتك طيبة يا سندس، وما شاء الله الملاحظة اللي أعطيتك إياها، النون الساكنة المخففة من لدنا إن كنا هنا إن مخففة، لاحظي لا فوقها لا سكون ولا أي حركة، صح ولا لا؟
2: أيوة.
1: هذا معناها أنها نون مخففة تنطقها كذا، إن كنا. طيب السؤال الأول في التجويد من خلال الآيات التي استمعنا إليها، قوما آخرين، قوما آخرين تنوين بعده همز.
2: إذا هم.
1: أحسنتي. إذا هم منها، إذا هم منها.
2: أين؟
1: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها. نو ميم ساكنة بعدها ميم متحركة.
2: إدغام.
1: ممتازة. السؤال الثالث والأخير، ورجعوا إلى، ورجعوا إلى.
2: مد جائز منفصل.
1: أحسنت إجاباتك صحيحة. أنت معك بطاقة أو تحب الجائزة باسم والدك ولا والدتك؟
2: باسم أختي.
1: طيب ارسلي رسالة على رقم الإذاعة. تمام. تمام سندس قولي ارسلي رسالة على رقم الإذاعة 770-991-991، قولي أنا المتسابقة سندس الجائزة باسم أختي فلانة، ويعني يكون اسمها مطابق للبطاقة ورقم التلفون الذي اتصلتي منه. في أمان. استمعنا إلى الأخت سندس عيدروس عبد الرزاق اليريمي، أول مرة تشارك، وإحنا الآن ننتظر. ألو.
2: ألو.
1: أهلا، من معي؟
2: معكم فائزة.
1: فائزة؟
2: فائزة فيزان.
1: بالياء ولا بالهمزة نكتب فائزة ولا فائزة عشان اسم ال... يا فائزة أول مرة تشاركي؟
2: ألو.
1: فائزة أول مرة تشاركي؟ فائزة.
2: نعم.
1: تسمعيني ولا لا؟
2: أيوة أيوة اسمعك.
1: كم عمرك يا فائزة؟
2: عمري 22
1: عاما. كم تحفظي من القرآن؟
2: ثلاثة أجزاء.
1: طيب نواصل التلاوة من سورة الأنبياء.
2: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من قوله تعالى بل نقذف.
2: بل نقذف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن
1: شوفي شوفي يا فائزة فائزة عندما توقفي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض. هذا عندما توقفي على كلمة الأرض هكذا، لا تقرحيش الضاء بدون ما تقرحي الضاد.
2: طيب. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون.
1: أيوة.
2: أن اتخذوا آلهة من الأرض ينكرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
1: ليش ما بتقلقلي الباء في فسبحان؟ أيوة كن قلقلي، أنت قراءتك ممتازة يا فايزة، قراءتك طيبة ممتازة، لا تخافي لا ترتبكي. بس انا بين اقول لك قلقلي الباء فسبحانه، خذي نفسك انت يعني اهدئي.

0: آلهة أم
1: آلهة.
0: اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: ما أحسنتي ما شاء الله. السؤال الأول في التجويد في قوله تعالى ومن عنده، ومن عنده في حكمين تجويديين، نون ساكنة بعدها عين، ومن عنده
0: أول إظهار والثاني إخفاء.
1: أحسنتي. السؤال الثالث والأخير اتخذوا آلهة، اتخذوا آلهة. أحسنتي يا فائزة. عندك بطاقة شخصية ولا كيف نرسل لك الجائزة؟ طيب ارسلي لي رسالة، ارسلي رسالة نصية على رقم الإذاعة 770-991-991 كما هو في بطاقتك ورقم التلفون الذي اتصلتي منه. واضح؟ في أمان الله. مع الله. مستمعينا الكرام نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستقبال بقية الاتصالات.
2: سام اف ام وقفة إعلانية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313.
7: أو 800-10-33. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوه.
9: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات.

0: اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام والعود أحمد.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل مستمعين الكرام. ما زلنا معكم في الجزء الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، ومعي اتصال. ألو
3: ألو،
2: ارفعي صوتك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت؟
3: فاطمة.
2: أيوة.
3: صابر.
2: فاطمة فاضل.
3: صابر صابر.
2: فاطمة صابر.
3: عبده.
2: أها.
3: مرهوف سعيد.
2: مرهوف
3: سعيد.
2: طيب كم عمرك يا فاطمة؟
3: هداء.
2: كم تحفظ من القرآن؟
3: ما تيسر.
2: طيب أدي لك من السورة القصيرة. طيب يا فاطمة، شوفي من سورة، اللهم صل وسلم على محمد، سورة الليل والليل إذا يغشى،
3: صفحة كم؟
2: 595. 595. 595. يا فاطمة، فاطمة. أنت تتكلمي من السبيكر؟
3: لا.
2: صوتك ضعيف، قوي صوتك.

0: يغشاها
1: والليل إذا يغشى
0: والنهار.
1: لا لا عيديها عيديها يا فاطمة ما بالله عيديها.
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر
1: الذكر
0: الذكر والأنثى
1: والأنثى
0: والأنثى إن سعيكم
1: لا لا إن سعيكم
0: أن
1: لا مش أن إن
0: إن
1: سعيكم
0: إن سعيكم
1: لشتى
0: لشتى
1: لشتى
0: لشتى
1: واتقى. اسمعيني يا فاطمة. فأما من أعطى واتقى
0: فأما من أعطى واتقى وصدق
1: وصدق
0: بالحسنى
1: فسنيسره فسنيسره أيوة واحدة واحدة
0: فسنيسره لليسرى.
1: طيب طيب يا فاطمة أسألك في التجويد.
0: أيوة
1: كيف أنت في التجويد؟
0: تمام.
1: طيب وما خلق الذكر والأنثى والأنثى نون ساكنة بعدها ثاء إيش الحكم التجويدي؟ والأنثى
0: إخفاء.
1: أحسنتي. طيب السؤال الثاني فأما من أعطى من أعطى نون ساكنة بعدها همزة أيوة. السؤال الأخير وأما من بخل من بخل نون ساكنة بعدها باء نون ساكنة بعدها باء من بخل. أحسنتي يا فاطمة. أرسل لك الجائزة باسم من؟ خلاص ارسلي لي رسالة ذا الحين على رقم الإذاعة 770-991-991 قولي أنا المتسابقة فاطمة ارسلوا لي الجائزة باسم والدي يكون اسم أبوك مطابق للبطاقة حقه واضح؟
0: طيب.
1: مع رقم التلفون الذي اتصلتي منه.
0: طيب.
1: يلا في أمان الله الآن. طبعا أرجو من الإخوة المتسابقين الذي تواصلوا معي أنهم يرسلوا بياناتهم الآن قبل انتهاء الحلقة. مستمعينا الكرام نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية فقرة استقبال الاتصالات. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

مستمعي الكرام، الآن مع فقرة إعلان النتيجة. خلاص ما نطلعش يعني بكاشتها. مستمعي الكرام، المستسابقات الثلاثة سندس، عيدروس، وفائزة وفاطمة. الفائزة الأولى كانت المتسابقة فائزة. فائزة هي التي حازت على المركز الأول وحازت على 8,000 ريال. سندس المركز الثاني حازت على 7,000 ريال. أما المتسابقة الثالثة الإبنة فاطمة فحصلت على 5,000 ريال جائزة تشجيعية. يا فاطمة، ملاحظاتي إنك تستمعي للقرآن، استمعي، خلي والدتك يعني تقرأي معها السورة القصيرة وتصحح لك، تصوب لك، واضح؟ إذن مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أرجو من الأخوات الذي شاركين الآن يرسلين الرسائل قبل ما يعني تضيع الرسائل بعدها، ما نلقاهاش، نحول لهم بالجوائز. دمتم في رعاية الله، كونوا مع القرآن، كونوا مع الوعي، كونوا مع البصيرة، كونوا يعني لا تتسرعوا بنقل الأخبار. إذا رأيتم شيئا مما يدور في الحارة، في الحي، في الشارع، أشياء مشبوهة، عليكم الاتصال بالجهات الأمنية المختصة من جهاز الاستخبارات، جهاز الأمن والمخابرات، على الرقم المجاني 100، كذلك على رقم البلاغات في وزارة الداخلية الرقم 199. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يحفظ المجاهدين في كل الجبهات في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان، وأن ينكل بالعدو السعودي على أيدينا، وأن يعيننا على التنكيل بالمرتزقة الخونة في الداخل وفي الخارج، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلوا على محمد وعلى آل محمد كثيرا في كل وقت وحين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. رئيس الوفد الوطني يؤكد أن باب التفاوض مع العدو السعودي لم يغلق وأن صنعاء ماضية في انتزاع حقوق الشعب اليمني. صحفيون وإعلاميون في صنعاء ينفذون وقفة تضامنية مع الإعلام اللبناني الحر حسن عليق رفضا لملاحقته بسبب مواقفه تجاه اليمن. إصابات في غارات وقصف للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الوفد يواصل بالتزامن مع العدوان على الشعب اليمني اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف لتوضيح موقف صنعاء من التطورات. وأوضح عبد السلام أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن السعودية وتحشيداتها ومعسكراتها داخل اليمن تأتي في إطار الرد المشروع على الاعتداءات، ومنها الاعتداء على مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن صنعاء التزمت طوال 4 سنوات بالهدنة وخفض التصعيد ولم تنفذ خلالها أي عمل عدواني ضد السعودية، لافتا إلى أن الرياض وفي مقابل الالتزام بخفض التصعيد استغلت الهدنة لتنفيذ تصعيد مدروس على الجانب الاقتصادي والمعيشي بهدف إرهاق الشعب اليمني. وقال عبد السلام اليوم إن السعودية شددت الحصار المفروض على الشعب اليمني من خلال إجراءات التفتيش التعسفية للسفن، ما أدى إلى تأخيرها لعدة أشهر، كما استهدفت البنوك والصرافين والتجار بقرارات قال إنها تصاغ باسم القابعين في فنادقهم، مضيفا أن استهداف البنوك والصرافين والتجار أدى إلى مضاعفة الأزمة الإنسانية وزيادة التكاليف وانعكس سلبا على المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار. وأكد عبد السلام أن صنعاء لم تغلق باب الحوار والتفاوض لا من قبل ولا من بعد، مشيرا إلى أن الطرف السعودي هو من يرفض الحوار، وقد أعلن ذلك مؤخرا بشكل واضح بما يتناقض بحسب تعبيره مع ادعاءاته دعم الحلول السلمية. وأشار محمد عبد السلام أن السعودية ظلت تماطل بهدف استكمال مؤامراتها وتجهيزاتها العسكرية لإدخال البلاد في حالة من الفوضى وحروب لا نهاية لها. وشدد رئيس الوفد المفاوض على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في القيام بواجبها في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وكرامته وانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة. وأكد عبد السلام للأطراف الإقليمية والدولية التي تتواصل مع صنعاء أن أي مسار قادم يجب أن يفضي إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب اليمني، موضحا أن في مقدمة هذه الحقوق فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات واستئناف تصدير النفط والغاز وتحويل عائداتهما لصالح الخدمات المقدمة لعموم الشعب اليمني وفق ما هو وارد في خارطة الطريق. مستمعينا الكرام، من قلب العاصمة صنعاء رسالة تضامن مع الإعلام الحر ورفض لملاحقة الأقلام على خلفية مواقفها السياسية. صحفيون وإعلاميون وكتاب يمنيون نظموا وقفة تضامنية مع الإعلام والكاتب السياسي اللبناني حسن عليق، معتبرين أن استهدافه يمثل مساسا بحرية الرأي ومحاولة لإسكات صوت عبر عن مواقف داعمة للشعب اليمني. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل حمود محمد شرف.
1: نطق بكلمة الصدق الأخ حسن عليك الذي
2: في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وأمام ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد، نفذ حشد من الصحفيين والإعلاميين والكتاب السياسيين اليمنيين وقفة تضامنية مع الإعلامي والكاتب السياسي اللبناني الحر حسن عليق، رفضا لما يتعرض له من ملاحقة قضائية على خلفية مواقفه المتضامنة مع الشعب اليمني بوجه العدوان والحصار السعودي. ونفذت الوقفة بمشاركة العديد من قيادات الدولة، يتقدمهم القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ووكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور وأمين عام الجبهة الثقافية محمد العابد، الذين تحدثوا على التوالي خلال الوقفة التضامنية.
1: تخرج وزارة الإعلام بجميع طواقمها وكذلك القنوات الخاصة والإذاعات الحكومية والخاصة تضامنا وتأييدا مع الإعلامي الشريف الذي نطق بالحق، نطق بكلمة الحق، نطق بكلمة الصدق الأخ حسن عليك.
3: ونؤكد نحن في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجمهورية اليمنية صنعاء تضامننا الكامل مع الأخ حسن عليك ومع عائلته.
4: معك أيها الأخ العزيز حسن عليق، نشكرك لأنك أعطيت جزءا من وقتك ولأنك لم تسمح لباقي الأبواق أن تثنيك عن موقفك. نحن معك ملايين من اليمنيين،
5: الشعب اليمني كاملا نحن نتكلم، وبإمكانكم أن تذهبوا أيضا إلى الشارع وتأخذوا تصريحات في كل مكان يتضامن مع هذا الصحفي، مع أسرته، مع ما يمثله، مع كل ما يمثله لبنان الحر المقاوم وليس غير ذلك.
2: المشاركون أكدوا أن ملاحقة عليق تمثل استهدافا لحرية الرأي ومحاولة لإسكات الأصوات الحرة، داعين في بيان الوقفة الحكومة اللبنانية إلى عدم المساس بتاريخ لبنان الحر الذي لطالما كان ملاذا لكل الأصوات والأقلام العربية الحرة.
6: مع الإعلامي والكاتب السياسي الحر حسن عليق الذي يتعرض للمساءلة القضائية في لبنان بطلب من ولي العهد السعودي المتجبر الأرعن محمد بن سلمان، نؤكد أن هذه الضغوط التي يمارسها النظام السعودي ليست إلا محاولة يائسة للتغطية على جرائمه بحق شعبنا اليمني المظلوم وإسكات كل صوت ينشد الحق والعدالة. ننصح الحكومة اللبنانية عدم المساس بتاريخ لبنان الحر، ولطالما كانت بيروت ملاذا لكل الأصوات والأقلام العربية ذات الآراء والمواقف العروبية والقومية الحرة.
4: السعودية هي فقط تخسر
2: من صنعاء رسالة تضامن تؤكد أن حرية الإعلام لا تتجزأ، وأن الدفاع عن الصحفي الحر هو دفاع عن حقه في التعبير وعن دور الإعلام في تناول قضايا الشعوب بعيدا عن الضغوط والابتزاز السياسي. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة شخصين جراء غارة نفذتها مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوب لبنان. وفي سياق متصل، أفادت مصادر لبنانية بأن قصفا مدفعيا للعدو الإسرائيلي استهدف بلدة المنصور، فيما أعلن الدفاع المدني اللبناني أن العدو الصهيوني استهدف فرق الإطفاء أثناء عملها على إخماد حريق اندلع نتيجة قصفه في منطقة النبطية. وإلى غزة، حيث تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم السادس بعد 300 على التوالي تواصل خرق اتفاقية التهدئة في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الحصار المشدد ومنع إدخال المساعدات وعرقلة إعادة إعمار القطاع. وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن قوات العدو الإسرائيلي واصلت القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة مستهدفة شمال وغرب بيت لاهية وشارع السكة في حي الشجاعية والمناطق الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى شمال مخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت دبابات العدو الإسرائيلي النار شرقي دير البلح وشمال شرقي وشرق خان يونس وفي مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع. مستمعينا الكرام، توفي توأم سيامي يمني ملتصق أثناء نقله برا من العاصمة صنعاء إلى عدن في محاولة لتأمين نقله إلى الخارج لتلقي العلاج بعد تعذر نقله جوا بسبب استمرار إغلاق مطار صنعاء. وقالت وزارة الصحة والبيئة إن التوأم الذي وصل قبل أكثر من أسبوع إلى مستشفى 70 في أمانة العاصمة صنعاء قادما من محافظة صعدة وعمره 5 أيام كان يعاني من التصاق معقد في منطقة الجذع، وهي حالة نادرة تتطلب تدخلا جراحيا دقيقا غير متوفر في اليمن، مؤكدة أن نقله إلى الخارج كان فرصته الوحيدة للنجاة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن التوأم السيامي بقي في المستشفى لأكثر من أسبوع وسط مساع لتوفير سفر عاجل للعلاج، إلا أن عدم تمكن الجهات الطبية من نقله جوا اضطرها إلى محاولة نقله برا قبل أن يفارق الحياة أثناء الرحلة. وحملت وزارة الصحة النظام السعودي والمنظمات الدولية والمسؤولية عن وفاة التوأم، مؤكدة أن استمرار إغلاق مطار صنعاء والحصار المفروض على اليمن حالا دون حصوله على العلاج المنقذ للحياة. وطالبت وزارة الصحة اليمنية بمحاكمة دولية عاجلة لكل من تسبب في حرمانه وغيره من المرضى والأطفال من حقهم في العلاج والحياة. واعتبرت وزارة الصحة والبيئة أن استمرار الحصار وإغلاق مطار صنعاء يمثلان انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وإعداما ممنهجا بحق المرضى والأطفال في اليمن، لافتة إلى أن الدماء اليمنية ستظل وصمة عار في جبين كل من ساهم في الحصار أو صمت عنه. احتفت وزارة الصحة والنفط والمعادن والوحدات التابعة لها اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بفعالية احتفائية وخطابية عكست عظمة المناسبة ومكانتها في وجدان الشعب اليمني وتخللتها فقرات فنية معبرة. وخلال الفعالية الحاشدة اليوم في ساحة شركة النفط بصنعاء، أكد وكيل وزارة النفط والمعادن ناصر العجي والقائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي الضوراني في كلمتين لهما أن الاحتفاء الشعبي الواسع بذكرى المولد النبوي الشريف يجسد عمق ارتباط اليمنيين برسولهم الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمسكهم بنهجه وقيمه ومبادئه. وأشار العجي والضوراني إلى أهمية إحياء هذه المناسبة لاستذكار السيرة العطرة للنبي الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وما حملته رسالته من قيم ومبادئ سامية أسهمت في بناء الإنسان وترسيخ قيم العزة والكرامة والإيمان، مؤكدين أن الاحتفاء بالمولد النبوي يمثل محطة لاستلهام الدروس من حياة الرسول الأعظم والاقتداء بهديه.
7: وفي هذه المناسبة نستحضر بكل اعتزاز صمود شعبنا اليمني العزيز في مواجهة سنوات الحصار والعدوان، ونبارك لشعبنا وللسيد القائد ما تحقق من إنجازات ومواقف في مواجهة العدو السعودي وما أفرزته هذه المواقف من معادلات جديدة أكدت أن اليمن لم يعد قابلا للخضوع أو الإملاءات، وأن شعبه متمسك بحقه في الحرية والسيادة والاستقلال.
8: إن العلاقة القائمة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين اليمنيين هي علاقة فريدة متميزة لا يساويها ولا يماثلها أي علاقة. ليس هذا عن مبالغة، وإنما يثبت ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله، علاقة اليمنيين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت وصلت إلى مرحلة أن كل طرف اعتبر نفسه هو الطرف الآخر، بل وهب نفسه للطرف الآخر. مصداقا لذلك ما حدث من الأنصار عندما قدموا كل ما يملكون ووضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: من جهته أكد نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي في كلمة عن الضيوف أن ما تحقق للشعب اليمني من انتصارات وصمود في مواجهة التحديات كان ثمرة من ثمار ارتباط اليمنيين برسولهم الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمسكهم بهديه وقيمه ومبادئه، وشدد على أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يجسد الوفاء للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله ويعزز قيم المحبة والاقتداء والارتباط بالرسالة المحمدية بما يعكس المكانة التي تحظى بها هذه المناسبة في نفوس اليمنيين.
8: ما يصاحب هذا الإحياء في هذا العام من تصعيد ومن مرحلة فك الحصار، وهذا يستوجب منا أن نكون بمستوى المرحلة وبمستوى المعركة، ولا سيما وشركة النفط هي أبرز من يعاني قطاع النفط. حينما نهتم بهذه المعركة فلن تكون شركة النفط مجرد مستوردة للنفط، بل ستصدر، وستكون اليمن لاعبا دوليا هاما في منظمة أوبك، وسيكون اليمن بسيطرته على باب المندب يفرض المعادلات التي تخدم الأمة والتي بها تحرر القضية الفلسطينية والتي بها يعتز اليمنيون وبها يعود اليمن الكبير واليمن السعيد واليمن العظيم الذي أهله الله بموقعه وثرواته وقيادته ومنهجه ومشروعه ليكون قائد الأمة العربية والإسلامية وسيد الجزيرة العربية.
0: الخبر الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال 24 ساعة المقبلة على أجزاء من محافظات الضالع وتعز وإب وذمار وريمة والمحويت وصنعاء وأجزاء من سهل تهامة. كما توقع المركز أمطارا متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على مرتفعات محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج والسواحل الغربية. المركز حذر المواطنين من السيول المفاجئة والعواصف الرعدية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية، وذلك بسبب الأمطار والضباب، داعيا إلى تجنب مجاري السيول والأماكن المرتفعة والأشجار والهياكل المعدنية وعدم عبور الجسور أثناء السيول. مستمعين الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكر بأبرز العناوين. رئيس الوفد الوطني يؤكد أن باب التفاوض مع العدو السعودي لم يغلق وأن صنعاء ماضية في انتزاع حقوق الشعب اليمني. صحفيون وإعلاميون في صنعاء ينفذون وقفة تضامنية مع الإعلامي اللبناني حسن عليق رفضا لملاحقته بسبب مواقفه تجاه اليمن. إصابات في غارات وقصف للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم التحرير من التحرير الإخباري
9: سام اف ام،
0: من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 11 أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 15 غارة على مطار صنعاء ومعسكر التلفزيون ومعسكر ضبوة وجبل النهدين، بالإضافة إلى تدمير منزل محمد علي جمعان عضو السلطة المحلية في نقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتان على مدرسة بمنطقة وادي صبر بمديرية سحار، ما أدى إلى تدميرها وتلف كل محتوياتها. كما شن 9 غارات على قرى الحامضة في الخوبة، واستهدف بغارة قرية القوة. كما شن 3 غارات على منطقة الملاحيط في الطاهر بصعدة، بالإضافة إلى 3 غارات على موقع مشعل بجيزان، وشن 3 على مديرية بني مطر في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب 3 مواطنين بانفجار قذيفة من مخلفات المرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على جبل الريد بمنطقة بني حشيش، وأصيب 6 مواطنين بينهم طفل و3 نساء في غارات استهدفت جسر الدرجة في صعفان على طريق الحديدة وصنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان منزلاً تسكنه أسرة نازحة من منطقة حرض في منطقة الصوامل بمستبى ب3 غارات متتالية، خلفت 9 شهداء بينهم 5 أطفال وامرأتين، وإصابة 16 بجروح خطيرة بينهم 4 أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قال مكتب منسق الأمم المتحدة في اليمن في بيان أن تقارير أشارت إلى أن ما يصل إلى 40 قتيل وسقوط أكثر من 260 مصابا في مدينة عدن جراء مواجهات عنيفة بين ميليشيا المجلس الانتقال التابعة للإمارات وميليشيا السعودية.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وجرح 11 آخرين بينهم 6 أطفال إثر استهداف العدوان بقذيفة مدفعية في الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه في الحديدة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على مديرية باقم في صعدة، وشن 11 غارة لمساندة القاعدة وداعش في قيفة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، واستهدف طيران العدوان ب4 غارات مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن 5 غارات أخرى على مديرية ماهلية بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مارب، وشن 3 غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أفشل المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة غرب حيس في انتهاك صارخ للهدنة واتفاق السويد، فيما ارتكب العدوان 86 خرقا في الحديدة، بينها غارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و3 خروقات بقصف مدفعي، و74 خرقا بالأحيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 76 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 2 ضربات للطيران المسير المقاتل على حيس، و3 خروقات بالقصف المدفعي، و56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، أصيب مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية، كما استشهد مواطن بنيران العدو السعودي قبالة منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، واستشهد مواطن بطلق النار مباشر من قبل العدو السعودي قبالة مديرية الشداء الحدودية في محافظة صعدة.
3: كرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين، 2 منهم تم قنصهم في الخوبة، وجندي في موقع التبة الحمراء بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات المرتزقة في الخوبة بصلية صواريخ وقذائف مدفعية أصابت أهدافها بدقة عالية، كما قتل وأصيب العشرات من التكفيريين وفصائل المرتزقة بينهم قيادات من القاعدة خلال مواجهات مع الأبطال في منطقة ثعبات بتعز، وتمكن المجاهدين من تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة ثعبات في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط عشرات المرتزقة قتلى وجرحى بينهم 4 قيادات خلال عمليات عسكرية نوعية قامت بها وحدات الجيش واللجان الشعبية في الجوف، كما قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين في استهداف المدفعية لتجمعاتهم في مواقع الفريضة وقرنع والغاوية بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي وآلياته في طلعة رجلة ورقابة السديس والمخروق الصغير، واستهدفت تجمعات المرتزقة في موقع عباسة، واستهدفت موقع شرق الفواز ما أدى إلى اشتعال النيران، واستهدفت تجمعات المرتزقة في قيادة صلة وبوابتها، فيما لقي 2 مرتزقة مقتلهم قبالة منفذ الخضراء بعمليتي قنص. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دمر المجاهدون آلية قل مرتزقة في منطقة برباشة، وقتل من كان على متنها ومدرعة في منطقة الضباب، وقتل مرتزقة كانوا بجوارها، كما تم تدمير جرافتين عسكريتين وآلية للمرتزقة بصاروخ موجه شمال شرق المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 8 وأصيب 14 مرتزقا خلال كسر زحف لهم باتجاه قرية الحوت في الصلو، واستهدف المجاهدون بقصف مدفعي تجمعات المرتزقة في منطقة الصيار في الصلو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة في سفر الحناية بالمتون وتجمعاتهم في صبرين بخبو الشعب، ونفذ المجاهدين هجوم على مواقعهم في السلان وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة في هجوم على مواقعهم في تبة المطار في سرواح، وكذا قتل وأصيب 4 مرتزقة بنيران المجاهدين في جبهة سرواح بمألب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الغزاة والمرتزقة في ميدي، وتم إسقاط طائرة أباتشي إماراتية في وادي عمقيل بمديرية الروضة في شبوة، وقتل 2 من طاقمها في ظروف غامضة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في استهداف القوة الصاروخية لتجمعاتهم في العقبة بمديرية خبو الشعب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على مواقع شرق جبل الدود بجيزان الحدودية، وقتل وجرح عدد من المرتزقة بينهم سودانيين خلال عملية الاقتحام وتطهير تلك المواقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة في محاولتي زحف منفصلتين قبالة منفذ علب والربوع بعسير، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمجاميعهم في مجازة الغربية وكسر زحف لهم قبالة منفذ علب، كما كسر المجاهدون زحفا في مربع الحماد سقط خلاله العديد من القتلى والجرحى، حيث بقيت بعض جثثهم مرمية في الميدان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة جنوب غرب حيران، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة، كما تم إعطاب آلية للمرتزقة شرق حيران، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو قبالة منفذ علب ما أدى إلى تكبيره خسائر بشرية، وتمكنوا من إفشال محاولة زحف على مواقع المجاهدين قبالة أبواب الحديد ما أسفر عن قتل وإصابة عدد من المرتزقة إثر استهدافهم بأربع صواريخ زلزال واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بعدة طائرات قاصف توكي على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، واستهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى، وأكد بأن الإصابات كانت مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف أدوات العدوان إثر عملية هجومية للمجاهدين على مواقعهم في جبهة الزاهر، وفر من تبقى منهم، وضاعفت وحدة الهندسة خسائرهم في الهجوم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. نستكمل سلسلة حلقات عن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وصلنا إلى هذا النقطة، بعث رسول الله، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعث وهو في سن 40 سنة، وبدأ الوحي ينزل على رسول الله عن طريق جبريل عليه السلام في شهر رمضان المبارك. وكانت أول سورة مباركة نزلت هي سورة الفاتحة، هذا إجماع أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، هذا كلام علام الهدى وكلام السيد عبد الملك وارث الكتاب، يعني العلم القائم الآن. يعني أول سورة كانت نزلت هي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. وكان هناك تهيئة لرسول الله قبل تلقي الوحي بطرق عديدة. كان من هذا الطرق اللي هي تهيئة لعملية الوحي الإلهام والإلقاء في نفسه، الله كان يلهمه ويلقي في نفسه، وأيضا الرؤية الصادقة، كان النبي يرى في منامه رؤية صادقة تتحقق. يعني ما كانش النبي خائف ومرعوب مما جرى له في ما يتعلق بالوحي، ولم يتعامل معها الملك بتلك الطريقة الغير لائقة الذي للأسف الشديد درسونا حتى في المناهج. هذا من آثار الغزو الوهابي التكفيري، من آثار الوصايا السعودية، مسخت حتى عقولنا وثقافتنا فيما يتعلق بعلاقتنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. قالوا بأنه جاء جبريل لعند النبي في أول الوحي وقال له اقرأ، النبي أجابه قال ما أنا بقارئ، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد. إيش معنى غطني حتى غطني؟ قال غط معنى عصر، عصر شديد، يعني طفحه باللغة العامية. ورجع مرة ثانية اقرأ، والنبي يقول ما أنا بقارئ، ويرجع يطفح رسول الله. وهكذا يعني لاحظوا، أسألكم بالله هل هذا أخلاق جبريل سلام الله عليه هكذا يتعامل مع أعظم الخلق محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ هي مستحيل يا أخوانا. شوفوا كيف الله لما بيقول لنا تبيانا لكل شيء في موضوع الوحي ديه، الله بيبين لنا كيف هي طريقة الباري في الوحي، كيف بتعامل مع أنبياء عندما تبدأ عملية الوحي. شوفوا كيف كان الوحي لموسى مثلا سلام الله عليه. قال الله في القرآن الكريم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. أول شيء كيف خلى قضية الموضوع شيء يستأنس به، يعني نار، يعني هو بيبحث مع البرد هذاك والجو المظلم بيدور على نار، يعني شيء مفرح يعني نفسيا. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. شوفوا كيف الإجراءات الذي تحوطها العظمة والرعاية والهيبة، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يعني بتلاحظوا كيف طريقة الباري في الوحي، تكريم، لا تخاف، رعاية، تعظيم، يعني أجواء فيها من الاطمئنان والهيبة. هذا خلوا المسألة الطفاح، يعني طفاح رسول الله من البداية. شوفوا على يعني على جريمة ارتكبوها، يعني على جريمة ارتكبوها، جريمة كبيرة بحق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وافتراء على الله، افتراء على الله. ولا نستبعد أنها من الإسرائيليات، من الاختراقات الإسرائيلية الكتب المسلمين منذ بداية الوحي وبداية التكليف الإلهي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. النبي بدأ يتحرك وبتلك الروح الإيمانية والشعور بالمسؤولية والاستعداد والرحمة بالناس والدوافع الإيمانية اللي كان يحملها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهيئ لها الله النواها الأولى الطيبة. وكانت النواها الأولى لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كانت النواه الأولى الإمام علي وأم المؤمنين خديجة، هذولا كانوا النواه الأولى لرسول الله صلوات الله عليه، نواة الإسلام الأولى التي قامت مع رسول الله. وبعدها بدأ الناس تدريجيا على واحد واحد واحد واحد توسعت، وبدأت الدائرة تتسع، بدأت الدائرة تتسع. النبي صلوات الله عليه وعلى آله تحرك في الدعوة، وكان كتاب السير بيقوموا يفصلوا الموضوع، بيتحدثوا عن مراحل الدعوة، قسموها قسمين: المرحلة الأولى الذي هي الدعوة السرية أو الهادئة، والمرحلة الذي بعدها الذي هي الدعوة العامة. الدعوة العامة فيما يتعلق بالدعوة السرية اللي هي البداية، كانت عملية استقطاب فردي، يعني كان النبي حريص على أنه لقد ينصدم مباشرة بالرأي العام وبالتوجه العام والنظام العام الكفري ذاك من البداية، وما قبح حد معه، وربما يرجع يجي ردة الفعل يسحقوا كل من مع رسول الله بسرعة يعني. فكان بيعمل عملية استقطاب هادئة وفردية إلى أن تجمعوا لها العشرات ممن استوعب الفكرة، وبدأ يستوعب ويربيهم تدريجيا ويوعيهم تدريجيا. وبعدها انتقل للمرحلة الثانية الذي هي مرحلة الدعوة العامة، واللي كانت من خطوتين: الخطوة الأولى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بالعشيرة الأقربين، يعني بني عبد المطلب أقرب الناس إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكانوا حينها 40 رجل. بيقول في إحدى الروايات عن البراء بن عازب، قال لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي جمع صلى الله عليه وآله وسلم جمع بني عبد المطلب، وهم كانوا في حدود 40، يعني 40 رجل. فأمر علي بن أبي طالب، أمر الإمام علي سلام الله عليه، أمره فأتى برجل شاه، فقال لهم ادنوا بسم الله، ادنوا بسم الله، يعني ادنوا يأكلوا، دنوا 10 10، أكلوا شبعوا، ثم دنا بقعب من لبن، إناء يعني خشبي من لبن، شرب منه، ثم قال اشربوا، اشربوا على اسم الله، شربوا حتى رووا. أبو لهب بدرهم وملعون، يعني أبو لهب ذيه، قال هذا ما سحركم به الرجل. سكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يومئذ ولم يتكلم، ودعاهم من الغد على مثل ذاك الطعام وبنفس الطريقة، وبعدها أنذرهم ودعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه، إلى الإيمان، فقال من يؤازرني ويؤاخيني ويكون ولي وصي بعدي وخليفتي في أهلي. سكت القوم كلهم، فالإمام علي قام قال أنا يا رسول الله. أعاد ثلاثا النبي الكلام، والقوم سكوت، والإمام علي بيقول في كل مرة أنا. في المرة الثالثة النبي قال لا أنت. قاموا مجموعة من هؤلاء بني عبد المطلب وعلى رأسهم أبو لهب، وقالوا لأبو طالب بسخرية، أبو الإمام علي، قالوا له قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، وتكلموا بكلام فيه لين وسخرية. وختم أبو لهب الكلام بالتهديد، وقال إذا لم تأخذوا على يده ستهجم عليه العرب فلا يجد من يمنعه. أبو طالب جواب على أبو لهب، أبو طالب رضوان الله عليه جواب على الملعون أبو لهب وقال له نحن والله سنمنعه، إحنا الذي نحميه وننصره، لو جيت العرب على دولتك تشي تهجم عليه إحنا نحميه وننصره. النبي أعاد الإنذار لعشيرته الأقربين، وقام قال لهم الحمد لله أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى أن قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا ولنار أبدا. عادت أبي لهب وعناده، رد جلف على رسول الله، جوبت عليه صفية بنت عبد المطلب أخته وأخت أبو طالب عمة النبي، قالت أي أخي أحسن بك خذلان بن أخيك وإسلامه؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضي عبد المطلب نبي، فهو هنا فهو هو كان. احنا كلنا بنسمع عن العلماء انه يخرج من صلب عبد المطلب نبي، هذا هو النبي، هو ده ظهر الان. جو بعده والله ذي وقال هذا والله الباطل والاماني وكلام النساء في الحجال، اذا قامت بطون قريش كلها وقامت مع العرب ما قوتنا بهم يعني، والله ما احنا الا اكلت راس عينها هنا بسرعة، ايش حنسوي ايش حنعمل؟ ان شاء الله نستكمل الموضوع في حلقة قادمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجواب ولي بين الظلوم

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 96 من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ونتدبر معاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعينا الكرام، إذن ما علينا إلا أن نصغي بقلوبنا وأسماعنا إلى آيات الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. المعنى أحبتي الكرام، ومن يهد الله فهو المهتدي، للحق والصواب. فالمؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبإيمانه يزيده الله هدى. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، لن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم من دون الله، لأنه فاتهم هدى الله ولا بديل له. ونحشرهم يوم القيامة ضلالا كما كانوا في الدنيا ضلالا، فنحشرهم على وجوههم عميا، أي عميا عن الحق، وبكما عن الإيمان به، الإيمان الاختياري، وصما عن قبول الحق اختيارا أو عن قبول الحق اختيارا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت، أي خمد وقودها، زدناهم سعيرا. فعذابهم مستمر دائم والعياذ بالله. أعاذني الله وإياكم من عذاب جهنم أحبتي الكرام. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. المعنى أحبتي الكرام، أي جحدوا قدرة الله تعالى على بعثهم خلقا جديدا، وكذبوا الرسول في إنذاره لهم عذاب الآخرة، وجعلوا إنذاره بالآخرة وسيلة لتكذيبه في دعوى الرسالة. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق من كان في حجمه أصغر من السماوات والأرض بكثير، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فهم يعلمون أن حياتهم الدنيا مؤقتة تنتهي لأجل لا ريب فيه، فلولا أن الله يعيدهم لكان الخلق الأول عبثا. فأبى الظالمون إلا كفورا، أي جحدا بالبعث مع وضوح دليله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن تنفد ولا يبقى لكم منها شيء، وهذا لأن الشح قد سيطر على أنفسكم. وكان الإنسان قتورا، وفيه دلالة على كثرة التكتير أي تضييق وإقلال النفقة، وكان الإنسان كتورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يقول هنا السيد بدر الدين لعل هذه 9 هي هيبته العجيبة التي صرفت فرعون عن قتله وقتل أخيه وضمه إليه جناحه من الرهب، ويحتمل أنها من الأولى، وتحول العصا إلى ثعبان ونزعه ليده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ولعل تلقف العصا لسحرهم هو 9. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، معناه يقول هنا السيد بدر الدين معناه أن هذا معلوم عند بني إسرائيل، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقد ناقض الكافر حيث قال مرة مسحورا ومرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي آيات بينات يبصر بها أهل العقول الحق ويعلمون أني صادق، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي مهلكا تصير في عذاب جهنم في الويل والثبور. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 96 من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ونتدبر معاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعين الكرام، إذن ما علينا إلا أن نصغي بقلوبنا وأسماعنا إلى آيات الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. المعنى أحبتي الكرام، ومن يهدي الله فهو المهتدي، للحق والصواب. فالمؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبإيمانه يزيده الله هدى. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، لن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم من دون الله، لأنه فاتهم هدى الله ولا بديل له. ونحشرهم يوم القيامة ضلالا كما كانوا في الدنيا ضلالا، فنحشرهم على وجوههم عميا، أي عميا عن الحق، وبكما عن الإيمان به، الإيمان الاختياري، وصما عن قبول الحق اختيارا أو عن قبول الحق اختيارا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت، أي خمد وقودها، زدناهم سعيرا. فعذابهم مستمر دائم والعياذ بالله. أعاذني الله وإياكم من عذاب جهنم أحبتي الكرام. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. المعنى أحبتي الكرام، أي جحدوا قدرة الله تعالى على بعثهم خلقا جديدا، وكذبوا الرسول في إنذاره لهم عذاب الآخرة، وجعلوا إنذاره بالآخرة وسيلة لتكذيبه في دعوى الرسالة. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق من كان في حجمه أصغر من السماوات والأرض بكثير، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فهم يعلمون أن حياتهم الدنيا مؤقتة تنتهي لأجل لا ريب فيه، فلولا أن الله يعيدهم لكان الخلق الأول عبثا. فأبى الظالمون إلا كفورا، أي جحدا بالبعث مع وضوح دليله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن تنفد ولا يبقى لكم منها شيء، وهذا لأن الشح قد سيطر على أنفسكم. وكان الإنسان قتورا، وفيه دلالة على كثرة التقتير أي تضييق وإقلال النفقة. وكان الإنسان قتورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يقول هنا السيد بدر الدين لعل هذه 9 هي هيبته العجيبة التي صرفت فرعون عن قتله وقتل أخيه وضمه إليه جناحه من الرهب، ويحتمل أنها من الأولى، وتحول العصا إلى ثعبان ونزعه ليده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ولعل تلكف العصا لسحرهم هو 9. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، معناه يقول هنا السيد بدر الدين، معناه أن هذا معلوم عند بني إسرائيل، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقد ناقض الكافر حيث قال مرة مسحورا ومرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ويقول الله سبحانه وتعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي آيات بينات يبصر بها أهل العقول الحق ويعلمون أني صادق، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي مهلكا تصير في عذاب جهنم في الويل والثبور. إذن أحبتي الكرام نكتفي بهذا القدر من الآيات، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية،
5: للتواصل 775-5-4-0 أو 775-5-0-5 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
9: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبعفون، أصالة وتواصل.
11: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
12: هنا سام.
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام.
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
14: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: حارس الازدهاري الأمريكي.
15: From the US Prosperity Guardian.
14: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
14: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
16: اليوم داي العز الإسرائيلي
14: بلغ دولته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي.
15: From the US Prosperity Guardian.
2: الحقيقة بلسانين.
17: من جنوب البحر الأحمر، حيث تتصاعد أنفاس الموج المحملة بالبارود، إلى شماله الممتد نحو شواطئ ينبع، لم تعد المسافات تقاس بالميل البحري بل بمعادلة واحدة لا تقبل التجزئة، الحصار يقابل بالحصار.
18: From the southern Red Sea to the waters of Yambo, one message now defines the region. Blockade will be answered with blockade.
17: رسالة شديدة الوضوح كتبت على سفينة نفطية قبالة الساحل، مفادها أن تحويل الممرات لا يمنح أمانا مجانيا، أن المسار البحري لن يكون برا للنجاة ما دام الشعب اليمني يحاصر في أرزاقه وأقواته.
18: The message is clear. Rerouting shipping lanes offers no guarantee of safety while Yemen remains under blockade.
17: ومن قلب صنعاء يقف العلماء ليضعوا الحبر فوق الورق بفتوى الثبات. كسر الحصار حق مشروع، والوقوف مع غزة ولبنان والعراق ليس خيارا سياسيا بل عقيدة ومصير.
19: In Sana'a, religious scholars reaffirm that ending the blockade is a legitimate right and that support for Gaza, Lebanon and Iraq is viewed as a matter of principle and shared destiny.
17: وعلى الضفة الأخرى من الإقليم يمتد القوس شرقا نحو مضيق هرمز. تفاهمات تذهب وتأتي، لكن طهران تطرح الحقيقة المرة على طاولة واشنطن. أمن الملاحة ليس مكافأة لمن يفرض العقوبات ويحاصر الشعوب.
19: Further east, toward the Strait of Hormuz, negotiations continue, but Tehran maintains that maritime security cannot be expected while sanctions and blockades remain in place.
17: هنا تتصل الخيوط، وهنا تتهاوى أساطير النصر البنتاغونية خلف جدران الصمت وتقارير إخفاء الخسائر. فالفجوة بين خطاب الهيمنة وواقع الاستنزاف أصبحت أوسع من أن ترممها البيانات.
19: At this point, competing narratives collide as claims of military dominance face growing questions that official statements alone can no longer resolve.
17: وفيما ينزف الجسد العربي في غزة ويتسع الجرح في قلنديا، تقف القدس الشريفة في مواجهة الخطر الداهم خافية إلا من أمل أحيائها، بينما تتبخر قرارات قمة عمان في أروقة النسيان.
19: As Gaza endures ongoing suffering and tensions deepen in Kalandia, Jerusalem faces mounting challenges while regional summit resolutions continue to fade from view.
17: وفي جنوب لبنان، حيث تصعد آلة الدمار اعتداءاتها بالتزامن مع تفاوض شكلي في روما، يقف الأهالي فوق الركام يعلمون العالم درسا أزليا. الدمار لا يكسر الإرادة، والميدان وحده هو من يملك شروط المعادلة، لا طاولات المساومة.
19: In southern Lebanon, strikes continue despite ongoing talks, while local communities insist that resilience is forged on the ground, not at the negotiating table.
17: إنها جبهات متصلة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له السواحل والثغور بالردع والثبات. فالقصة لم تعد قصة معركة عابرة، بل صراع إرادات تشكل فيه الشرق الأوسط الجديد بمداد الميدان وشموخ الصامدين.
19: This interconnected fronts are increasingly seen as a part of a broader regional struggle, one that many believe will shape the future of the Middle East through events on the ground rather than words alone.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلساني.
4: Two of these advanced aircraft and even the US have more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم today العزف الإسرائيلي
6: بلغ ضوء
7: فلم يعد
8: يستهدف
9: المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات.
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian.
2: الحقيقة بلسانين.
12: سام اف ام،
13: كادر ومعرفة،
12: خطة ومنهج،
13: علوم ومعارف،
12: قضايا وتواصل،
13: جماهيرية تامة
12: ومنوعة بامتياز.
13: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
14: جارح بشليل.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا سعودية، يا قيادة السعودية، لا دل بجوب خلق الله ولا معاكم لبيج، ما حد عيختاشككم ولا حد عيتي منحره. أول ما بالتحالف وعواصف، وذا حين التحالف مكة، قلوا للباكستاني وما عيختاشككم. الشعب اليمني ما هو شهاجع ولا هو مفلت ولا هو ساكت ولا عيرزاء أبدا، إلا لو ما تروحوا لكم من الشعب اليمني ودرفعوا إيديكم. وصايا ما عبش وصايا، وهذا كسير والمجابرة هالأولة، والناس صادلك الذي كان تفرضوا كلمتكم عليهم. اليوم ما عبش من هذا الحكي، اليوم رجاء بمعنى الكلمة. اليوم اليمن لها قول وفعل وسيادته مثل أي سيادة دولة. هذا الكلام خلف في روسكم، بدت حالف وتحالف مكة، قالت حالف ما ازددتيها، قلنا أنتو قاتلين النفس المحرمة، ومواصلتكم وإصراركم على الإحصاء هلاك ودماء لبلادكم. ما احنا حرام بالله، ما احنا مفلتي ولا احنا راجعي، وقد احنا داري ان انتو بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ننصح الناس، من وقع يا خلق الله لحد يتحالف مع السعودية؟ السعودية هدف، هدف للقوات المسلحة اليمنية. كلام ساعماء الموت، والذي عيخطأ مع السعودية يتحالف ويقاتلنا عن عامل مثل ما عن عامل السعودية. كلام ساعماء الموت. باكستان ولا تركيا ولا من وقع، مكة هذك في حالها، ما حد بيحاكي مكة ولا حد بيشاغل مكة. قيادة السعودية قتل والنفس المحرمة السعودية وقيادتها جربت حظها، فهم بيحركوا لنا المرتزقة. ابصروا على موقف وقع لكم وعلى خزوة بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ندعي من عادوا في صف السعودية، نقول له ضم جلدك، انجاب جلدك، نجي جلدك. لحنا عن فلت ولا احنا مراجعين، بصروا على وعد قد وقع. صحنا الجن والمخاء وعد الجن، بحر ابيض وبحر احمر، قلنا وعد اخبار على السعوديه وقيادتها ومن بيتحالف معاها ومن بيقاتلنا. وعد الجن مسنب، انجوا بجلودكم كل واحد يقوم يضوي. قلنا لكم من اول الواع، اضووا لكم، روحوا لكم، استحوا على ارواحكم، سمعتوا بنا، خزيتوا بنا. لا فيكم رجاله، ولا انتوا رجال لو ما تفعلوا من هذه البخاسه ومن هذه المواقف الواضيه بتثمنوا نفوسكم بقرشاي. حماي والله على التقول، قلنا لكم قوموا اضووا اضووا اضووا. السعوديه غريمه الشعب اليمني كامل، ونحيي الاحرار الابطال الذي بيوقفوا في وجه الاحتلال في المناطق الجنوبيه. نحييهم، وجلودنا من سير جلودكم، وبنادقنا من شق بنادقكم. هذا غازي ومعتدي ومحتل، لا يمكن ان احنا نسكت على ابدا، ولا يمكن بقى على الاراضي اليمنيه مهما كلفنا. فالكف جنب الكف، نحقق لنا هدف، هذول الأصعاود ومن هم داخل البلاد دخلوا بطريقة غير قانونية حرم عليهم يسنبوا يوم أبيض. بتتفن رجال وقد فحينا برجال، والسعودية هاليوم 12 سنة وهي جالس محاصرة لنا. لو ما قلنا نتخارج نسد، وإن نواياهم خاسرة لو هم حق يلفلفوا الموقف الذي فعلوا ويصلحوا مواقفهم وجرائمهم اللي فعلوها في الشعب اليمني 4 سنين، كما يفعلوا أن السودنة كما يتفاوضوا. وذا حين بيحرك أدوات الداخل البلاد يدل على أن نوايا خاسرة، وأنه جالس في هذه كسيرة يشتي يفرض سيادته على الشعب اليمني. من الذي عيرضى؟ من الذي عيستقم له؟ من الذي عيخطى على ما يشتي؟ بعيد عليه بعد السماء والأرض. الله الله يا رجاء داخل المناطق الجنوبية، والله إن إحنا بنبصر الوضع وإن إحنا نتألم. وقفة واحدة وخضية واحدة على العدو يخرج من البلاد، والبلاد بلاد الناس جمعة. غير الكلام هذا ما بش إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.
14: جارح بشليلي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عم نلقاهم
3: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: حظك. الصمت الإسلامي يشجع المجرم الصهيوني جيك لانغ للإقدام مجدداً على إحراق نسخة من القرآن الكريم. وسط صمت مريب من سلطة بيروت، طيران العدو يستهدف سيارة إسعاف في مدينة النبطية ويخلف إصابتين على الأقل. في ظل زيارة باكستانية إلى طهران، أمين مجلس الأمن القومي يؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. المماطلة السعودية لن تقود إلى خيارات رابحة وإن راهنت على استكمال التجهيزات العسكرية لإشعال الفوضى في اليمن، فهي لن تكون بمنأى عن نيرانها، بل ستكون ساحة لمزيد من الحرائق لتتوسع على امتداد شركة أرامكو، ولنظام الرياض عبرة من حرائق مصفات جيزان، وقد تعرضت إلى ضربتين نوعيتين ظهرت نتائج الأخيرة عبر صور الأقمار الاصطناعية باحتراق أحد خزانات النفط العملاقة في صورة مصغرة عن يوميات التصعيد الشامل، بل عن ساعاته ودقائقه. وفيما يؤكد رئيس الوفد الوطني أن اليمن لم يغلق باب الحوار والتفاوض من قبل ومن بعد، وأن من يرفضه أو يرفضه هو الطرف السعودي، فقد شدد على أن القوات المسلحة مستمرة في القيام بواجبها في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة اليمن وانتزاع حقوق الشعب كاملة. والمفارقة الصارخة تتجلى اليوم في أن نظام الرياض الذي ينفق مئات مليارات الدولارات لحشد التحالفات وتمويل حروب التدمير والتجويع ضد الشعب اليمني يقف صامتا أمام أبشع الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية ومحاولات تدنيس وإحراق المصحف الشريف، كما يتواطأ مع المشروع الصهيوني في فلسطين وكل المنطقة، ليؤكد هذا النظام عمليا أنه مسخر لخدمة الأجندات الصهيونية بتفريطه بقضايا الأمة الكبرى، بينما يوجه ترسانته وأمواله لتدجيل الأمة لأعدائها وتسيد اليهود على عرش المنطقة على حساب الأمة وأمنها ومصالحها.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام مواصلة اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتوضيح الموقف من التطورات والتأكيد على أن العمليات ضد سفن السعودي وتحشيداته ومعسكراته داخل بلدنا تأتي في إطار الرد المشروعي على الاعتداءات، منها الاعتداء على مطار صنعاء. محمد عبد السلام أوضح أن صنعاء التزمت طوال 4 سنوات بالهدنة وخفض التصعيد ولم تنفذ أي عمل عدواني ضد السعودية، بينما استغلت الأخيرة الهدنة للتصعيد المدروس في الجانب الاقتصادي والمعيشي لإرهاق شعبنا من خلال إجراءات التفتيش التعسفية للسفن وتأخيرها عدة أشهر، إضافة إلى استهداف البنوك والصرافين والتجار بقرارات تصوغها باسم القابعين في فنادقها، وهو ما ضعف من الأزمة الإنسانية وزيادة التكاليف وعاد سلبا على المواطن بغلاء الأسعار في السلع. وأكد عبد السلام أن اليمن لم يغلق باب الحوار والتفاوض من قبل ومن بعد، وأن من يرفضه هو الطرف السعودي، وقد أعلن ذلك مؤخرا بكل وضوح، متناقضا مع ادعائه دعم الحلول السلمية، معتبرا المماطلة السعودية هي من أجل استكمال المؤامرة والتجهيزات العسكرية لإدخال البلاد في فوضى وحروب لا نهاية لها. وشدد رئيس الوفد الوطني بأن القوات المسلحة مستمرة في القيام بواجبها في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة اليمن وانتزاع حقوق الشعب كاملة. واختتم بيانه برسالة للأطراف الإقليمية والدولية التي تتصل بالوفد بأن أي مسار قادم يجب أن يسفر عن تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات واستئناف تصدير النفط والغاز وتحويلها لصالح الخدمات لعموم شعبنا كما هو في خارطة الطريق.

0: أظهرت صور الأقمار الاصطناعية احتراق أحد الخزانات الكبيرة لتخزين النفط في مصفات جيزان جنوب السعودية نتيجة العملية الأخيرة للقوات المسلحة ردا على اختراق مسيرات سعودية أجواء محافظتي صعدة وحجة. وكانت القوات المسلحة قد أعلنت استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وقالت إن الإصابة دقيقة. وبالأمس أعلنت أرامكو إرجاء الموعد المبدئي لإعادة مصفات جيزان إلى نهاية الشهر الجاري بدلا من الموعد السابق المقرر منتصف الشهر الجاري نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنشأة النفطية السعودية. وللحديث عن بيان رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ينضم إلينا الآن أو في الاستوديو الأستاذ طالب الحسني أو الزميل طالب الحسني رئيس تحرير في قناة المسيرة. أستاذ طالب مرحبا بك. أستاذ طالب، تحدث رئيس الوفد الوطني عن اتصالات ولقاءات مع أطراف إقليمية وكذلك دولية للحديث عن التطورات أو حقيقة ما يحصل، يعني ما أهمية هذه التواصلات في هذه المرحلة؟
1: نعم، هذا التواصل هو مؤشر على ثلاث مسائل في الأساس. المسألة الأولى القلق الدولي من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعبر عنه بصورة اقتصادية وصورة سياسية بدرجة رئيسية، وخاصة بعد يعني محاولة

0: لن تسير إلى نتيجة بالنسبة للسعودية، وخاصة أن السعودية بقيت في حرب اليمن منذ 2015 ولم تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى انسداد في الأفق أمام السعودية وإنغلاق. وهناك الآن متغيرات. هناك أيضا أمر آخر له علاقة بأن جزء من هذه التواصلات أيضا بعض منها بطلب من السعودية أو بدعم من السعودية، لأن السعودية تحاول أن تشتري بعض الوقت، مزيد من الوقت لتحضيرات، إما تحضيرات عسكرية في الداخل على الرغم أنها لا تراهن بدرجة كبيرة عليها، ولكن هناك أيضا رهان سعودي وهو سوء تقدير في نهاية المطاف على أن يكون هناك متغير كان في المنطقة في الحرب الأمريكية على الجمهورية الإسلامية. هي الآن تجد أنه قد يكون هناك، إذا كان هناك تسوية هناك خروج من، يعني هناك قدرة
1: نعم،
0: على تمرير النفط والخروج جزئيا من الحصار الذي فرضه اليمن من خلال مضيق هرمز، ولكن أيضا هو معطى لا، يعني لا يقترب بصورة نهائية طالما أن الحرب مستمرة، وليس ولن يؤدي في نهاية المطاف إلى خروج السعودية كليا من الأزمة، ولكن هو مؤشر في نهاية هذه التحركات على أن السعودية لا تزال تماطل ولا تريد أن
1: نعم
0: تذهب إلى مسألتين، إما إلى التصعيد الشامل أو إلى الاستجابة. هي تريد ألا تحصل المسألتين، ألا تستجيب وألا يكون هناك عمليا تصعيد شامل،
1: ولكن
0: لأنها تدرك مخاطر هذا التصعيد
1: نعم،
0: الشامل.
1: ولكن عبد السلام يقول أن اليمن لا يرفض الحوار، ولكن هنالك تجهيزات عسكرية سعودية أو تحضير، يعني أي نتائج لتورط السعودية في المرحلة القادمة؟
0: في الواقع التحضيرات يعني موجودة منذ 2023، حتى عندما جاءت السعودية إلى خارطة الطريق هي جاءت لأسباب ليس بسبب رغبة، وإنما لأسباب لها علاقة بالضغط العسكري، لها علاقة بالظروف التي لم تستطع أن تغيرها، فجاءت إلى خارطة الطريق عندما حصلت أحداث طوفان الأقصى والحرب في المنطقة. اعتقدت السعودية أن هذه الحرب ستخلصها من الالتزامات لخارطة الطريق، وبالتالي بدأت تجهيزاتها منذ ذلك الوقت. وهو أيضا في هذا المسار هو هناك سوء تقدير، هي تعتقد أيضا أن التجهيزات قد تكون كافية، ولكن الحرب مختلفة وقد جربت جزء منها وهي بداية منها، لأنه حتى الآن لا تبدو الصورة مكتملة بالنسبة إلى المسار الذي سيذهب إليه اليمن إذا كان هناك يعني مسار ستبدأه السعودية في عملية تصعيد للهروب من استحقاق اليمن. لهذا هو أيضا هذه التجهيزات هو رهان خاسر على رهانات سابقة خاسرة بالنسبة للهروب من الاستحقاق الذي تطالب به
1: ستكون العواقب
0: اليمن،
1: أكبر مما يتوقع
0: وستكون
1: السعودية
0: العواقب
1: كبيرة.
0: بطبيعة الحال، نعم ستكون العواقب كبيرة وسريعة وتداعياتها طويلة الأمد، بينما ما تحضر له السعودية سيحتاج وقت، سيحتاج يعني زمن، وقد لا تصل به إلى نتيجة، سواء كانت التحريك الداخل أو محاولة يعني
1: استدعاء
0: تجهيز
1: الخارج.
0: تحالفات
1: نعم
0: خارجية لن يؤدي إلى طريق فيه
1: نعم
0: انتصارا سعوديا.
1: زميلي طالب الحسني رئيس التحرير في قناة المسيرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بعد إعلان التحالف الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، رفضت أحزاب سياسية تركية معارضة تورط بلادهم في حسابات سياسية وأمنية بعيدة عن مصالحهم. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من تركيا.
2: لم تمضي سوى أيام على توقيع الاتفاقية الثلاثية بين تركيا والسعودية وباكستان حتى بدأت في تركيا نقاشات حول تداعياتها السياسية والأمنية، وما إذا كانت تمثل تحولا في مقاربة أنقرة لملف الأمن الإقليمي، حيث يرى منتقدو الاتفاق أن تداعياته تتجاوز حدود التعاون العسكري التقليدي.
3: نحن نرى أن هذه المعاهدة الثلاثية تطرح أسئلة جدية من الناحية السياسية والقانونية والأمنية، لأنها تضع تركيا أمام التزامات دفاعية لم تناقش بما يكفي داخل المجتمع والأحزاب السياسية، كما أن ربط أمن تركيا بأزمات المنطقة قد يجرها إلى صراعات لا تخدم مصالحها الوطنية.
2: وفي إسطنبول خصص حزب الوطن التركي المعارض اجتماعا لمناقشة الاتفاق، معلنا تحفظات على ما يعتبره ثغرات سياسية وأمنية وقانونية فيه. ويقول الحزب إن اتفاقا بهذا الحجم لا ينبغي أن يبقى محصورا في إطار قرار الحكومة، مطالبا بنقاش سياسي ومجتمعي أوسع حول الالتزامات التي قد تترتب على تركيا.
3: المشكلة ليست في التعاون الدفاعي بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذا الاتفاق وتوقيته والجهات التي قد تستفيد منه. تركيا بحاجة إلى سياسة أمنية مستقلة، وأي اتفاق يوسع التزاماتها الإقليمية يجب أن يخضع لنقاش شفاف حتى لا تجد أنقرة نفسها أمام استحقاقات عسكرية لم تكن جزءا من حساباتها.
2: ويذهب الحزب في انتقاداته إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن الاتفاق قد يضع أنقرة أمام حسابات إقليمية معقدة في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، ويرى أن صيغة ما يسمى بالدفاع المشترك قد تفتح الباب أمام انخراط تركيا في أزمات لا ترتبط مباشرة بأمنها القومي.
4: أحمد أبو عطاء، المسيرة، إسطنبول.
1: وردنا للتو خبر عاجل. الإعلام الحربي: القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. إذن وردنا للتو خبر عاجل. الإعلام الحربي: القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. عقدت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا حول الآثار الكارثية لجرائم استهداف وتدمير العدوان الأمريكي السعودي للمنشآت الرياضية والشبابية في اليمن خلال 12 عاما.
5: مؤتمر صحفي لوزارة الشباب والرياضة حول الآثار الكارثية لجرائم استهداف وتدمير العدوان السعودي الأمريكي للمنشآت الرياضية والشبابية كشف خلاله القائم بأعمال وزير الشباب والرياضة بالأرقام والإحصائيات حجم الاستهداف الذي طال القطاع الشبابي والرياضي في اليمن خلال 12 عاما،
6: وتدمير ما يقارب أكثر من 115 منشأة شبابية ورياضية بتكلفة خسائر مادية مباشرة تجاوزت 1,248,000,000 دولار، بالإضافة إلى استهداف المؤسسات والمصانع الإرادية الممولة لصندوق النشء والشباب والرياضة، مما تسبب في حرمان الصندوق من إيرادات بلغت أكثر من 500,000,000 دولار، كما تضرر في رياضة الفروسية بشكل مباشر عدد 1,440 متضررا من الفرسان والمربيين والسياس والبيطريين جراء استهداف الاسطبلات ومقتل وإصابة عشرات الخيول العربية الأصيلة.
5: القائم بأعمال وزير الشباب والرياضة قدم خلال المؤتمر الصحفي توضيحا بالآثار التي لحقت بالنشء والشباب وحرمانهم من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.
6: نعلن عن الأرقام والمعطيات التالية التي تجسد حجم الكارثة الإنسانية وحرمان نحو 1,050,000 متضرر من حقوقهم في التمكين والرياضة والرعاية، حيث بلغ عدد المتضررين من قطاع الشباب والرياضيين نحو 772، منهم عدد 284 لاعبا في الأندية والاتحادات والمراكز والأكاديميات 284,000.
5: شهد المؤتمر الصحفي لوزارة الشباب والرياضة عرض مادة فيلمية وثائقية أظهرت جانبا من وحشية وإجرام العدو السعودي الأمريكي بحق القطاع الرياضي في اليمن وبنيته التحتية.
1: المجرم جيك لانغ المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية يسيء إلى القرآن الكريم للمرة الخامسة في غضون عامين، وهذه المرة يحرق المصحف الشريف في ميامي ويتباهى بنشر مشهد الجريمة. تكرار الجريمة لم يعد سلوكا فرديا بل توجها رسميا أمريكي بدفع وتشجيع من الصهيونية العالمية.

0: للمرة الخامسة في عامين فقط يتجرأ الأمريكي المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية المجرم جيلانغ على الإساءة للقرآن الكريم من جديد، ويظهر من ميامي الأمريكية بمقطع مستفز وهو يحرك نسخة من القرآن الكريم ويدوسه بأقدامه الساقطة والنجسة ضاحكا ومستهزئا بأمة الملياري مسلم. هذه الجريمة ليست الأولى، ففي منتصف مايو من هذا العام أقدم المجرم نفسه على إحراق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وقبلها وضع نسخة من المصحف الكريم في فم مجسم خنزير كدعاية انتخابية رخيصة في إساءة مباشرة ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام وأقدس المقدسات الإسلامية.
1: سيتم حرق المصحف في مبنى بلدية مينيابوليس.
0: موجات الإساءة إلى القرآن الكريم تتكرر دون توقف وتأخذ أشكالا أكثر استفزازا في كل مرة، لكنها على ما يبدو لم ترق بعد إلى استفزاز مشاعر ملياري مسلم، أو هكذا يراها غالبية المسلمين وحكامهم، إلا من رحم ربي وهم استثناء، وفي صدارة هذا الاستثناء أهل اليمن، يمن الحكمة والإيمان. هذه الإساءات ليست أفعالا فردية، بل حرب علنية يرعاها نظام أمريكي صهيوني مجرم يكيل بمكيالين. فانتقاد الصهيونية معاداة للسامية، أما الإساءة إلى الإسلام فحرية شخصية.
2: هذه حرب دينية، من الذي سينتصر فيها في نهاية المطاف؟
0: تتسع دائرة الإساءات والاستهداف الرمزي للإسلام ورموزه من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الإسلام والقرآن ونبي الإسلام وكل ما هو مقدس إسلامي، وتضيق في المقابل خريطة رد الفعل الإسلامي في 52 دولة إسلامية بلا موقف إسلامي موحد. فأمة الملياري مسلم تكتفي المشاهدة الباردة من دون حراك ولا موقف رادع يوقف هذا المسار التصعيدي، فلا تبادل تجاري توقف، ولا سفارة أو قنصلية أغلقت، ولا علاقة قطعت، وذاك ما يشجع الصهيونية على التمادي أكثر فأكثر في الجريمة والإغالة في الدم والتغول في الأرض والإساءة إلى أقدس المقدسات. تتكرر الإساءات إذن، ويتكرر معها السؤال المطروح دائما، إلى متى تستمر محزرة الغرب الكافر بمقدساتنا، ومتى يخرج الموقف الإسلامي رسميا وشعبيا من حدود الغضب المؤقت إن حصل إلى خطوات عملية تضع حدا للمجرمين وجرائمهم على حد سواء. يا أمتي.
3: إذن ينضم إلينا عبر الهاتف العميد مجيب شمسان الخبير العسكري للحديث عن استهداف السفينة التي تحمل معدات، أو السفينة السعودية التي تحمل معدات عسكرية. سيادة العميد، بداية قراءتكم لهذا الاستهداف أو تعليقكم على استهداف سفينة معدات عسكرية سعودية في باب المندب.
4: مجددا التحية لكم وللسادة المشاهدين. طبعا هذه العملية هي تأتي في ظل الحصار المفروض على النظام السعودي ردا على حصاره المستمر منذ 12 عاما على الشعب اليمني، وهي يؤكد بأن القوات المسلحة اليمنية تراقب وعلى أعلى المستويات حركة النظام السعودي، سواء فيما يتعلق بصادراته النفطية. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أكدت في بيان سابق بأنها لن تسمح بعبور السفن النفطية السعودية سواء من شمال البحر الأحمر أو من جنوب البحر الأحمر، وأنها ستطالها في أي مكان تصل إليه قواتنا المسلحة بصواريخها وطائراتها المسيرة. اليوم هناك قفزة أخرى فيما يتعلق بهذا الاستهداف، كون السفينة المستهدفة تحمل معدات عسكرية تابعة لهذا العدو المجرم النظام السعودي، بما يعكس أن هذا النظام ممعن في حالة العدوان والحصار على الشعب اليمني، وإلى جانبها أيضا التحشيدات التي تم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية، بمعنى أن هذا النظام اليوم من خلال كل المؤشرات سواء عبر تحشيداته الميدانية أو تحركاته في عملية الدعم والإمداد اللوجستي العسكري كما هو استهداف هذه السفينة، يعني أن هذا النظام ممعن ومستمر في عدوانه وحصاره، ولم يقرأ مضامين الرسائل التي أرسلتها القوات المسلحة اليمنية سواء من خلال فرض الحصار بالحصار أو من خلال الرد على كل انتهاك يقوم به النظام السعودي أو إجهاض تحشيداته العسكرية التي أراد من خلالها أن يؤثر على موقف اليمن في معادلة الحصار بالحصار. لذلك هذا يعني جهوزية وقراءة كاملة لتحركات العدو السعودي سواء في البحر الأحمر أو في خليج عدن أو في البحر العربي، وأيضا قراءة تحركاته في الداخل في المناطق المحتلة من خلال استهداف تحشيداته التي كانت في آخر مراحلها للتجهيز للهجوم على صنعاء والمحافظات المحررة، بما يعني أن صنعاء ليست فقط تراقب تحرك العدو السعودي في البحر.
3: نعم سيادة العميد، يعني على ما يبدو أو كما تحدثت أنت أن السعودي لا زال يصعد ولا يريد الامتثال لمطالب صنعاء العادلة والمحقة. اليوم على ما يراهن العدو السعودي يعني من خلال استمرار التحشيد سواء في المنطقة في البحر أو في البر؟ أيضا قبل أن تجيب على هذا السؤال، هذه مشاهد للسفينة التي تم استهدافها وكان على متنها معدات عسكرية. إذا هذه السفينة العسكرية أو السفينة السعودية التي تحمل معدات عسكرية وتم استهدافها في باب المندب من قبل القوات المسلحة اليمنية، تظهر على الشاشة أدخنة تصعد أو تتصاعد من السفينة، هنالك نيران أيضا بعد الاستهداف وصور للدمار الذي لحق بهذه السفينة والتي كانت تحمل معدات عسكرية سعودية في طريقها إلى الميليشيات والمرتزقة التابعة للسعودية. إذن تفضل أستاذ أو سيادة العميد مجيب شمسان.
4: طبعا ما يظهر اليوم أو ما يظهر الآن من خلال هذه الصور والمشاهد للسفينة التي كانت تحمل معدات عسكرية تابعة للنظام السعودي وأراد إيصالها إلى تحشيداته التي كانت في الساحل الغربي. أولا قراءة صنعاء كانت دقيقة وواضحة على أعلى المستويات فيما يتعلق بتحشيدات العدو، وكان ذلك بالاستهداف لعمليات التشييك الأخيرة بعد عملية النقل والدعم التي وصلت من عدد من المعابر إلى تلك التحشيدات في محافظة مأرب والجوف وأيضا إلى الساحل الغربي، بمعنى أن كل تلك التحركات ليست غائبة عن القوات المسلحة اليمنية، وأن يتم رصد سفينة عسكرية تحمل معدات إلى تلك التحشيدات التابعة لهذا النظام السعودي بعد أن تم استهداف عدد من المخازن وأيضا القوات التي حشدها العدو السعودي في تلك المناطق، وسقط أيضا عدد من الضباط والجنود السعوديون في الساحل الغربي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النظام السعودي كان يراهن على تحريك تلك التحشيدات ضد صنعاء باعتبارها أحد الأوراق التي ستجهر معادلة الحصار بالحصار، كونه كان يراكم عدد من النقاط التي يتوقع أنها ستكون مؤثرة بدءا من الوضع الداخلي نظرا للوضع الاقتصادي المتردي نتيجة استمرار الحصار، وأيضا على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بترتيب بقية مكونات محور المقاومة وأنه سيتفردون للجبهة اليمنية. وبالتالي هذه الترتيبات اليوم أجهضت من قبل القوات المسلحة اليمنية وتم استهدافها بضربات استباقية، بما يعني توجيه رسالتين: إرباك الداخل وإرباك النظام الذي يقود ويسيطر على تلك التحشيدات في التأثير على قرار صنعاء. وبالتالي هذه الاستهدافات التي تظهر حجم الضربة الكبيرة التي تلقتها هذه السفينة وترسل رسائل في نفس الوقت بأن هذا الاستهداف لن يتوقف هنا بل سيمتد إلى تداعيات أكبر على النظام السعودي سواء على مستوى السفن النفطية أو حتى على مصالحه ومفئته في العمق داخل المملكة وجغرافيتها.
3: العميد مجيب شمسان الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدي الكرام، هذه هي مشاهد السفينة السعودية التي كانت تحمل معدات عسكرية في طريقها إلى الميليشيات والمرتزقة التابعة للسعودية، والتي أفاد الإعلام الحربي قبل قليل أنه أو أن القوات المسلحة استهدفتها في باب المندب. عقد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة دمار لقاء موسعا واستثنائيا لخطباء وعلماء ومرشدي المحافظة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف ووقوفا على آخر الأحداث والمستجدات.
5: عقد في محافظة دمار لقاء موسع واستثنائي للعلماء والخطباء والمرشدين وقفوا فيه على آخر الأحداث والمستجدات، داعين الجميع إلى جعل مناسبة المولد النبوي الشريف محطة لدراسة سيرة الرسول الأعظم في جهاده وإعداده وتعبئته وتبويئه المؤمنين مقاعد للقتال.
6: نشد على العلماء والخطباء والمثقفين والمرشدين أن نجعل الأيام القادمة إلى يوم 12 من ربيع الأول هي أيام احتفاء وابتهاج بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، ونجعلها أيام توعوية وتعبوية إيمانية وجهادية في مواجهة العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي.
7: إنما ندعو الناس ونذكر بفضل النبي صلى الله عليه وآله ونستقي منه ما نحن بحاجة إليه في ظل هذا الصراع التاريخي والاستثنائي مع أعدائنا من اليهود والنصارى.
8: ففي هذه الفعالية وهذا اللقاء وتحشيدنا إن شاء الله ليوم 12 من ربيع الأول لنوصل الرسالة للعالم، من يعتدوا علينا، من يحاصرونا، من يتحالفوا علينا، أن محمد ليس كما تقولون مات وخلف بنات، إن محمد مات وخلف رجال.
7: أيها الخطباء، أيها العلماء، واجبنا جميعا في هذه المرحلة ونحن نرى الكيان الصهيوني وداعميه من الأمريكان وأوروبا وكل تحالف دول الكفر ما يشنونه من الحملة الشعواء على بلدان المسلمين.
5: شرف وفضل عظيم حظي به الأنصار بتقديم الشهداء وبذل الدماء منذ بزوغ فجر الرسالة السماوية، وها هم اليوم أحفادهم على الدرب ذاته يتقدمون الصفوف في أشرف وأقدس معركة في هذا العصر، القضية الفلسطينية.
9: هذه النعمة العظيمة، أجدادكم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أول شهيد وأول شهيدة منكم ياسر وسمية، أولئك العظماء.
10: هؤلاء هم أتباع رسول الله، هؤلاء هم المتمسكون بعقيدة رسول الله وبحمية الإسلام العظيمة التي تجاهد في سبيل الله وتعلو كلمة الإسلام على كل كلام من كلام الناس.
7: يؤكد علماء وخطباء محافظة دمار أن فلسطين ما زالت وستبقى القضية المركزية للأمة، ويجددون موقفهم الثابت مع غزة وفلسطين.
5: في لقائهم الموسع أكد العلماء والخطباء والمرشدون أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف له دلالته في تعزيز الوعي بالقضايا المركزية للأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تشكل امتدادا حيا لرسالة الإسلام في نصرة المستضعفين ومواجهة قوى الطغيان.
11: نقول لهم أنهم مبتعدين كل الابتعاد عن الدين الإسلامي، وأنهم ضد المسلمين، وأنهم بالأخص بالذات على اليمنيين، وأنهم ما يريدوا اليمنيين أي حاجة أن يقوموا أو يطلعوا، وهؤلاء هم يعتبروا أحفاد أبو يعني قريش أبو لهب وشلتهم.
12: كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجهاد في ضد المستكبرين في سبيل الله، ضد اليهود والنصارى، وموقفه لن يسكت أبدا، كان سيتحرك وسيجاهد الذي يقوم بقتل المسلمين.
13: وهؤلاء يظهر للناس أنهم أهل الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام كل البعد، فلو كان فيهم مثقال ذرة من إيمان لاحتفلوا برسول الله، ولأوا رأوا ما يحدث للعالم من هذا الظلم والعدوان فهم يشاركون فيه باسم آخر، والحقيقة أنهم لا ينتمون للإسلام ولا يحبون أهل الإسلام.
5: في الوقت الذي فيه يتشتق أدعياء الإسلام بقربهم من مكة والمشاعر المقدسة، نجدهم يرتمون في أحضان الصهاينة يحاربون الإسلام ويتنصلون عن مبادئ وأسس وثوابت القرآن الكريم. شرف الدين الرحبي المسيرة دمر.
3: تلقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور خليل الحية. واطلع رئيس المكتب السياسي نائب وزير الخارجية أو أطلع نائب وزير الخارجية في الرسالة على اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة وموقف حركة حماس منه، وأشار إلى استمرار كيان العدو الإسرائيلي في تقويض الاتفاق ومن خلال استهداف المدنيين وقصف المنازل وخيام النازحين والمركبات المدنية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

0: أكد مقر الأمم المتحدة أن كيان العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1200 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، بينهم نساء وأطفال وكبار سن توجهوا إلى مناطق تعتبر آمنة لكنهم فقدوا حياتهم أيضا. وفي جديد انتهاكات جيش العدو إطلاق النار من الدبابات شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات شمال مدينة بيت لاهيا شمال غربي غزة وشرقي مدينة غزة وشرقي مدينة خان يونس وفي مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن كيان العدو يواصل تدمير ونقل أنقاض المباني، وفي تلك الأنقاض ما زالت جثامين آلاف الشهداء عالقة، ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جثمان شهيد متأثرا بإصابته وجريح واحد، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1259 شهيدا و 4146 جريحا، إضافة إلى 807 حالات انتشال، وبلغ العدد التراكمي للشهداء 73,387 شهيدا و 174,257 جريحا. افتتح الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى ميداني في شمال قطاع غزة بعدما دمر العدو كافة مشافي الشمال خلال حرب الإبادة، وهذه النقطة الطبية تعزز من صمود المواطنين في المناطق الشمالية حيث يتعرضون لعمليات استهداف مستمرة من العدو بهدف إجبارهم على الرحيل من شمال القطاع.
1: في مخيمات النزوح يصبح الوصول إلى المشفى أمرا شاقا، ويصبح الحصول على العلاج معجزة. آلاف النازحين على أطراف مخيم جباليا فضلوا المرض والموت على الابتعاد عن منازلهم المدمرة قبل أن يجدوا في مشفى ميداني بارقة أمل.
2: هذه النقطة الطبية اللي فتحوها كانت مرحلة كبيرة للشعب لقطاع غزة، خاصة للسكان البعيدين زي بيت جباليا بيت حنون بيت لايا. توجد يعني خدمات صحية موجودة في المنطقة المقطوعة هذه. صار حالي طارئة ولادة في الليل، الحمد لله انها فتحت الجمعية هذه. يعني عندنا حالات كثير في المخيم بسببها حالات ولادة، تيجي تضطر انك تستنى الاسعاف لما يجي ياخذها.
3: طبعا النقطة هذه سهلت علينا يعني سبل المواصلات في ظل انه المواصلات صعبه اليوم، النقطه مكانها قريب للغايه من مناطق تواجدنا او مناطق سكننا. النقطه هاي وفرت لنا علاج، وفرت لنا رعايه طبيه، وفرت لنا بامبرز وحليب للاطفال، وفرت لنا كل شيء يعني بقدموه، يعني هو بشكل يعني شيء كويس.
1: الهلال الاحمر الفلسطيني وبعد نحو عام من وقف اطلاق النار تمكن من افتتاح مشفى ميداني يقدم الخدمة لآلاف النازحين شمال القطاع.
4: هذا المستشفى تم إنشاؤه على عجل في ظل الحصار المدقع ضد قطاع غزة. هذا المستشفى يتكون من 70 سرير، والخدمات الأساسية التي سيقدمها هي الطوارئ، وبالإضافة إلى النساء والولادة، بالإضافة إلى قسم باطنة وجراحة. هذه الخدمات الأساسية، حيث أيضا قمنا بإنشاء نقطة رعاية أولية ومحطة أسعاف. يعني هنا نتحدث عن كل الخدمات الصحية ستقدم من هذا المركز بعد أن تم إخراج كل المستشفيات التي تخدم شمال قطاع غزة. نتحدث عن 4 مستشفيات مركزية رئيسية كانت تخدم شمال غزة الآن خارج عن الخدمة، وهذا المستشفى الأول الآن في شمال غزة يقوم بتقديم الخدمات في قطاع غزة.
1: وتكتسب المشافي الميدانية أهمية قصوى في ظل تدمير العدو معظم المشافي بغزة خاصة في شمال القطاع، واعتماد النازحين على بدائل أخرى.
5: وتمثل النقاط الطبية رسالة تحد للعدو الإسرائيلي، فوجودها عامل صمود لسكان الخيام الذين يجدون فيها ملاذا لأوجاعهم. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة العشرات بنيران وقنابل العدو في قرية المغير برام الله، كما أصيب 6 فلسطينيين نتيجة الاعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات العدو بلدة برقة شمال غرب نابلس. واندلعت النيران عقب إطلاق قوات العدو قنابل الغاز في السهل الشرقي من قرية المغير، وكان من بين الجرحى طفل رضيع. واعتقلت قوات العدو شقيقين بعد اقتحام مغتصبين منطقة شعب البضم بمسافة يطأ جنوب الخليل، في حين امتدت اقتحامات العدو إلى قرى وبلدات في جنين ونابلس وبيت لحم وطوباس وبلدة عناتة شمال فلسطين المحتلة. وفي رام الله أشعل مغتصبون النيران في أراضي المواطنين على أطراف قرية جلجلية، في حين اقتحم قطعان من المغتصبين فجر اليوم 3 قرى جنوب مدينة نابلس، ونفذوا تحركات استفزازية في عدد من المناطق داخل القرى. أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن سياسة العدو في تدمير منازل الشهداء والمجاهدين في الضفة الغربية لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه والتصدي لإرهاب المغتصبين وجيش العدو الصهيوني الفاشي. هذا وقد هدمت قوات العدو 12 مخزنا تجاريا عند مدخل قرية عنزة في جنين. وفي الخليل هدمت قوات العدو منزلا في قرية الزويدين وآخر في منطقة خلة الفراء بمدينة يطأ، في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد عمليات تهجير الفلسطينيين من المنطقة، كما تم الإخطار بهدم مدرسة خلة الضبع في مسافة يطأ، وتم هدم منشأة زراعية في يرزة شرق طوباس. فجرت قوات العدو منزل عائلة الشهيد فاروق رمضان في قرية تل غرب نابلس بعد اقتحام القرية ليلا وزرع المتفجرات داخله، وما أدى إلى تدميره وترك عائلة الشهيد بلا مأوى. ويأتي التفجير بعد نحو أسبوعين من استشهاد رمضان عقب اشتباك مع جنود العدو والمغتصبين في أراضي القرية، أسفر عن مصرع جنديين وإصابة آخر.
6: مع بزوغ خيوط الشمس هزت انفجارات عنيفة أرجاء قرية تل غرب مدينة نابلس، بعدما فجرت قوات الاحتلال الطابق الثالث من منزل عائلة الشهيد فاروق رمضان. لحظات قليلة كانت كفيلة بتحويل الشقة إلى كومة من الركام، وسط مشهد خلف دمارا في المبنى وفتح فصلا جديدا من معاناة عائلة الشهيد.
7: كل ذكرياتنا، أولادنا تربوا فيه وتعلموا إحنا فيه وتخرجوا من الجامعات وإحنا فيه، والحمد لله رب العالمين. بيت عائلة بجمع الصغير والكبير دائما، ويعني في أي مناسبات الكل بيكون موجود، الحمد لله رب العالمين. والحمد لله برضو البيت موجود وبيظل موجود بإذن الله، وبرجع مثل ما كان وأحسن ما كان، وهذا النعمة من الله والحمد لله رب العالمين. الله أكرمنا وأعطانا وربنا اللي أخذ، والحمد لله رب العالمين.
6: كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية خلال ساعة الليل وانتشرت في محيط منزل عائلة رمضان، قبل أن تشرع في زرع المتفجرات داخل الطابق الثالث الذي كان الشهيد فاروق يقيم فيه. استمر جنود الاحتلال داخل المبنى لساعات قبل تنفيذ عملية التفجير مع ساعات الصباح، لتترك عائلة الشهيد بلا مأوى ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.
8: خلال هذه العملية الإجرامية حاصروا حي كامل واعتقلوا كل سكان هذا الحي، وحاصروهم في بيوت يعني وفي غرف مغلقة، ومنعوا الطواقم الطبية والصحفيين وخاصة الطواقم الطبية من الوصول للحالات المرضية، وخاصة أنه هناك عدد كبير من الأطفال والنساء وبعض المسنين اللي بيعانوا من أمراض مزمنة.
6: يأتي تفجير المنزل بعد نحو أسبوعين من العملية التي نفذها الشهيد فاروق رمضان في أراضي قرية تل، حين دافع عن أرضه واستولى على سلاح أحد المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة، قبل أن يطلق النار باتجاه جنود الاحتلال، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة آخر. ومنذ ذلك الحين بقي منزل عائلته هدفا لقرار الهدم. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: في لبنان، ومع تجدد الاعتداءات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن جرح مواطنين 2 في غارة من مسير للعدو على سيارة إسعاف أثناء نقلها جريحا في مدينة النبطية جنوب البلاد. واستنكرت الصحة استهداف فرق الإسعاف النبطية، وأكدت أن ذلك يشكل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي الإنساني من جانب أو من جانبه أعلن الدفاع المدني اللبناني استهداف العدو فرق الإطفاء أثناء عملها على إخماد حريق ناتج عن قصفه في منطقة نبطية. ونفذ جيش العدو عملية تفجير في بلدة مجدل زون، بينما وثقت عدسات الكاميرا مشاهد تفجير كبير في زوطر الشرقية. والليلة الماضية شن طيران العدو غارتين على أطراف بلدة المنصورية.

0: أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران. رضائي أضاف أن على أمريكا إنهاء الحرب في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة إلى جانب شروط أخرى نقلت إليها عبر وسطاء، قائلا إن مسألة إغلاق مضيق هرمز منفصلة عن أي اتفاق محتمل بين إيران وعمان حول حق العبور في المضيق. قالت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي وصل إلى طهران لإجراء مشاورات، في وقت أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني أن تقدم المفاوضات مع عمان لن يفتح مضيق هرمز.
1: يقترب إعلان اتفاق عماني إيراني بشأن هرمز، لكن المضيق لن يفتح تقول طهران. إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الشروط المفروضة على إيران والمنطقة بأسرها نتيجة العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. الشروط المطروحة إيرانيا لفتح هرمز مرهونة بتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية للمطالب الإيرانية التي تبدأ من رفع الحصار وإزالة التهديدات والتزام دقيق بمذكرة التفاهم، في وقت تعتقد أطراف تعمل في الوساطة أن الاتفاق بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران مهم لإحراز تقدم أشمل.
2: المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين بين سلطنة عمان وإيران.
1: بالتزامن مع هذه التطورات وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مشاورات. تقول الخارجية الإيرانية إن عباس عراقجي أجرى مباحثات مع النقوي بشأن دعم المسار الدبلوماسي. البيت الأبيض ينتظر فرجا من طهران ويأمل أن تكون المباحثات العمانية الإيرانية مقدمة لتغطية على انسحاباته من الأزمة عبر اعتبار الاتفاق العماني الإيراني جزءا من المباحثات الشاملة. وقد فوتت إيران على الإدارة الأمريكية هذه التخريجة بإعلان مسبق عن الفصل بين المسارين، فصل يجعل الولايات المتحدة عالقة بين الخروج من الحرب خاسرة أو العودة للتصعيد، لكنها ستعمق الخسارة وسط استعداد إيراني لكل الاحتمالات.
0: وصف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه تجسيد للشر. وجاءت تصريحات هانتر بايدن في مقابلة أجراها معه مساء أمس المحلل السياسي الأمريكي الشهير ومقدم البودكاست تاكر كارلسون. وقال نجل بايدن: إذا كان القول إن نتنياهو تجسيد للشر معاديا للسامية فلا أعرف ماذا يمكنني أن أقول للناس، كل ما عليكم فعله هو أن تفتحوا أعينكم وقلوبكم.

0: شيع المواطنون في العاصمة صنعاء والمحافظة ثلة من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: بمواكب فخر واعتزاز وثبات واستنفار، زف اليمنيون في العاصمة صنعاء والمحافظة كوكبة من عظمائهم الكرام الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البداية من مديرية صنعاء القديمة، حيث جرى تشييع الشهيد عبد الرحمن إدريس أمين العفيف، كما شيع في مديرية بني حشيش الشهيد خالد عبد الله قاسم المقعدي. مديرية صنعاء الجديدة ودعت شهيدين من عظمائها، وهم الشهيد علي مصطفى السقاف والشهيد عبد الغني محمد عبد الحميد الحملي. وهنا تشييع للشهيد صالح علي صالح المطري بمديرية بني مطر.
2: الحمد لله الذي اصطفى منا هذا الشهيد العظيم في سبيل الله، وهنيئا له هذا الوسام العظيم.
3: ونوجه رسالتنا اليوم للعدو السعودي أن هذه الدماء الزكية الطاهرة سوف تجرف عروش المستكبرين والطغاة، وعلى رأسهم آل سعود ومن يتحالف معهم.
4: ونقول لهم نحن على درب شهداءنا العظماء، ونحن أمة مشروعنا مشروع الشهادة في سبيل الله.
5: وما دمنا نحمل ثقافة الشهادة والاستشهاد فلن يهزمنا السعودي ولا الأمريكي ولا البريطاني، وسنتحدى كل طغاة الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى،
4: وسوف نقدم المزيد والمزيد. نحن الذين كلما قاتلنا ازددنا عزيمة، وكلما جرحنا ازددنا بصيرة، ولن نعرف مكانا للهزيمة.
3: ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى سائرون على هذا الدرب، ماضون على هذا النهج في خط الله، في خط القرآن، في خط سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين يحفظه الله، وبإذن الله سبحانه وتعالى لن نتخاذل.
1: إلى ذلك ودع الأحرار كلا من الشهيد عبد العزيز صالح محفوظ داود بمديرية أرحب، والشهيد موسى محمد محسن الضاوي بمديرية جحانة، والشهيد وليد أحمد محمد العواضي بمديرية سنحان، والشهيد سام حسن محمد الطاهري بمديرية بني ظبيان، وسط تأكيد المشيعين على مواصلة الطريق بلا وهن ولا ضعف.
6: أهتم منا للشهداء أننا ماضون على دربهم وعلى تضحيتهم، وإنا مع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومستعدون لقاتل في سبيل ضد أعداء الله، ضد الكفر وأعداء الإسلام، أمريكا وإسرائيل والسعودية ومتحالف معهم. وأنا أقول لهم هيهات من الذلة، ولن تخضعونا ولن تخضعوا هذا الشعب إلا ما زدتونا لا قوة وعزما وثباتا.
7: الحمد لله الذي أتخذ مننا شهداء ولم يكن أول شهيد ولا آخر شهيد، وإننا نقدم قوافل من الشهداء، ونقول للعدو السعودي هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. ونقول كما قال سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار.
8: ونوجه رسالة لأعداء أن نحن لن نكل ولن نمن،
9: نقول له بأن دماء الشهداء ستجرف عرش ابن سلمان وستجرف عرش نتنياهو والمجرم الكافر ترامب، وأن الشهداء سيمهدون الطريق، وسنقدم أنفسنا لنكمل المسير في سبيلهم حتى تحرير اليمن. نقول للسيد القائد امضي بنا جوا بحرا أرضا، ستجدنا حيثما تشاء، ولن يرى العدو منا إلا البأس، وسنكون له بالمرصاد، والله على ما نقول شهيد.
1: يمضي اليمنيون بثبات ويقين راسخ في معركتهم التحررية ضد طواغيت العصر، مقدمين أغلى التضحيات، وهم في ذات الطريق يواصلون بلا كلل ولا ملل حتى يتحقق النصر والعاقبة للمتقين. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المطواحي، المسيرة.
0: وصل الختام، والمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye. في أمان الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم، والعود أحمد.
14: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: بطلب عبد الله منصور هادي ليان عن الشعب اليمني بإذن الله لأمن الاستقرار.
1: أين الإسلام؟ أين العدالة؟ أين الشعوب العربية؟
2: من أهل للدم؟ من أهل للدم ابني؟ من أهل للدم مردي؟ من أهل لي يخرب بيتي؟ من؟
3: الدم اليمني اليوم عزيز، ولن نقبل بأن يرخص أبداً، سنكون دائماً حيث يكون الشعب.
4: قسماً بالله لا نمشي جسداً بدون رأس، ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة النذلة. إذا هم رجال صح فإحنا لهم في الميدان، ما نخافنا صواريخهم، ما نخاف.
3: اليمنيون لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الظلم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. هذا غير وارد، غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
5: أول 15 دقيقة
6: هي استمرار عملية عاصفة الحرب.
7: هم على
8: جنب الرأي
9: يقترضون إلى شهر ثم إلى شهر.
10: في فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 5
11: دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمن.
12: كل الخيارات
13: أحرقناهم.
14: إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.
15: والولاعات الولاعات لهم بالمرصاد.
16: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحرب.
17: ونحن نقول
15: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
18: عامان وأكثر من الغارات السعودية المكثفة فشلت بالتأثير بالقوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لأنصار الله التي ما زالت قادرة على ضرب العمق السعودي وبقوة.
19: إطلاق 4 صواريخ في توقيت واحد، بمعنى أن هناك 4 قواعد إطلاق استخدمت في نفس الوقت، وهذا لم يكن موجود لدى الميليشيات الحوثية من قبل 6 شهور.
20: السعودية في حرج بالغ بعد وصول الصاروخ إلى عاصمتها.
21: من مهاجم إلى مدافع، ماذا جنت الرياض من حربها ضمن التحالف العربي بسبب حسابات غير دقيقة بشأن العدو والحلفاء؟
22: أصبحت ميليشيا الحوثي بما تمتلكه اليوم من أسلحة وصواريخ باليستية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول الخليج العربي.
23: صاروخ باليستي يمني والهدف مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع غربية السعودية، حيث تمثل إحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة وفيها أكبر مصفات للنفط.
24: في تطور غير مسبوق أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها أطلقت صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
25: أصبحت العاصمة السعودية الرياض في مرمى الصواريخ اليمنية.
26: منظومة صاروخية جديدة تدخل أرض المعركة اليمنية
27: لتكشف عن مديات جديدة للصواريخ الباليستية، وهو ما يشكل عنصر قوة له دلالات كبيرة.
28: هذا الصاروخ أهميته أنه جاء بعد أيام معدودة من صاروخ آخر.
29: أنواع متعددة من الصواريخ تخشاها قوات التحالف بقيادة السعودية.
30: بركان 1 وبركان 2 الفلسطينيان يعدان من الصواريخ الدقيقة في إصابة الأهداف، وهو ما حصل فعلا في قاعدة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الجوية في الرياض.
31: روسيا اليوم عملت تقرير عن عدد الصواريخ والقذائف اللي اتضربت على السعودية من اليمن. وكم؟ عارف ولا أقول لك؟ 40,000 صاروخ وقذيف.
32: أنتم تقصفون صنعاء، سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي.
33: بيان للقوة الصاروخية اليمنية أعلن عن إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز على مفاعل براكة النووي في أبو ظبي.
32: أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض.
18: قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض كان هدفا لصاروخ بالستي من نوع بركان H2 أثناء عقد اجتماع للقيادة السعودية.
32: أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك. السن الظلم بالسن والجروح إصابة.
0: ربما نفاجأ في وقت ما أن ما أطلقوه هو فقط نموذج لما يملكون من صواريخ باليستية بعيدة المدى تستطيع أن تصل.
32: وهناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
1: يمتلك الحوثيون أيضا صواريخ S-75 ويطلق عليها في اليمن اسم SAM-2، وتستخدم في الدفاع الجوي لاعتراض الطائرات.
2: الأجواء اليمنية باتت محروسة والرسالة وصلت.
3: مشاهدينا الكرام، ننقل لكم مباشرة هذه الصور لتحطم طائرة مروحية عسكرية سعودية من نوع أباتشي.
4: تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار نوع MQ-9.
5: نشر أبناء منطقة بقع شمال اليمن شريطا مصورا يظهر إسقاط طائرة أباتشي السعودية على الحدود السعودية.
2: هذا وأكد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اليمني أن جهود تطوير الدفاعات الجوية قد أثمرت، محذرا الرياض من الاستهانة بالقدرات اليمنية، ومؤكدا أن المعادلة ستتغير في قادم الأيام.
6: إسقاط مقاتلة تورنيدو في الصعدة وإصابة أخرى من طراز F-15 فوق صنعاء.
5: مع إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية الطائرة الحربية السعودية من طراز تورنيدو البريطانية فوق محافظة صعدة، ثم أعلنها إصابة طائرة سعودية من طراز F-15، يرتفع عدد الطائرات التي أسقطت في اليمن منذ بدء الحرب السعودية عليه إلى 13 طائرة حربية، ناهيك عن طائرات استطلاع عدة.
32: أيضا في المسار البحري، وهو مسار مهم ونوعي ولا تمتلكه الكثير من الدول.
7: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب 1 ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
8: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
9: هدد رئيس المجلس السياسي العلا صالح الصمد باستخدام خيار قطع الملاحة الدورية في البحر الأحمر في حال تم تصعيد العدوان السعودي باتجاه الحديدة.
10: القوات البحرية اليمنية وبعد مرور 1000 يوم من العدوان عثرت على مركبة تجسسية في المياه الإقليمية اليمنية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.
30: ولعل أبرز صاروخ ذاك الذي أصاب الفرقات السعودية التي كانت تقوم بدورية لمراقبة غرب ميناء الحديدة.
11: المدمرة الأمريكية USS ميسون تستهدف مرة أخرى بصاروخ الأربعاء بينما كانت متواجدة قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد ثلاثة أيام عن تعرضها لحادث مماثل.
1: كما استخدم الحوثيون ألغاما نشروها في معظم سواحل اليمن واستهدفوا بها القوات البحرية للتحالف بداية العام الجاري.
5: كما قال الحوثي إن أي غزو للحديدة سيقابل بخطوات من بينها استهداف سفن نفطية سعودية.
32: أيضا طائرات مسيرة، وقريبا إن شاء الله تبدأ عملها في القصف.
5: وأضاف أن هذه الطائرات المسيرة ستمتلك تقنية القصف المركز للأهداف قريبا.
12: إنجاز نوعي جديد للقوات اليمنية، طائرات مسيرة دخلت على خط المواجهة مع تحالف العدوان السعودي باستهداف مركز قيادة القوات الإماراتية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.
30: أعلنت القوات الجوية اليمنية تنفيذ عملية نوعية مشتركة مع القوات الصاروخية، استهدفت منظومة باتريوت باك 3 الدفاعية لتحالف العدوان في مخرب.
32: أيضا هناك إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء، قناصات متطورة.
13: الله أكبر،
34: قوة القوة، الله أكبر،
35: صنع قنص جندي سعودي،
36: الله أكبر.
32: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية ويحققون نجاحات كبيرة.
37: جبان والله يا سلمان لا نشرب دمك،
38: وأحمد العسيري لا يهرب، يجلس بقعته ينتظرنا، وأقسم بآيات الله نحن
37: الداخلية، ويا من دول الغرب يلقى مصيره، ويا من القيمة ساحة الحرب يحتان
0: جنرالات العالم اليوم لانه شويه فهم عسكري لما بيطلع امام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا ان ما يجري في اليمن اسبوع معجزه حقيقيه يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقياده الشابه والشجاعه والشريفه في اليمن
32: وجاهزين نضحي حتى اخر وقت حتى هذا الراس راس عبد الملك بدر الدين الحوثي حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب
0: هذا القائد الكبير والعظيم والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
32: في الوقت الذي اتجهنا بكل اهتمامنا بكل صدق بكل إخلاص يعلمه الله سبحانه وتعالى لأن نبذل كل ما نستطيع في التصدي لهذا العدوان البعض بيجيها بكلمة ضد العدوان 100,000 كلمة يسبنا ويسخط علينا ويحرض علينا وما مع الشغل اللحنة
37: انتفضوا
32: جاء يطرح معنا في الموقف راس أصبعه بقية رجلينا عادها هناك في الخلف وبعض شلخ برجليه رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن رجل محسوبة على أنها في البلد ورجل خارج البلد وحاسب حسابه وين ما مشت الأمور بيمشي جهز حاله على هذا الأساس
37: وأننا أدعو الأشقاء في دول الجوار والمتحالفين نفتح معاهم صفحة جديدة
32: عار عليك يا عبتاء يا عاراه عليك يا سواد وجهك يا سواد وجيه تلك الميليشيات التي لم تستح من هذا الشعب من أبناء هذا البلد الشرفاء والكرماء أي خيانة خيانة كبيرة لدماء الشهداء دماء الشهيد الملصي
13: وإحنا ما تحركنا وطينا عيارنا وارواحنا ولا لأنه الحر قال ما عاد أحد وكل حر قال ما عاد بعد حن بعده وإحنا عاونه هو إحنا قفلنا فدا وبس صديو الناس ما عبش خلاص
14: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام
15: والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: سام اف ام 99.1 اذاعه الحكمه اليمانيه من صنعاء تقدم.
2: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفه، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
2: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحرار والحرائر في كل شبر من أرض اليمن الطاهرة، يا أحرار الأمة الشرفاء، عبر أثير إذاعة سام صوت المحور، نحييكم بتحية الإيمان والصمود في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على مسؤوليتي. اليوم وتاريخنا يكتب بدم الشهداء وعزة الشرفاء. تواصل عاصمة العزة والكرامة صنعاء صب حماحم جهنم على رؤوس الغزاة وأذنابهم. صنعاء التي دكت التعزيزات والمعسكرات التابعة للعدو السعودي داخل أراضينا المحتلة، تزلزل الأرض تحت أقدام آل سعود، وتفتح في الوقت ذاته أبواب الرحمة والوطن، داعية المغرر بهم للعودة الصادقة إلى حضن الوطن قبل أن يسبق السيف العذل وقبل فوات الأوان. متابعينا ومستمعينا، سنتوقف في حلقتنا اليوم عند دروس 12 عاما من العدوان والحصار والتصعيد التي تناساها النظام السعودي، ونواكب معكم ضربات رجال الله وهي تطال سفن العدو السعودي في باب المندب ومصافي أرامكو في جيزان المحتلة، تاركة النظام السعودي يتخبط في بياناته الهشة. سنكشف زيف الهياكل الخليجية، ونسلط الضوء على تواطؤ المبعوث الأممي الذي يقف موقف شاهد ما شفش حاجة أمام انهيار الهدنة. سنتتبع تحركات التعزيزات السعودية في مأرب وحضرموت وموانئ المخا والخوخة وميدي، ونفضح حقيقة مسرحيات المرتزقة وتصريحاتهم الهزلية على شاشات ومنابر العدوان. كما سنستعرض اعترافات قادة الفنادق من عبد العزيز جباري إلى صالح الجبواني، وهم يقرون بالإهانة والوصاية السعودية التي تعاملهم كموظفين بلا كرامة، ناهيك عن غدر آل سلمان الذي طال جرحاهم وأغلق الحدود في وجوههم. وسنسمع أصوات الأحرار من أبناء المحافظات الجنوبية وهم يعلنونها مدوية بأن معركتنا جميعا مع العدو السعودي. وقبل أن نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة، صنعاء تدك تعزيزات ومعسكرات السعودية وسفنها وتدعو المغرر بهم للعودة قبل فوات الأوان، ستكون لنا وقفة إنصات وتفكر أمام نصائح السيد القائد لكل من تورط في وحل العمالة والارتزاق. إذن أرقام هواتفنا مفتوحة أمامكم لنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم 01-322-653 01-322-653. أيها الأحرار، شاركونا أفكاركم، فصوتكم هو السلاح، وعبر أثير إذاعتكم سام اسمعوا العالم صوت اليمن الثائر.
1: مسؤوليتي.
3: في الدقائق الأخيرة كان هناك تصريح للإعلام الحربي أكد فيه أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. الإعلام الحربي نشر أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. هذه السفينة كانت جزء من العتاد العسكري للعدو السعودي، ولكنها ضربت في باب المندب، وتتواصل الضربات على سفن العدو السعودي ومعسكراته داخل الأراضي اليمنية. لقد كانت النصائح تتوالى للعدو السعودي، ولكنه أبى أن يأخذ الدرس من سنوات التصعيد. فلنستمع ما قاله السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله في هذا السياق:
4: السعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلده، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية،

عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح، من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلده، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك.

0: هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائن وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: من يريد أن يخيفنا اليوم بأن العدو السعودي لديه أمريكا ولديه تحالف جديد فيه دولة نووية مثل باكستان ودولة إسلامية كبيرة مثل تركيا، علينا أن نوجه له سؤال بسيط. السعودي كان لديه أمريكا من قبل ومن بعد، وأولا بخصوص هذا الحلف الجديد، فقد أوضح رجب طيب أردوغان ما هي حيثيات هذا التحالف أو هذه الاتفاقية. يعني باختصار، بدل ما كانت البقرة الحلوب بقرة للأمريكي فقط، اليوم صارت البقرة الحلوب بقرة للأمريكي والتركي والباكستاني. لكن ما الذي سيفعلوه؟ ما الذي سيحققوه؟ أولم ينفذوا مئات آلاف الغارات؟ للي يخوفنا اليوم إنه بيشنوا عليكم حرب وبتسمعوا القوارح والانفجارات من كل مكان. شوية شوية يا حبيبي، ما القصف استمر علينا سنوات، بيضرب بيستهدف. طيب قل لي في مكان ما استهدفش، في منشأة ما استهدفتش، في موقع لم يستهدف؟ ضرب المنشآت، ضرب البيوت، ضرب الشوارع، ضرب الطرقات، ضرب المساجد، ضرب حتى المقابر ضربها. يعني من إيش إحنا ممكن نخاف؟ اللي يحاول يثبط أو يحاول يخوف الناس أو يقلقهم، أو بعض الإخوة والأخوات اللي في البيوت وعندهم حالة قلق، إنه تقول وش ترجع الحرب؟ معقول الحرب بترجع ثاني مرة؟ إحنا عشنا الحرب سنوات وسنوات، وبالأخير هذا العدو لم يستطع أن يحقق شيء. كان ببداية تحالف العدوان علينا معه الإماراتي والمصري والسوداني والمغربي، وإيش يعني كما عد لكم أنا الآن دول 19 دولة 20 دولة، الصهيوني معه، الأمريكاني معه، البريطاني معه، العالم كله معه. مش جديد، ما جابش الآن حاجة جديدة إنه يعني بنغير حساباتنا فيها. أو اللي يفكر إنه بيشن غارات وبينفذ غارات عشوائية مثل ما كان ينفذ ويستهدف الأحياء السكنية. طيب هو استهدف الأحياء السكنية من صنعاء إلى صعدة إلى الحديدة إلى حجة إلى تعز إلى إب إلى ذمار إلى كل المحافظات. طيب وبعدين ما الذي تحقق؟ لا شيء، لا شيء، حرفيا لا شيء. لكن الآن العدو السعودي يدفع أثمان باهظة، سواء داخل الأراضي السعودية أو داخل الأراضي اليمنية المحتلة لدى السعودية أو داخل الأراضي اليمنية التي فيها معسكرات المرتزقة. الضربات مستمرة على كل الاتجاهات، المعركة تسير بوتيرة عالية وباتجاهات متعددة. اليوم القوات المسلحة اليمنية تضرب سفينة أسلحة للعدو السعودي وتستهدفها في باب المندب. بالأمس كان هناك عمليات نوعية باستهداف معسكرات العدو، قبله كان هناك استهداف لمصفات أرامكو بجيزان. تعالوا نسمع هذا الخبر.
2: الحوثيين استهدفت مصفات أرامكو النفطية في مدينة جازان السعودية، وأضافت الجماعة في بان لناطقها العسكري أنها استهدفت المصفات بطائرة مسيرة، فيما أشارت إلى أن الهجوم جاء ردا على ما وصفته باختراق السعودية أجواء محافظتي صعدة وحجة عبر الطائرات المسيرة. من ناحيتها قالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو نجحت في إخماد حريق في إحدى المرافق التابعة لمصفات أرامكو في جازان. وأوضحت الوزارة أن الحادثة لم ينتج عنها أي إصابات، مشيرة إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
1: إذن كانت هذه العملية التي ضربت أرامكو في جيزان، والسعودية كل حيرها وكل قدرتها أنها أعلنت سيطرتها على الحريق وسمته حريق محدود. لكن ماذا ستفعل السعودية؟ ماذا بيد السعودية أن تفعل؟ ولا شيء، ولا هم قادرين يعملوا شيء، وكل الذي بأيديهم قد فعلوه من قبل وما خرجوش بنتيجة وما وصلوش لنتيجة. يعني اليوم السعودي يدفع كلفة باهظة فيما يخص منع السفن ومنع النفط الخام السعودي من المرور عبر البحر الأحمر كجزء من عملية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وهذه كلفتها كبيرة جدا على العدو السعودي، ويدفع ثمن باهظ بالضربات التي نوجهها إلى المصافي النفطية وإلى المراكز والمواقع الهامة والحساسة، ويدفع كلفة ضرب السفن التي تريد العبور من باب المندب، ويدفع ثمن أكبر باستهدافنا لمعسكراته وتحشيداته. الآن في هذه الأثناء متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول استهدفنا تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. هذا خبر عاجل الآن عن متحدث القوات المسلحة اليمنية، استهدفنا تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. هذه العمليات مكلفة جدا على العدو السعودي. يكون بعلمكم انه هذه المعسكرات جهزها بسنوات ومولها بملايين الدولارات وحط فيها أسلحة نوعية ومتطورة. لو شفتوا لما تم ضرب مخازن الأسلحة في المخا جلست تشتعل وتحرق والدخان إلى ثاني يوم، كانت الزمزمية حق طارق عفاش مليانة يوم كامل والدخان يطلع. في طائرات مسيرة، في صواريخ، في آليات ومعدات كبيرة وهامة جدا. العدو السعودي اشترى أكبر صفقات الأسلحة خلال السنوات الماضية، وفي نهاية المطاف مسيراتنا وصواريخنا أنهت هذه الأسلحة التي كان يخزنها ويجمعها داخل المعسكرات للحظة الانقضاض ولحظة الاعتداء على بلادنا. بعد هذه الهجمات وهذه الضربات، ما الذي سيقدموه يعني الآخرين المساندين للسعودية غير يعربوا عن أسفهم ويدينوا ويستنكروا؟ إيش معاهم بيقدموا أكثر؟ إيش الذي بإيدهم؟ متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، وكانت الإصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون. متحدث القوات المسلحة اليمنية الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، وكانت الإصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون في الاستهدافات التي تمت لتحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. أمام هذه الضربات وأمام الاستهداف للسفن السعودية وأمام الرد اليمني الذي يرد على تحليق الطيران داخل الأراضي اليمنية بضرب مطارات العدو وبضرب مصافي العدو، تعالوا نسمع ما الذي يقوله مجلس التعاون الخليجي وما الذي يمكنهم أن يقدموه للسعودي.
3: التعاون الخليجي ما وصفها بالاعتداءات الآثمة التي نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة نجران بالسعودية. قال الأمين العام للمجلس جاسم محمد لبديو إن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، يستوجب المساءلة لمن طوت عليه من استهداف متعمد وعشوائي للمدنيين. وشدد لبديوي على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن المجلس يؤكد كل ما تتخذه ويؤيد كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
1: ياي مجلس التعاون الخليجي زعلان، مجلس التعاون الخليجي غضب وغضب. وبعدين طيب ايش اللي بتعملوه؟ الامارات فرحانين ان السعودي ينضرب، واغلب دول الخليج مبسوطين ان السعودي يتدعس، مكيفين والله. لا تقول لي انهم زعلانين ولا انهم خايفين على السعودية. السعودي الارعن المتهور المتغطرس يستاهل الذي يجرى له، يستاهل. ولا يا اخي العزيز ايش جابه لعندنا؟ ايش جابه لبلادنا؟ ايش جاي يسوي في اراضينا، في معسكراتنا، في موانئنا، في ترابنا الطاهر؟ ايش جاي يعمل؟ من جابه لبلادنا وايش جاي يسوي؟ جابوه ذولاك شويه المرتزقه التافهين، وجابوه الامريكي والاسرائيلي. الامريكي والاسرائيلي رسم الخطه وحددها، وذولاك كانوا الموطفة الذي توطف به السعودي ودخل. متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول سنواصل عملياتنا في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز، ونجدد التحذير لكل المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. إذن متحدث القوات المسلحة اليمنية وهو يعلن استهداف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب، يؤكد أن الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، وكانت الإصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون. وقال سنواصل عملياتنا في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز، ونجدد التحذير لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. هل سيستجيب هؤلاء المغرر بهم والمخدوعين؟ هل سيستوعبون الدرس؟ نحن أمام تطورات متسارعة ومتلاحقة، والمبعوث الأممي طبعا شاهد ما شافش حاجة، خارج التغطية، طالع يصرح يقول إنه خايف على الهدنة لتنهار. الهدنة انهارت وشبعت وتكعدلت وتقردحت وما عاد فيش هدنة. السعودي جالس يحشد ببلادنا وجالس يجهز معسكرات، وإحنا دنينا والدي. إيش من هدنة تقول لي؟ أما نسمعوا ذا الخبر.
4: يخشى انهيار بنيان هدنة ثبتت منذ ربيع 2022 في اليمن. المبعوث الأممي إلى هناك هانس غرانبرغ فالتصعيد الأخير قد يعيد الصراع إلى بدايته. هذه الهجمات التي شنها الحوثيون على مأرب وحضرموت أسقطت وفق تقارير متطابقة عدداً كبيراً من الضحايا، بينهم مدنيون. الحوثيون أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مخيمات للنازحين وأحياء سكنية في مدينة مأرب شمال شرقية العاصمة صنعاء، ما تسبب في سقوط ضحايا. يتحسس بقية المخاطر المنبئة بيقظة الصراع المبعوث الأممي إلى اليمن. تجدد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وضربات مستهدفة للبنية التحتية المدنية، وتصاعد التوترات الإقليمية. فذلك كله قد يهوي بمكاسب هدنة 2022. انهيارها قد يجر اليمن إلى مواجهة إقليمية أوسع، ويجرع اليمنيين مرارة عواقبها وفق مراقبين يعمل على تجنيب اليمن.
1: فجعتون إحنا، افتجعنا، انرعبنا، متنا من الفجيعة. قولوا للمبعوث الأممي وللأمم المتحدة ولمجلس الأمن، هدنتكم ذي بلوها واشربوا ماء. الهدنة ماتت وشبعت موت. الهدنة انتهت وزمان انتهت، مش اليوم ولا أمس ولا بضرباتنا. السعودي هو من بدأ بالتحشيد، والسعودي هو من بدأ بفرض القيود على مطاراتنا وموانئنا. السعودي هو من أراد أن يستمر بعنجهيته وغروره ضد بلد ذو سيادة. مش عارف أنا إذا المبعوث الأممي سمع بذا الخبر حول التعزيزات العسكرية اللي كانت توصل لمأرب ولا ما سمعش، وعرف أنها كانت جاية من السعودية ولا ما عرفش. سمعوا.
5: وصلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب عقب عبورها من منفذ الوديعة قادمة من السعودية وفقا لعدة مصادر، ولم تعرف تفاصيل التعزيزات أو طبيعة العتاد العسكري الواصل إلى المدينة. وكان مصدر إقليمي قال لشبكة CNN إن قوة كبيرة من المقاتلين اليمنيين المعارضين لجماعة الحوثي تتجمع في صحاري شرق اليمن، وسط أخبار بأنها ستحظى بدعم القوات الجوية السعودية حال تحركها.
1: تعزيزات من وين؟ من السعودية. إلى أين؟ إلى مأرب. قوة عسكرية كبيرة وعتاد عسكري وقطع وآليات عسكرية سعودية كبيرة وضخمة ودعم وأموال من العدو السعودي إلى معسكرات محافظة مأرب. إذن نحن ما ضربناش مخيمات النازحين زي ما يجي البعض الآن يهرج باللحظات الأخيرة، لا، نحن ضربنا تحشيدات سعودية، ضربنا معسكرات، ما ضربناش لا مخيمات ولا بيوت ولا أحياء سكنية مثل ما يعمل العدو السعودي. احنا ضربنا تحشيدات باعترافات إعلام العدو نفسه. CNN تتكلم عن تعزيزات عسكرية ضخمة وكبيرة قادمة من المملكة السعودية إلى محافظة مأرب، ومثلها إلى المخا وإلى بقية المعسكرات التي استحدثتها وتديرها وتسيطر عليها المملكة السعودية داخل الأراضي اليمنية. وبعدين لما نضرب يرجع يقول لك إنه قتلنا مدنيين وهجوم على مدينة المخا. لا يا حبيبي، نحن ضربنا مخازن أسلحة، وهذه الأخبار اللي أنتوا تروجوها غير صحيحة. اسمعوا حقهم الخريطة.
6: وأعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن من مدينة المخا وميناءها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق إن الهجوم أسفر مقتل 7 وبينهم 3 مدنيين، وأسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا. وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وأسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.
1: طيب لو كنتم أسقطتم 11 مسيرة زي ما تقولوا، منين عاد جاءوا ذوم القتلى والجرحى؟ كيف؟ أو قتلوا جرحوا أثناء ما كنتم تسقطوا المسيرات يمكن؟ طيب أنتم تقولوا إن احنا استهدفنا مدينة المخا وميناء المخا وكأنكم تريدوا الإيحاء بأننا استهدفنا مواقع وأهداف مدنية، وهذا الكلام سنرد عليه بعد قليل. بس السؤال، لما تقول 7 قتلى بينهم 3 مدنيين والباقين إيش؟ زومبي. إيش هم الباقين؟ بكيمونات. إيش هم؟ و30 شخص أصيب. إيش هم؟ قولوا إنهم عسكريين وسعوديين ومرتزقة، قولوا. أما بالنسبة للمدنيين فإحنا نكررها مرارا وتكرارا ونعيدها صبح وظهر وليل وكل ساعة، ونقول يا إخوة يا مواطنين يا مدنيين الذي هم مقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة العدو، الذي هم مقيمين أو مجبرين على الإقامة في مناطق يسيطر عليها العدو، نحن نحذركم في كل مرة، ابتعدوا عن معسكرات العدو، ابتعدوا عن مخازن السلاح التابعة للعدو، ابتعدوا عن كل ما له علاقة بالعدو السعودي من منشآت ومخازن وسلاح ومواقع، مش بس داخل الأراضي اليمنية حتى داخل الأراضي السعودية. هذا النداء ليس فقط لأهلنا في مأرب ولا لأهلنا في المخا فقط، وإنما هو حتى للمواطنين وللمدنيين داخل الرياض وداخل المدن السعودية الأخرى، داخل المدن اليمنية المحتلة في نجران وعسير وجيزان، وفي داخل المدن السعودية من الرياض وغيرها. ابتعدوا عن المواقع العسكرية، مطارات، موانئ، معسكرات، مواقع عسكرية، مصافي نفطية، ابتعدوا عن كل هذه المنشآت. نرجع لعند استهدافنا، اللي على قولتهم استهدفنا مدينة المخا وميناء المخا، ويحسسك يابا انه ميناء المخا هذا ميناء تجاري مدني رجع لسابق عهده بتصدير البن، ويرجع يستعيد مجده، ما هوش ميناء جابوه للإماراتيين ومن بعد الإماراتيين ورثوه للسعوديين. تتخيلوا انتم انه بعد ما غادرت الإمارات اجت لجان استلام وتسليم سعودية تسلم وتحصي وتعد لطارق عفاش، وجاهين الآن يضحكوا على الناس إن احنا استهدفنا منشأة مدنية. هذا تقرير من قناة الجزيرة، اسمعوه وشوفوا ايش تقول الجزيرة عن ميناء المخا والخوخة بعد ما انسحبت القوات الإماراتية منه، وكيف كان خلال وجود القوات الإماراتية وبعد ما غادرت الإمارات.
7: ثاره سحب الإمارات جانبا من قواتها وآلياتها العسكرية من اليمن، وجاءت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فأكدت أن الإمارات فعلت ذلك بعد أن أيقنت أن الحرب الطاحنة التي حولت اليمن إلى كارثة إنسانية لا يمكن كسبها. الإمارات وحكومتها لم تصرح رسميا بذلك، لكن الصحيفة نقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن انخفاضا في عدد القوات الإماراتية قد حدث بالفعل، وإن ارتفاع كلفة الحرب كان سببا للانسحاب حتى لو أغضب ذلك الحليف السعودي، وإن الإمارات تجنبت الإعلان عن خطوة الانسحاب للحد من انزعاج السعوديين. الصحيفة قالت استنادا لدبلوماسيين إن السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة، وإن مسؤولين في البلاط الملكي السعودي حاولوا ثني المسؤولين الإماراتيين عن خطوة الانسحاب، لكن مسؤولا بالسفارة السعودية في واشنطن نفى لنيويورك تايمز أن يكون قادة السعودية غير راضين عن الخطوة الإماراتية، لكنه اعترف ضمنا بالانسحاب معتبرا إياه أسلوبا يحدث أثناء العمليات العسكرية بتنسيق بين قوات التحالف. المسؤول السعودي أشار إلى أن قادة السعودية والإمارات متفقون استراتيجيا مع أهداف اليمن. أما على الأرض ووفقا لما أوردت رويترز نقلا عن 4 مصادر عسكرية وحكومية يمنية، فإن ضباطا سعوديين تسلموا قيادة القواعد العسكرية في مينائي المخا والخوخة اللذين تستخدمهما الإمارات في حملتها العسكرية للسيطرة على الحديدة في خطوة لتأمين المينائين، كما أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى عدن وجزيرة بريم في مضيق باب المندب. ونقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي كبير قوله إن أبو ظبي ليست قلقة من حدوث فراغ عسكري في اليمن، وعلل ذلك بتدريب الإمارات 90,000 جندي يمني. ورغم المعلومات الواردة من الغرب عن الانسحاب الإماراتي، يبقى السؤال مفتوحا عن حجم تلك القوات ومستقبل التحالف العسكري السعودي الإماراتي التي وكيف سيؤثر ذلك في سير المعركة خصوصا وأن الحرب في اليمن اتخذت منحا مختلفا بسبب تصعيد الحوثيين هجماتهم على الداخل السعودي.
1: يتقاسموا بلادنا وموانئنا وكل واحد يسلم للثاني وكأن احنا مش موجودين، والمرتزقة مجرد بيادق أدوات ولا لهم أي قيمة. نحن بنتكلم عن المرتزقة، واقع المرتزقة وكيف يتعامل العدو السعودي مع المرتزقة بعد الفاصل، لكن نذكركم أننا بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم المخصص للاتصال وهو 01-322-6-53. الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم هو 01-322-6-53. نروح لفاصل ونرجع نشوف واقع المرتزقة وما الذي يقولوه عن أنفسهم.
8: على مسؤوليتي.
9: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: النائب البرلماني عبد العزيز جباري تحدث بكلام أقل ما يمكن أن يوصف بأنه اعتراف مرير بواقع أمر لما يعيشوه داخل السعودية ولطريقة تعامل السعودية والإمارات مع قيادة المرتزقة، وهذا ما يجعلنا نجدد لهم الدعوة ونقول لهم أنه أنتم في بلدكم ممكن نختلف ممكن نتفق، لكن لن نتعامل معكم كما تعامل معكم السعودي. أنتم كنتم بصنعاء وعرفتم كيف كان التعامل وأنتم معززين مكرمين. اليوم أنتم مشنتحين شنتحة، مشردين في كل العواصم. منكم من هو هارب في أوروبا، ومنكم من هو لاجئ، ومنكم من يقف في طابور لانتظار وجبة غذائية، ومنكم طبعا من هبر الهبرات ونهب النهبات وجمع الثروات واشترى القصور والفلل. تعالوا نسمع أنا وأنتم النائب البرلماني عبد العزيز جباري وهو يتحدث عن ما يتعرضون له.
10: إشكالية إن الذي فوضها المجتمع الدولي وهم الأخوة في الإمارات والسعودية من أجل التدخل في اليمن وفقا للقرار الدولي 22-16 لم يعملوا بالشكل المطلوب وبالشكل الجيد، ولهذا استمرت الحرب. ونحن الآن في السنة السادسة ولن تستقر اليمن إلا إذا تدخل الإقليم والعالم تدخل إيجابي، ليس تدخل مثل ما يتدخل إخواننا في المملكة العربية السعودية وأيضا في دولة الإمارات. لا تستطيع لا الحكومة ولا الرئاسة ولا مجلس النواب ولا كثير من المسؤولين اليمنيين العودة إلى اليمن. فإذا أنتم بتحاربوا إيران حقيقة فحاربوها بشكل بشكل بشكل مباشر أفضل. كيف تقيم علاقة سياسية وعلاقة اقتصادية مع إيران وتأتي إلى اليمن وتدعي أنك تحارب إيران؟ نرجوكم إن تعاملتوا معنا وحاولتوا تساعدونا من الوضع الذي أنتم سبب فيما وصلنا إليه فساعدونا، وإلا لا تسطروا مشاكلكم إلينا ولا تصفوا حساباتكم على حساب دماء الشعب اليمني وعلى حساب حاضره ومستقبله. ضغطوا على الرئيس بتعيين يعني رئيس حكومة بما يرهم لا بما يراه مصلحة الشعب اليمني، وتم تكليف رئيس حكومة بموجب قرار من رئيس الجمهورية، ويريدوا أن يتحولوا إلى قوى إقليمية مسيطرة على حساب الشعب اليمني. يا أخي نحن نريد لك أن تكبر وأن تبقى كبير لكن مش على حسابنا. هدف الأخوة في السعودية والإمارات الآن السيطرة على القرار السياسي اليمني المستقل. اتركونا نسطر ثرواتنا، لا تحاصرونا، على الأقل ارفعوا أيديكم عن الموانئ والمطارات اليمنية التي نحن بحاجة إلى التعامل مع العالم. فيعني الأخوة في السعودي في الجانب السعودي والجانب الإماراتي تقدموا بمشروع وسموه اتفاق الرياض، وهم الذي هذا المشروع هو من صنع أيديهم. ونحن في اليمن ونحن كيمنيين كمجلس نواب وكرئيس وكحكومة وافقنا على هذا المشروع برغم ما لنا من ملاحظات على هذا المشروع. وضغطوا على الرئيس بتعيين يعني رئيس حكومة بما يرهم لا بما يراه مصلحة الشعب اليمني. هناك يعني واحد يتحكم في المشهد السياسي يعني ممثل للحكومة السعودية، هو محمد آل جابر، هو الذي يقوم بهذا الدور كله، وهو الذي يصدر فرمانات فرما يعني توجيهاته، ويصورنا للشعب اليمني على أن احنا مجرد تابعين للسعودية والإمارات، ونحن غير كذلك ولا يمكن أن نقبل.
1: قد قبلتم ومش الحال، قبلتم ودعستكم السعودية، واللي يرضى على نفسه يتحمل المهانة والذل. ما حد قال لكم تنبطحوا للسعودية يا إخوة، احنا وانتم نسود ونتفق، رحتم تلتجئون الذي يقصف بلدنا وتعتقد انه عنده حل. هذا عدو تاريخي للشعب اليمني، السعودي عدو تاريخي للشعب اليمني، يعني منذ مئات السنين مش من اليوم. أمانة يجوا نسمع وزير النقل السابق في حكومة الفنادق صالح الجبواني وهو يتكلم عن كيف السعودية تهينهم وتسيطر على قرارهم وما تعتبرهم إلا موظفين عندها. اسمعوا
11: وزير النقل، لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودية والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف بالأمور، من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيره. هم يريدوننا نكون إداريين، يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي، تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ، مطارات، منافذ دولية، كسيادي لا، السيادة عندهم وصاية كاملة. صدق نحن معنا 3 طائرات والشعب اليمني 30 مليون، يمكن كل 10 مليون لهم طائرة واحدة ومع ذلك الطائرات هذه تستطيع تشتغل في اليوم 3 رحلات كل طائرة، مع ذلك كانوا سامحيننا ب5 رحلات.
12: موظفي الجوازات في المطارات كانوا يمنيين،
11: لا أيوة، لكن المراقبين عليهم سعوديين واماراتيين، والرقابة الجوية للإماراتيين والسعوديين، يعني عمليا النواحي السيادية هذه عندهم، لكن النواحي الإدارية هذه طبعا يشتغلوها موظفين نحن. والنواحي السيادية ايش هي؟ ما تجي طائرات الا بترخيص من عندهم، لا تمر طائرة في اجواء اليمن الا بترخيص من عندهم. لا يمكن ان مثلا لو حصل عندنا يعني زحمة في مثلا في المسافرين بالقاهرة ولا بالهند ولا بالأردن، نحن نشتري رحلة إضافية ما فيش، ما يسمحون لهم، نحن ما نقدر، نحن ليس لنا سلطة في هذا. السفن لا تدخل سفينة ميناء من موانئ اليمن إلا بأمرهم، وبعدين شوفوا يبون السفن إلى ميناء جدة، هناك ينزلوا البضائع وتجلس البضائع من 6 أشهر كونتينرات مرمي في الميناء، وهم يفتشوها وبعدين يرسلوها إلى عدن عبر سواعي أصغر، وأغلب البضائع هذه تعرض نتيجة للشمس ونتيجة للوقت الطويل اللي تقضيه في الموانئ هذه حقهم، معظمها ينتهي، معظمها يصل وقده يعني حالته حالة. ولكن نحن ما نقدرش نعمل حاجة، كنا يعني تحت الوصاية الشاملة، لا تدخل شاحنة إلا بواسطتهم، حتى الإبرة ما تدخل اليمن إلا، وتعرف معهم في المنافذ مفتشين ومراقبين وكله. فنحن قلنا طيب
12: سعوديين واماراتيين وسعوديين،
11: لا السعوديين الاماراتيين كلهم. احنا قلنا لهم طيب يا جماعه، اذا كان انتم بتمارسوا هذا الوصايه الشامله، هناك عليكم حقوق للناس.

0: الشعب هذا عزيز وحر وكريم وأبي، ولا يمكن أن يكون هين مثل المرتزقة الذي قبلوا بالهيانة على أنفسهم. الشعب هذا لن يهان ولن يقبل بأن يهينوا سعودي عبد للأمريكي. الهين من رضى على نفسه عيشة الفنادق، الهين من قبل على نفسه أن يكون جزء من منظومة العدوان على اليمن. أما هذا الشعب فهو يخرج بمسيرات مليونية من ميدان السبعين إلى مختلف المحافظات اليمنية ليعبر بصوت واحد وبهتاف واحد أننا عبيد لله ولن نكون إلا عبيدا لله، لن نكون عبيدا للسعودي ولا للأمريكي ولا لغيره. الواقع المهين والمذل اللي يعيشوه المرتزقة وقيادة المرتزقة هو من يجعل القوات المسلحة اليمنية باستمرار توجه الدعوات تلو الدعوات وتوجه النصح وتقول لهم يا مخدوعين يا مغرر بكم يا أبناء بلدنا، ندعوكم إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. أما بالنسبة للعسيكير والجندي الصغير اللي قاتل مع العدو السعودي سواء في مأرب أو في نجران أو في جيزان أو المخا أو الجوف أو الضالع أو عسير أو شبوة أو حضرموت أو المهرة، بالله عليك إذا كان كلام جباري وهو نائب برلماني وكلام الجبواني وهو وزير إنهم يتعرضوا لهذه المهانة، أنت كعسيكير صغيري كيف وضعك؟ إذا كان وزراء ونواب يتكلموا عن حالة المهانة والهيانة اللي يعيشوها تحت أقدام السعودي، هذا السعودي الذي هو عايش تحت أقدام الأمريكي، أنت كفرد كجندي في معسكر بالساحل الغربي أو معسكر في محور نجران أو في أي معسكر من معسكرات العدو السعودي، كيف يتعامل معك الضابط السعودي؟ كيف حالة المهانة والهيانة اللي أنت عايشها؟ صدقوا بالله أنه بعد الضربة التي ضربت فيها اللي يسموها قوات الطوارئ حقهم، قاموا شغلوا سيارات الإسعاف والأطقم العسكرية ورايحين للحدود لمنفذ الوديعة، قال لك اشتوا يسعفوا الجرحى، كان في معاهم جرحى إصاباتهم بليغة جدا من هذول المرتزقة المغرر بهم والمخدوعين. قالوا يعني فكروا بعقلهم، مع أنه لو كانوا من قبل استخدموا عقلهم ما كانوا تعسكروا مع السعودي، لكن بلحظة القوارح والغواير والدبيق قالوا احنا نقاتل مع السعودية، اذا ايش نعمل؟ نشل حقنا ذولي الجرحى وننبع لا منفذ الوديعة وهم بيستقبلونا ويرحبوا بنا ويدخلونا ويعالجونا ويعملوا لنا المستحيل. ومع الاسف يعني تحملوا جرحاهم ووصلوا للمنفذ، قالوا لهم ممنوع دخول المرتزقة، حن يا ابو يمن الله معك، احنا نقاتل مع السعودية ضد الحوثي ضد البقدق دق دق دق، قال له الله معك يلا درجل عطف من هنا. والله هذا الكلام صحيح، مش ما ألفت لكم شو من راسي. اسمعوا،
1: مصادر مطلعة عن رفض السلطات السعودية السماح لسيارات الإسعاف التي تحمل جرحى قوات الطوارئ التابعة للحكومة اليمنية بدخول أراضيها لتلقي العلاج عقب الهجوم الدامي الذي استهدف معسكرهم في منطقة الرويك. وأفادت المصادر أن الجانب السعودي في منفذ الوديعة الحدودي أوصد الأبواب أمام عشرات الحالات الحرجة من منتسبي الطوارئ، مما أجبر الطواقم الطبية على العودة بهم إلى مستشفيات محلية متواضعة الإمكانيات في حضرموت ومحافظة مأرب اليمنية، وهو ما أدى لارتفاع حصيلة الوفيات بين المصابين. واعتبر مراقبون أن الرفض السعودي يتجاوز البعد الإنساني ليحمل إعازا سياسيا واضحا لميليشيا الحوثي، مفاده أن الرياض لن تتدخل لحماية أو إغاثة هذه القوات في مواجهتها القادمة حتى على مستوى تقديم الرعاية الطبية للجرحى.
0: الله الله الله الله الله، شوفوا إلى أي مستوى تتعامل السعودية مع من يقاتلوا معها. يعني أنت كمرتزق قدك تقدم رأسك وجمجمتك من شان تقاتل مع السعودي والسعودي معتدي على بلدك؟ وعادو يا ريت يقدرك ولا يثمن ارتزاقك. عادو يهينك ويذلك وبيشوفك تموت ولا هو أسف بك، لأنه شايف قيمتك 2000-3000 سعودي وخلص. هذا إذا ما كانش 1000 ولا 500 سعودي. هؤلاء المرتزقة في معسكرات العدو السعودي لهم سنوات والسعودي ولا ذكرهم ولا حرك ساكن ولا قال بيدي لهم معاشات ولا بيدي لهم معونة ولا إعاشة ولا ذكر إن أبو حاجة اسمه دعم الشرعية باليمن، هذا المسرحية السمجة حقه. نسى من بعد الهدنة، نساهم، خلهم يجوعوا لما يلوقوا. والآن لما شاف إنه اليمنيين بينتزعوا حقوقهم قال يلا يا مرتزقة صرفنا لكم المعاش، تجهزوا يلا حنوا تصعيد. ولما يجرح الواحد منهم ما يرضش حتى يفتح له الحدود. أنا أتحدى الآن، أتحدى السعودية أنها تثبت عكس هذا الكلام. سعودية يعني تنظر لهم برخص لأنهم رخصوا أنفسهم. نذكركم أننا بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد دقائق من الآن على الرقم 01-322-653 01-322-653 هذا الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. وتعالوا نسمع أحد المواطنين الأحرار من أبناء المحافظات الجنوبية وهو يتحدث عن المعركة مع العدو السعودي وأنهم لن يقاتلوا ضد إخوتهم اليمنيين، وهذه هي حالة الوعي التي ترتفع يوما تلو الآخر وتتجسد لدى اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا. يتلاحم اليمنيون وهم يروا بشاعة العدو السعودي، العدو السعودي الذي انتهك الحرمات وارتكب الجرائم بحق أهلنا في عدن مثل ما ارتكبها بحق أهلنا في الخوخة، مثل ما ارتكبها بحق إخوتنا في المخا، مثل ما ارتكبها بحق إخوتنا في مأرب وفي بقية المحافظات اليمنية. وتعالوا نسمع هذا الصوت الحر.
2: المساجد لها جماع سنين تتحدث عن الحيض والنفاس والنكاح والطلاق، وهذا الأيام لما اختلفوا الحوثي والسعودية قد هم بيدعوا إلى الجهاد ضد الروافض الحوثيين. وإذا في أي اتفاقية بين الحوثي والسعودية أو تغارب يرجعوا الموضوع الحيض والنفاس وفوائد المسواك، يعني دخلوا الدين بالسياسة، بيستخدموا الدين لمصالحهم السياسية، حيث ما يوجههم محمد بن سلمان يصدروا فتاوي، حيث ما تمشي السياسة يقول لهم افتوها كذا هم افتوا. طيب ليش السعودية ما تكثر الشيعة حقها؟ شيعة السعودية أكثر من شيعة اليمن، لأنهم عارفين أنهم بيدخلوا بحرب طائفية، والطائفية دمار أوطان، الطائفية دمار أوطان، فلهذا هم يحاربوا الطائفية عندهم ويصدروها لعندنا. على العموم نحن كجنوبيين المفروض ويجب علينا أن لا نتدخل بهذه الحرب. صنعاء ما بندخل بأي عمليات عسكرية ضد صنعاء. صنعاء بيد أهلها وتلك المناطق والمحافظات بيد أهلها، وما حد يحرر بلاد من أصحابها.
0: الله الله، رغم بساطة الطرح إلا أنه فعلا حالة وعي كبيرة أنه ما حد يحرر بلاد من أصحابها ومن أهلها. والناس بدأت توعى وتستوعب وتفهم الآن أنه يعني الوهابية التكفيرية يجلسوا طول السنة يحاضروهم ويدوا لهم محاضرات عن المسواك والسروال الطويل ومش عارف إيش والحيض والنفاس، ولا وقت التصعيد والمعارك يا يعني رياح الجهاد ويا جند الله اركبي هيا لقتال الروافض. الله المستعان. العدو الإسرائيلي فعل، الأمريكي أساء للقرآن، أساء للمصحف، السعودي حول بلاد الحرمين الشريفين إلى مملكة دعارة، يساء لديننا الإسلامي، أسيء لنبينا، أسيء لقرآننا. قالوا ما لنا دخل، احنا مع ولي الأمر. ولي الأمر لو يطلع في الشاشة في التلفزيون يزني ويلوط ويرتكب المعاصي والجرائم لا يحق لنا قالوا انه نعترض عليه. يا عيال الذين طيب ولا وقت التصعيد قالوا دعانا ولي الأمر لقتال الرافضة من يسبون الصحابة. ويرجع لك لنفس الملططة ونفس الاسطوانة اللي يستخدموها كل مرة، نفس الاسطوانة. يا جماعة أهلنا في غزة أبيدوا، أبيد شعب بأكمله، الأمريكي يبيدهم والسعودي يأيده ويدعم. يا إخوتنا أهلنا في إيران مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتعرضوا لحرب وعدوان. يا إخوتنا أهلنا في لبنان يتعرضوا لحرب واحتلال لأرضهم. يا أهلنا إخوتنا يتعرضوا هنا قالوا لا إحنا ما لناش دخل، إحنا معركتنا وقت ما يوجهنا الأمريكي. وبعدها يشتوا يقنعوك الآن إنه عدوهم هي إيران، عدوهم الشيعة، عدوهم مش عارف إيش، ومن هذه المصطلحات. عدو الأمة كلها الشيطان الأكبر، عدو الأمة كلها الطاغوت، الاستكبار، من يريد زوال أمتنا بأكملها، من يريد أن يمحو حضارتنا، من يريد أن يلغو ديننا وإسلامنا وقرآننا، وانت جاي تشتري نتقاتل بيننا البين. لكن ما عليكم، الشعب اليمني بصراحة قد في عنده مناعة من السرديات حق العدو، مناعة فعلا، ما عاد ينطليش عليه أكاذيب العدو. تعالوا نسمع هذا المواطن الحر وهو يعلق على عويل وصراخ أصحاب قادمون يا صنعاء.
3: يغوروا يصيحوا ويبكوا، قدرونا ضربونا ضربونا وقدرونا
4: ما 11 سنة و 12 سنة وتقول قادموني يا صنعاء، قادموني يا صنعاء. قال لك ارجع الجهة الثانية قرب لك، اوعد تنكروا 12 سنة وانتم تهدوا قادمون يا صنعاء، بنحرك يا صنعاء، بنتقدم يا صنعاء، بنطلع يا صنعاء. وين صنعاء؟ وين انتم؟ جننتوني، ما قدروكمش. هم قالوا لكم حرب حرب حرب على ابوكم لعنة الله.
0: إذن لحظات ونبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653، ولكن بعد أن نستمع إلى النصح الذي وجهه السيد القائد حفظه الله، وهو يوجه النصح للذين دخلوا في حالة العمالة والارتزاق.
5: أيها الذين دخلوا في حالة العمالة والارتزاق، خير لكم أن ترجعون إلى حضن الشعب، والله أشرف لكم، والله أشرف لكم من أن تبقوا عبيداً بأيدي أولئك، عبيدا لا قرار لكم ولا أمر لكم. كونوا شركاء في شعبكم ولا عبيد ودماء مستغلين في أيدي أعداء بلدكم وأعداء شعبكم. أعتقد أن الواقع الحالي وفي الظروف القائمة ما يكفي لكم، وأذكركم أن تتأملوا كيف يتعاملون معكم. هل يتعاملون معكم بأكثر من هذا؟ كلا، يأمرونكم ويضغطون عليكم، يوقف المرتبات أخيارا، يلا يذهب بك إلى الميدان، لن تصلوا إلى شيء من مآربكم السياسية، ولن يكونوا معكم بأكثر من أن يشغلوكم في مستوى حساباتهم وأهدافهم، والله المستعان.

0: إذن من هذه اللحظة سنبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653-01-322-653 ونبدأ باستقبال رسائلكم والمشاركات التي ستقدمونها لإخوتنا في القوات المسلحة اليمنية أو للمرتزقة الذين لا زالوا حتى هذه اللحظة يقاتلون في صف العدو وهم يشاهدون هذا العدو كيف يستخدم بلادنا ومعسكرات داخل بلادنا ويستخدم أفراد من أبناء شعبنا ومن أبناء أمتنا ليكونوا يعني خسائر هكذا عرضية في الضربات. الضربات التي توجهها القوات المسلحة اليمنية ستواصل استهداف تحشيدات العدو السعودي وستواصل ضرب مخازن أسلحته وستواصل دك مقرات قياداته في مختلف المناطق اليمنية، وبالتالي من سيبقى من المرتزقة في هذه المناطق المخازن الخاصة بأسلحة العدو أو مقرات قيادات العدو أو معسكرات العدو فسيتحول إلى فحم داخل هذه المواقع والمقرات. ما عليه إلا أن يبحث عن طريق للمغادرة الفورية ويتواصل مع الجهات المعنية لينطلق إلى أقرب نقطة ليصل فيها إلى مناطق القوات المسلحة اليمنية لتسليم نفسه ليعود مواطنا صالحا قبل فوات الأوان. ونبدأ باستقبال أولى الاتصالات. ألو مرحبا. يا مرحبا. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تكرمت نقص صوت الإذاعة واسمعنا من التليفون.
1: تحياتي لك يا عبد الحافظ ورسالتي للمصدقة الخوان العملاء. والله إن لهم بالمرصاد.
0: نعم.
1: ورسالتي للسيد الزايد حفظه الله تعالى. يا سيدي إحنا جنودك ربنا أينما شئ، فوالله ما تلقانا إلا حيث يكره العدو. وتحياتي لك والسلام عليكم ورحمة الله أبو علي من جبهة العز.
0: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لك يا أبو علي. وفعلا الشعب اليمني كل اليوم بحالة جهوزية واستنفار لمواجهة هذا العدو ولنكون حيث يكره عدونا. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك يا أبو المعجب؟
0: حياك وسلمك يا أخي.
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك.
2: معك محمد الأيوبي من أمانة العاصمة.
0: أهلا وسهلا بكم يا محمد وبكل أخوتنا في أمانة العاصمة.
2: وإن شاء الله نساهم بكل ما أتينا من قوة.
0: حفظكم الله.
2: لا بنقول أول مرة نبعث التحية والإخلاص بعد الشكر بعد الله سبحانه وتعالى لرجال الرجال في كل موقع سواء قوة صاروخية أو مسير أو جندي أو وطني يعني مواطن مخلص لله والوطن. ثانيا نوجه رسالة إلى عيال مردخاي. نقول ما ينفعكم والله شوفوا أن أمريكا ودف بكم وأن إسرائيل ودفت بكم وهربت. أنتم ما تخلوش العبرة يا مغفلين يا أغبياء يا أصحاب العقالات. طردنا أمريكا وغذقنا حاملات الطائرات وتساك عين الطائرات تلاطة من فوق الحاملة ونزلي وقال ترمد التاغي الكامل رجال اليمن أحرار شجعان. يعني ليش ما تخلوا هذه الكلمة عدارة وتكون الناس في حالهم؟ ولكن احنا بنقول يعني عاد احنا فينا يعني نوع من النخوة ومن دنيا الإسلام نقول ان اخضعوا لمطالب الشعب اليمني قبل ان يفوت الأوان. هذا بنقول برسالة.
0: نعم.
2: رسالة المرتزقة للأسف الشديد يا عبد الحفظ ما اخذش عبرة. قصبوا في العلم، قصبوا في كل مكان. قصبوا في حضرموت، قصبوا في كل مكان.
0: نعم.
2: الإمارات يعني يتلابرون ويختلفوا كذب في كذب والضحية من اليمني.
0: نعم.
2: الضحية اليمني في كل مكان. ولهذا بنقول لهم اللي عادوا ما سكف دماء ولا نهب أموال ولا عادوا زي ما قلت عسكريين أو عسكريين غيري عسكري يغير هكذا
0: نعم
2: يرجع الدنيا مفتوحة. لكم التحية والتحية بعد الله تعالى لكل إنسان يدافع عن وطن وعن شرف. هؤلاء بيقاتلوا مجرد ريال ريال قطع عليهم ما تجوا
0: الله
2: كهرباء ما في مياه ما في كل شيء ما في في عدن قالوا بيخلوا دبي الصلاة
0: الله شكرا شكرا جزيلا لك. وفعلا اليوم الفرصة لا زالت متاحة لكن يمكن بكرة بعد بكرة ما عاد تكونش متاحة. اليوم عاد في معاك مجال انك تهرب وتلتحق بالوطن وتلتحق بأهلك وأسرتك. طبعا المضحك في الموضوع هذا ان اغلب قيادة المرتزقة واغلب ضباط المرتزقة خرجوا من صنعاء وتركوا في صنعاء نسوانهم وعيالهم وبيوتهم من شان يروحوا إلى مأرب أو إلى غيرها ويرجعوا يحرروا صنعاء. يا أخي لو كانت صنعاء تحتاج لتحرير لما كنت طرحت زوجتك وأولادك فيها. أولادك يدرسوا في المدارس وفي الجامعات داخل صنعاء وعايشين بأمان الله وبأمان قيادتنا وقواتنا المسلحة وأنت في صف العدو اللي يجي يروع صنعاء وأهل صنعاء. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
3: التحية لك يا أستاذ عبد الحافظ.
0: حياك وحفظك.
3: معك عبد الحميد سعيد. التحية لكم والتحية لطاقم سامي إفئن وعلى رأسه مدير الإدارة محمد حمود شرف والتحية لأبطال الحيسي والتحية للقوات المسلحة الذي دكت عروس المستكبرين والتحية لسيدنا مولانا عبد الملك الحوثي حفظه الله. وأتمنى إن شاء الله تدمير المصافي النفطية بكل أنحاء المملكة.
0: نعم.
3: تدمير القوات المسلحة السعودية عن ذكر شعبي هذا السعودي هذا الملعون الذي جوع اليمن منذ 50 عام قتل إبراهيم الحربي. هذا أتمنى إن شاء الله تحرير المحافظة المحتلة قبل ميقع الفاس بالرأس. تحرير مدينة سعد ثروات أب يعني كانت مدينة سعد من بطر بن خاص من جميع المخدرات. أشي تحرروا حزب الأوساخ خالص لك تحرروا سعد.
0: طيب يا أخ عبدو ما هي رسالتك للمرتزقة اللي لا زالوا إلى الآن يقاتلوا في صف العدو؟
3: أنا أقول أنصح المرتزقة يعودوا لأوطانهم يعودوا لبيوتهم يعودوا السعودي هو يكره الشعب اليمني صغير وكبير.
0: صحيح.
3: الحمد لله العظيم الحمد لله والشكر لله الواجب الشديد لله تعالى الذي خارج محافظة الحدود جميع المحافظات. الله لا قوة ولا قدر لما رش القوات المسلحة القوات الصاروخية.
0: نعم.
3: عندك أن يفعلوا مدينة الحدود كما فعلوا غزة وأوسخ.
0: صحيح. والعدو السعودي لا يفرق بين يمني وآخر. العدو السعودي ينظر لنا جميعا بنفس نظرة التعالي لأنه عبد للأمريكي والإسرائيلي. أنا أشكرك أخ عبدو شكرا جزيلا لك. شكرا لك. فعلا لازم يفهموا اللي هم في صف العدو أنه هذا السعودي لم ينظر يوم إلى يعني أبناء منطقة أنهم أفضل من منطقة أخرى أو أبناء مذهب أنهم أفضل من المذهب الآخر أو أبناء محافظة أو أبناء لا لا لا لا هو ينظر لنا جميعا بأننا مستهدفين ويجب أن يتخلص مننا جميعا. هو ينظر ويتعامل بتعالي وكبر وغرور وعنجهية ومارس الإجرام بحق اليمنيين من مجزرة تنومة إلى اليوم. لم يفرق بين مذهب وآخر ولا بين لون وآخر ولا بين محافظة وأخرى. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم يا أستاذ عبد الحافظ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك أبو عمر.
0: من؟
4: أبو عمر.
0: أهلا وسهلا يا أبو عمر. تفضل أخي.
4: الله يشفع عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الطاهرين. قسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد إن الشعب اليمني إن أشهر واحد من الذي عمره 90 إلى الذي عمره 10 سنوات ما يستعد للمعركة الفاصلة المعركة الحق يعني تطهير اليمن من الرش النجف الوهابي الرش هذا الذي زرعته إسرائيل وأمريكا وبريطانيا يعني حزب الإصلاح الحزب النجم حزبهم السلفيين المجرمين الذين خلبوا بلادنا أحمية السعودية هم الذي تحت لدمات آل سعود وآل هيان وآل سعود وآل هيان تحت الاستعمار البريطاني والإسرائيلي
0: نعم.
4: ونحن لهم باليسار أقسم بالله ما حين ما نطهر بلادنا كبرا كبرا ومترا مترا لو نطرح نحن 40 مليون نطرح مليون نطرح من المليون والله ما حين ما نعبر الحدود ندخل على الجلدان وعصير ونرجان وعلى ندخل إلى العراق من المحتلة نجي هذا المجرم هذا الوعد خلف المجد هذا أحكر البشر تجي بس لا نعلمه أنا اليمن هذه بلادنا هنا بلاد الأجداد بلاد العزة بلاد السلامة بلاد الفدا وطن الأول نحن لك بالرصاد أيها الطاغي أيها المجرم أيها النجي المجرم يا عمي إسرائيل إسرائيل وأمريكا هل أنت كانت إسرائيل كانت غزة لا أنت وقفت مع غزة مع إسرائيل نحن الربية وصلنا صلاة وتسلسل
0: شكرا شكرا لك أبو عمار شكرا جزيلا لك أبو عمار فعلا العدو السعودي واضح لدى الجميع ما يحتاجش أنه واحد يشك فيه يقول أنه ربما أنه في صالحنا أو ربما أنه في صف المسلمين أو ربما أنه في صف العرب السعودي واضح بمواقفه من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى السودان إلى ليبيا إلى كل مكان السعودي معروف بأنه يسير مع المشروع الصهيو أمريكي ما يحتاجش أنه يعني يتخفي أو يتخبي أو أنه بعض الناس ينخدعوا فيه نأخذ اتصال آخر ولو مرحبا
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته
5: أبو هاشم عبد الملك أبو طالب من الأمانة
0: يا حيا ومرحبا بأبو هاشم تفضل
5: حيا الله سيد عبد الحافظ حياك
0: حياك وسلمك
5: من عبرك يا سيد عبد الحافظ وعبر إذاعة سام FM أنصح المرتزقة
0: نعم
5: من النظام السعودي هو ما بيميز بين حد هو يا مصلحته وأيضا كل شغله حول الصهيونة كل مردوداته وكل جهوده وكل مقدراته بتصب في مصلحة الصهيوني هذا الناس كلهم متفقين عليه ومتولين الصهيوني أنا أقول لشعب الشعب اليمني لأولئك المغرر بهم الذين لا زالوا بيقاتلوا ويتوروسهم ودماءهم وأعضاءهم في سبيل السعودي هذا
0: نعم
5: ضربكم في العلم
0: الله
5: في عدة يعني الضربات في حضرموت
0: نعم
5: في عدن في كل مكان ما بتحلوش ما بتستوعبوا أنفسكم ما بتخجلوا مرب بعد مرب بعد مرب بعد مرب يستخدمكم زي ما يستخدموا المنديل عمز ما ويرمي الزبالة حميتكم حمى يا رجال حمى والله العظيم ارجعوا إلى حضن الوطن ارجعوا إلى الحق ارجعوا إلى الصدق هذا عدو الناس جمعة هذا عدو المسلمين كلهم أي مسلم صادق هو عدوه أي مسلم مناهض لليهود وأي مسلم مناهض لأمريكا هو عدوه السعودي هذا لا يرقب في مؤمن إلا الملازمة نظام متصهين نظام وسخ نظام حميد نظام كل مقدرات الأمة بيتيها للأمريكي والصهيوني الآن كون حلف على اليمن لماذا لا يكون حلف للذي القرآن الكريم دنس القرآن الكريم الآن اليوم
0: نعم
5: لماذا لا تقوم لك أقصد أنه النظام السعودي هذا يعني بيكون حلف على شعب مسلم شعب مؤمن شعب مجاهد شعب ما هو حوله ولا هو حول السعودية ما حول أمريكا وحول إسرائيل الذي تستعمل العالم وذي تستغل العالم وذي تركع العالم ونخضع العالم مثل ما فعلوا في كثير من المناطق ما حرش حولهم لكن لا عامل نفسه وكيل وعامل نفسه وصي على الصهيوني وبيقوم بعمل الصهيوني
0: المشكلة يا أبو هاشم المشكلة يا أبو هاشم أن الفيديوهات والتصوير والسيديهات حق جزيرة إبستين ضاغطة عليهم هذه الحقيقة
5: هو بس يعني احنا بنقول هؤلاء الذين لا زالوا مخدوعي لا زالوا
0: هذا اصل
5: عبد بالتوروس هم اعضائهم ودماءهم في سبيل من ولمن
0: الله الله
5: الله الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنه على اليهود النصر للاسلام
0: شكرا شكرا جزيلا لك ابو هاشم وفعلا اسمعوا يا مرتزقه خلوني ادلعكم وسميكم المغرر بهم او ادلعكم واقول المخدوعين الذي هو طايع والديه وفيه بذرة عقل سيعود إلى أسرته وإلى أهله ومنطقته وقريته ومحافظته. أما الذي هو مدبر فهم يعني السعوديين حتى ما بيشلوش يدفنوه، بيرجموا جثته للكلاب وهكذا. أما إذا جرح وجاء يشتوا يسعفوه قد شفتهم الأولين كف علوبهم. نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا أستاذ عبد الحافظ؟
0: حياكم الله أخي الكريم.
6: التحية لك ولكافة الطاقم.
0: حياكم الله.
6: كل الأحراف وقواتنا في الحافظ قاعدنا سلام الله عليه. أقول لصالح الجبواني الذي قال أنه ضيع النواحي السيادية.
0: نعم
6: انسلبت منهم سلبتها السعودية، لكن يحمدوا الله تركوا لهم الزمزمية الذي بيحط بارك الفض عليها. هذه السيادة عندهم في زمزمية فقط.
0: الله المستعان.
6: والمثل بيقول ليش قتيتني يا حكي قلت كنت عندك ليش فلتني. خرجوا من هنا من صنعاء من هنا يحرروا الوطن فلتوا اليمن وجعوا يطالبوا بتحريرها. هذا لا يعقل.
0: صحيح.
6: وهذاك اليدومي المتزق مثلا كلب انت حمل علي الهد وأنت تتركي الهد. اليدومي نادل حاله وجو يا من عزمي ما وخيروا علينا
0: لا تتركونا في منتصف الطريق
6: ورجعوا تركوا في منتصف الطريق يبكي مثلا ومثل الكلب يا أخي كذا. وصلوا تعالى أخبرنا بهم أخبرنا بالمنافقين وبالمرتزقة وبكل شيء، ولكن نقول سلام الله الشعب حوض القائد والقائد اتخذ قراره. والشعب نفذ القراء وأدخل الحصار بالحصار في حيز التنبيذ. والآن نشاهد الراحة هذا النفسية التي انتهتها في المخافي تقيك في لا يافا ما أزعله. قال لك هذا الجباري السنوات قال إحنا يا جباري 12 سنة ما فعلته قلت ما فعل الشعب الحر بقيادة أبو جبري سلام الله عليه فوارث بالتوف يافا لا يافا الأراضي المحتلة. أنتوا أزعمتوا أزعمتوا الطريق وضعتوا في الطريق ماذا المحن عليكم وإن أنتوا في الدنيا تحت أقدام اليهو وبالآخر منافقين في السلك الأسفل من الناس. نحن نحمد الله القائد والجيش دولكم فرصة تعودوا إلى وطنكم. أما الذي كنتم بحمل بالتماء فمنا عندهم يا أستاذ عبد الحافظ
0: نعم.
6: والله يا لو يرجع بارد ضعبا وحمد خلا حاجي منه حاجي محمد علي فعلنا مع عدل باقي وعدل الألم موجود لم يلتم جراحنا والله لا نخسرنا منهم اليوم ولا غدا. وإحنا تحت سيادة السيد سلام العرب ومنتظرين الإشارة ومسلمين تسليم مطلق له وفوضنا الجيش وإن شاء الله النفس قريب كما قال السيد سلام الله عليه عجلة النفس تتل من النهاية. والله الأخبر هذا والعواجل إنها بتريح النفس بتعيد شبابي بدل ما أنا قاعد شبابي بترجع على الشعرات.
0: الله يدي لك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. فعلا بالنسبة للذي قد تورطوا بالدماء فالله سبحانه وتعالى لديه يعني رؤية مختلفة تماما. شوفوا عفاش كان حين تحالف مع أنصار الله في صنعاء كان الكثير داخلهم غصة ووجع، ولكن كان العقلاء يقولوا أنه إذا هو يعني بتبقى البذرة الوسخة داخلته فالله سبحانه وتعالى لن يتركه. وفعلا فعلا لم يستطع الدماء التي ارتكبها أو التي سفكها أو الأرواح التي أزهقها والجرائم التي ارتكبها منعته من أن يختم حياته بختام مشرف، لأن الدماء يعني لا يمكن أنها تترك صاحبها أبدا. وهؤلاء الخونة والمرتزقة الذين قتلوا وسفكوا الدماء مصيرهم القتل، وهذا وعد إلهي. احنا نخاطب ذولي العسيكير الصغيري الجندي الاخبل هذا الذي هم غرر به مخدوع الذي راح يدور بندق ولا راح يدور معاش ولا راح يدور في مارب ولا غيرها. هذول اللي احنا نقول لهم يا رحمته روحوا لكم امانه، ان المعسكرات التابعه للعدو ستحرق باكملها، ستتحول الى رماد في كل المحافظات، لن يستطيع السعودي ان يحميكم. الذي لم يستطيع ان يحمي القواعد الامريكيه داخل عاصمته لن يستطيع ان يحمي معسكراتكم، وليس يعني وليس من اولوياته ولا اهتماماته ان يحميكم. ناخذ اتصال. الو مرحبا. الو الو
7: السلام عليكم.
0: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
7: معاكم الشاعر محمد ناصر الغيني من محافظة عمران مديرية خمر يا أستاذي عزلة غيني مقدف الأبيع.
0: يا حيا ومرحبا بالغيلي وبكل أهلنا في عمران. تفضل.
7: حياك ربي. هذه إذاعة سامنة.
0: إذاعة سام نعم. تفضل اخي.
7: ايوه والله كم لي بين ادور لها وما بلد لي يحب تفتحوا البرنامج، لو ما الثلاث نكون نشارك معاكم ان شاء الله واصل.
0: فوق عيني وراسي. البرنامج كل ثلاثاء من الساعة 10:00 مساء حتى الساعة 11:30، واحنا الان في الدقائق الاخيره من البرنامج. تفضل يا اخي العزيز.
7: بسم الله قلنا تحيه للرجال البواسل، نحيي المغاوير الافضال، جيشنا الحر المناضل مرابط بالسهل والجبال، دقوا جميع الجحافل الخون والعرب الاندال، يستاهل المعتوه يستاهل، قطعنا حشوده وصال، ضرب وابل بعد وابل، بالمسير والصواريخ الثقال. قلنا قسرى بالمئات حاصل معسكراتهم صارت أضلال، ضبطوا المجرم القاتل وكل خائن وفتال، اليمن يا سعود ما هو بغافل، يعبى الظلم والإذلال، سنضرب المراعي نواصل وندفن وندفن حشودهم بالرمال، عن وطننا والكرامه نقاتل، محال نتراجع محال، شعبنا كله مقاتل، وباذلين الروح والمال، يا ابن سلمان يا فاشل، يا ابن سلمان يا فاشل، منشأتك باتت أضلال والسفن بالبحر نازل، جاك اليماني جاك اليماني بزلزال. قلنا يا أستاذي نحذر المجندي، نحذر المجند كامل، يغادروا معسكرات في الحال، فلا عاد يفاوض ولا يحاول، عبد السلام اغلق الجوال، ما له الا حصر شامل، وبص من نسوق البغال، ضرب لو ما ننهي الباطل، نطهر اليمن من الاحتلال، نطهر اليمن من الاحتلال، وسلامتك يا استاذي.
0: نطهر اليمن من الاحتلال ومحال نتراجع محال. شكرا جزيلا لك الشاعر محمد ناصر الغيلي، وفعلا الشعب اليمني قرر ويسير مع القائد والقوات المسلحة بمعركة التحرير لاستعادة كل شبر من أرض هذا الوطن الطاهر. لا يمكن أن نسمح ببقاء معسكرات للعدو، لا يمكن أن نسمح ببقاء مواقع للعدو يقتل منها أطفالنا ونساءنا ويدمر منها البناء التحتية أو يهددنا أو يحاصر مطاراتنا أو موانئنا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
8: كيف جاء خط الحافظ؟
0: حياك وسلمك
8: يا أخي. نشكركم في البداية على هذا البرنامج الرائع،
0: حفظكم الله،
8: وعبر قناة عبر إذاعتكم هذه
0: إذاعة سام
8: الأكثر من رائعة.
0: نعم.
8: نعم. نقول السيد حفظه الله في البداية، يا سيدي ويا قائدي، خذ بنا قمرات الموت،
0: الله
8: طر بحر جو أجل اختارا للوقت.
0: نعم.
8: ورشادنا للأعداء.
0: نعم.
8: في الداخل وفي الخارج نقول لهم لقد جربتم وشفتم الشعب اليمني في بداية العدوان عام 2015.
0: نعم.
8: ولم نكن نملك إلا الكلاشينكوف، وبفضل الله وتأييده وبدماء الشهداء ثبت الشعب اليمني لأن هنالك منهج وقيادة. فالآن نحن وبفضل الله نملك الصواريخ ونملك الأسلحة التي لا تمتلكها إلا دولا قليلة.
0: الله.
8: وأقول لهم عليكم أن تعودوا إلى صوابكم، فكما قال السيد القاضي يحفظه الله، نحن هزمنا الشيطان الأكبر، والآن نحن نعمل على إزالة الغدة السرطانية بإذن الله ويا إسرائيل. ونشكركم على هذا البرنامج، ونشكرك يا أخي عبد الحافظ، وتحياتي.
0: شكرا لك، والشكر لكل الإخوة الذي استقبلنا اتصالاتهم ومشاركاتهم خلال الدقائق الماضية، وفعلا سيبقى الشعب اليمني بحالة جهوزية عالية، والصفحة مفتوحة لمن يريد أن يعود إلى الوطن وحضن الوطن.

0: أيها الأحرار في كل مكان، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم على مسؤوليتي. رسالة اليمن أصبحت بوعيكم وثباتكم وتسليمكم واضحة جلية لا غبار عليها. حقوقنا باتعود والويل لأبناء سعود. حال اليمن في صعود لو جرى ما جرى. لقد حسمت الخيارات وظهر الحق واستبان الزيف، وما على المغرر بهم إلا التقاط الفرصة الأخيرة والعودة إلى صف الوطن قبل أن يطويهم التاريخ في مزابل الخزي والارتهان. أما مملكة البعران السعودي الجبان فالحساب بيننا طويل وعسير. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الحلقة، في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، في الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. نلتقي الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت. دمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متصاعدا نحو النصر والكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
2: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا مستمعينا الكرام إلى جديد لقاءاتنا وحلقاتنا الثقافية عبر أثير برنامجكم وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وفي هذه الحلقة أعزائنا، ومن الأوراق الكتابية الخاصة التي تدور في فلك الأحداث الجارية اليوم بنوعيتها ومصيريتها ووجوديتها على مستوى منطقتنا العربية والإسلامية وعلى المستوى العالمي دون أي مبالغة، يروى في التاريخ السياسي أو في الأدبيات السياسية العالمية في شقها التاريخي تحديداً عن الوزير المشهور للدعاية النازية جوبلز. هذا الوزير الذي كان من أعلام حكومة النازي هتلر، يروى عنه قوله: عندما تطرق سمعي كلمات من قبيل الثقافة أو الوعي أو الحقيقة أو ما شابهها أتحسس مسدسي. هذا القول يجسد خوف المجرم الذي يجد في أردية الكذب وفي دثار التزييف والتضليل لازمة أساسية من لوازم صنعته الإجرامية. من كل ما يضيء دهاليز الواقع المظلم الذي يجهد في صناعته وفي حياكته وحباكته كشيء مهم وكشرط لازم من شروط نجاح هذا المجرم، هو يخاف من كل ما يتيح للحقائق أن تدرج أمام الناس ساطعة متحررة من كل ما يهددها بالطمس أو التشويه. هذا بكل تأكيد، أو هذه هي العقلية المريضة والنفسية المنحرفة ذاتها التي تطبع بميسمها وبخصوصيتها المجرمين النازيين الدمويين وقتلة البشرية في طرازهم الجديد المعاصر. هؤلاء الضالعين في هجمة اليوم المسعورة على شعوب أمتنا، الهجمة بمختلف أشكالها والتي تشمل الإبادة المهولة، إبادة العصر الكبرى في قطاع غزة وامتداداتها الإجرامية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة والقدس، وأيضا العدوان البربري ورديفه الحصاري على بلدنا العزيز اليمن بقيادة أمريكا وشريكاتها من دول الغرب الصهيوني المستكبر، وتنفيذ الذراع السرطاني الصهيوني الاحتلالي الخبيث الغاصب لفلسطين، وتواطؤ دويلات طابور التطبيع الخياني المتصهين، وبقية الراقصين على النغمة الشيطانية العدوانية الإجرامية ذاتها. طبعا في مقدمة هؤلاء، وهو الذي يتصدر الواجهة لهذا العدوان البربري المستمر وخصوصا في شقها الحصاري على يمننا العزيز، النظام السعودي. نعم، هذا النظام المجرم الوظيفي الذي يصر على البقاء قيد الخدمة لأمريكا والصهيونية العالمية ومشاريعهما المدمرة والخطيرة. نحن نتحدث عن العقلية التي تتجلى تحديدا في سلوك منتسبي الفيلق الدعائي التضليلي لتحالف العدوان الهيمني الصهيوني العنصري وجحافل ذبابه وحشراته الإلكترونية السامة وأبواقه، الذين يحاولون بسحرهم الدعائي الإعلامي الفرعوني الأسود المعاصر أن يصدوا الزحف الجهادي المقاوم الظافر وأيضا طمس حقائقه المضيئة، بما في ذلك الصمود اليمني المعجز في وجه الهجمة العدوانية العشرية العاتية، وما أفرزه هذا الصمود الأسطوري من كشف عن قدرات مدهشة على الابتكار والإبداع لدى اليمنيين في كل المجالات، وبضمنها وفي صدارتها يقينا التصنيع العسكري. فرغم مخلفات العدوان والحصار القاسية وانعدام الحد الأدنى من الإمكانات المادية والبنية التحتية لإنتاج كهذا الذي تتوالى شواهده كل يوم في الميدان العملي العسكري الساخن والمتحرك في مواجهة حلف الشر والعدوان والمذابح، الحلف الأمريكي الصهيوني السعودي بحرا وجوا وعلى نحو تصاعدي، وخصوصا في السنوات الأخيرة التي شهدت هذا التصعيد الدموي على شعوبنا وفي مقدمتها ما تعرض له أهلنا في غزة. إلا أن هذا الاشتراح اليمني الجهادي التحرري يوالي عرض مفاجآته الرافعة لرأس كل مؤمن وحر وشريف ليس في منطقتنا هذه بل في العالم. ولا شك أن هذه الإنجازات والاشتراحات هي فحسب بعض الثمار المباركة للمشروع القرآني النهضوي التحرري الذي وضع مداميكه الأولى وأسسه ورسم قسماته الأساسية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ويحمل لواءه اليوم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وهي أيضا شيء من أضواء أو من ألق يمن 21 من سبتمبر، هذه الثورة الغراء وإعجاز الصمود اليمني العظيم الذي أربك سحرة العدوان وفرعونهم الأمريكي الصهيوني السعودي المدحور، وألقى حبالهم البائسة في قعر العدمية، ولم يتبقى منها سوى ما نراه من فقاعات متساقطة ببذاءاتها ونابيتها وسفهها وتهافتها ومنطقها التهكمي المرتبك والمهزوم في الفضاء الإلكتروني وفي القنوات التلفزيونية المدفوعة الثمن وسائر المنابر التي يستخدمها العدوان في هجمته الدعائية الخطيرة. والواقع أننا أمام مصداق حي لقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في هذا السياق وعلى هذا الصعيد يمكن أن نرمق في الآفاق بعض المحددات والشروط التي تحكم المعركة الكبرى مع أمريكا والصهيونية وقوى الغرب المستكبر، وأيضا مع أزلامهم وأدواتهم، وخصوصا السياق الذي يتصل بمعركتنا كشعب يمني مظلوم معتدى عليه مع العدو السعودي. تتضح في هذا السياق بعض المحددات الموضوعية التي يمكن أن تساعد المتأمل والقارئ على استشراف مآلات هذه المعركة مع هذا العدو، وهي معركة مفروضة على الشعب اليمني كما هو شأن المعركة الكبرى على هذه الأمة أو الحرب العدوانية الكبرى على هذه الأمة. هنا يرى أن العدو السعودي أسلم زمامه وملك أمره منذ البداية للشيطان المنشئ الصانع، الشيطان الأمريكي البريطاني. ولذلك يرى المهتمون أنه ليس بغريب أن يمضي هذا النظام كحيوان معصوب العينين أعمى في طريقه الإجرامي المحفوف بكل ما ليس في صالحه، ممعنا في مسلكه العدواني الذي أذاق الأمة العربية والإسلامية المرارة والعلقم وجرعها الموت أشكالا، ولا يعود عليه الوقت ذاته إلا بالويلات والخيبات وسوء المآل، لأن المستفيد من أدوار النظام السعودي وجرائمه بحق الأمة وبحق كل الشعوب والأوطان التي نالها شره وضره لا يستفيد من كل ذلك إلا مشغله وسيده الطاغية الأمريكي الصهيوني. وهناك من يهتمون بالسؤال الذي يبرز في هذا السياق: متى يتعظ هذا الذراع العدواني الإجرامي الغبي القاتل الذراع السعودي ويدرك حقيقة مأزقه وورطته ويتلمس الطريق القويم الصائب للخروج بأقل الخسائر؟ هذا سؤال يطرح نفسه وتتوقف إجابته على مدى ومستوى ما تبقى لدى هذا النظام من الرشد الممكن والمسعف له في هذا الوضع المشارف به على حافة الهاوية، مقامرا بمصير مملكته المتهاوية والمتهالكة. الأمر يعني بصيغة أخرى وبكل وضوح تحمل هذا الحيوان السياسي أو هذا الجحش السعودي الأرعن مسؤولية جرمه وجنايته متوالية الفصول بحق شعوب هذه الأمة بأكملها، وتلقي ضربات الرد المشروع والمحق على ما اقترفته وما زالت تقترفه يداه. وأن مطرقة الموقف اليمني العادل والمنصف والمحق في إطار المعادلة المعلنة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ستبقى منهالة على رأس هذا العدو الحامي حتى ينصاع ويعقل ويستعيد برودته الطبيعية ومعياره الوازن. على هذا الصعيد وعقابا له على جريمته العدوانية التصعيدية المستمرة التي استهدفت الكثير من مقومات حياة أبناء الشعب اليمني، العدوان الذي نال كل شيء: المطارات والموانئ والمشافي والمدارس والمزارع والمصانع وكل ما له علاقة بحياة هذا الشعب. هذا العدوان الذي لم تسلم منه الأعيان المدنية في كل مكان، واستمر طبعا منذ 4 سنوات في شقه الأكثر خبثا في شكل العدوان الصامت الممثل بالحصار. في مواجهة كل ذلك يقف الشعب اليمني اليوم بقيادته وبجيشه وبكل مكونات هذا الشعب وهذا الوطن وبكل شرفائه وأحراره في إطار معركة كسر الحصار الظالم وتطبيق الحظر المفروض على الملاحة البحرية للعدو السعودي القائم بهذا الحصار، وأيضا في إطار المعادلة التي تشكل امتدادا لمعادلة الحصار بالحصار، وهي معادلة الاستهداف لكل تجمعات العدو واحتشاداته العدو السعودي بمرتزقته وبالمسخرين لخدمته في الإضرار بهذا الشعب وفي ضرب مصالح هذا الشعب. تقف القوات المسلحة بهذا الثبات وبهذا الجأش المترابط في مواجهة هذا العدوان وهذا الصلف وهذه العربدة السعودية لصالح الأعداء الكبار الذين يوجهونها ويستفيدون منها في الإضرار بهذه الأمة. نرى العمليات التي تتوالى بعد استهداف تلك المرافق التي تتبع العصب الاقتصادي الأساسي للعدو السعودي وهو أرامكو، وأيضا العمليات التي شملت في إطار تطبيق الحصار البحري عددا من السفن التابعة لهذا العدو. تستمر هذه العمليات وتشكل متوالية من الرد الصارم والحاسم للشعب اليمني ولقواته المسلحة في مواجهة هذا الإصرار العدواني الإجرامي لدى النظام السعودي على مواصلة جريمته الكبرى في حق هذا الشعب.
1: وما يسطرون.
2: هذه الأمور تتأكد عمليا وميدانيا، وتتأكد أيضا من خلال المواقف وتعبيراتها المختلفة التي تؤكد أن شعبنا اليمني المعتدى عليه أقام الحجة لما يقارب 12 عاما، وأن النصر حتما هو حليفه بإذن الله، كما أن إجراءات وعمليات قواتنا المسلحة هي رغم الضجيج ورغم المواقف المنافقة والمتواطئة ورغم كل شيء ورغم الدعاية السوداء هي مشروعة ومحقة، وهدفها إنهاء الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على بلدنا منذ عقد وأكثر من الزمان. ولسان حال هذا الموقف اليمني

0: وبطريقة لافتة أحد القادة الكبار، هو بالتحديد العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، قال: ما يأمله مسلمو العالم من السعودية أن توظف قدراتها وإمكاناتها في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم المذبوح والتصدي لجرائم كيان العدو الصهيوني، بدلا من مواصلة الحرب والحصار على شعب اليمن المسلم والمظلوم، وكذلك أن تعتبر من التجربة وتقرأ جيدا السلوكيات العدوانية لحليفها الأمريكي حتى يتسنى لها تصويب أخطاء سياساتها وإنهاء حصار اليمن المسلم. وهنا تبرز الأسئلة المتعددة: هل يستفيد العدو السعودي من التجارب ومن الأحداث المتوالية بكل ما فيها من خيبات لهذا النظام ومن انكشاف حتى أمام شعبه وأمام الأمة بكلها؟ هذا التساؤل من الواضح أنه يرتبط بتساؤل له نطاق أكبر ومرامي موضوعية أوسع: متى سنرى علاقة العرب بأمريكا علاقة دول ومصالح؟ وهنا لا تصعب أبدا عملية الاستنباط للإجابة المنطقية والموضوعية، الإجابة التي تقول وبالحرف: عندما يرى العرب أمريكا دولة وليس ربا وإلها يعبد، عندما يتم توقيع ورقة الطلاق بين أنظمة الارتهان والتطبيع والخيانة ونهج الانبطاح السياسي الكامل والمخزي الذي اعتمدوه منذ زمن، نعم اعتمدوه منذ زمن في نظرتهم إلى الغرب وأمريكا، وأيضا في تعاملهم مع هذه القوى العدوانية الضرامية العنصرية الجامحة. حين يحدث ذلك سوف يكون التغير الذي سيقلب المعادلات ويوضع الأمور في نصابها، وحينها تعود الحقوق لأصحابها، ولا نرى عربا متأطئي الرؤوس أمام عدوهم لأجله، يتخلون عن كل عزيز لديهم ويذلون شعوبهم ويجرمون في حقها وحقوق شعوب أمتهم، ويعطون هذا العدو كل ما يريده ويطلبه منهم. وهذا ما بقي يحدث طيلة ما مضى وإلى اليوم للأسف بتريليونين، أي 2000 مليار دولار. كان سخاء النظام السعودي وأعراب الخيانة والغدر والنفاق على مؤامرة إسقاط الدولة السورية لأنها كانت خارج بيت الطاعة الأمريكي الغربي الصهيوني. وحينها سأل سائل بحق: ترى ما مقدار فاتورة العدوان الأبشع والأقدر على اليمن والتي تكفل بدفعها السعودي مع هؤلاء الأنذال أنفسهم؟ وكيف سيكون حال أمتنا لو ذهب جزء بسيط جدا من هذه المبالغ الفلكية في الاتجاه الصحيح لصالح شعوب هذه الأمة؟ لكن هذا لم يحدث، وبقي الباغي السعودي العميل تحت إبط الشيطان الذي أنشأه ويستفيد من خدماته، بقي يمول ويغطي جرائمه ويدفع فواتيرها الباهظة في فلسطين واليمن وفي كل ساحات عربدته وإجرامه، وما أكثرها. وإلى اليوم ما يزال السعودي يتقرب لوليه الشيطان ويرفع أسهمه لديه بقتل جاره الشعب العربي المسلم في اليمن حصارا وتجويعا ومصادرة لأهم حقوقه الأساسية والوجودية. وهكذا فعل ويفعل في فلسطين وفي أماكن الجرح الكبير النازف الأخرى، وما أكثر ما اقترفته اليد السعودية من آثام وجرائم وجنايات، وما هو عالق فيها من أوزار وتبعات وآهات للضحايا في طول وعرض جغرافيا هذا الإجرام العريضة. حتى قيل لو اغتسل آل سعود 1000 مرة بماء زمزم لما تطهروا. نعم، قال هذه الجملة الدالة بحق وبإصابة الإمام الخميني رحمة الله عليه. هؤلاء هم آل سعود ونظامهم المسخ، مخلب القط للمشروع الصهيوني العدواني الاستعبادي المصبوب الغوائل والشرور والمصائب على هذه الأمة من ألفه إلى يائه. وهذه هي السعودية، مملكة الدور الحمائي والرعائي لكيان الغدة اليهودي الصهيوني والمقاول من الباطن لأمن وبقاء هذا الكيان الإجرامي المصطنع الخبيث واستدامة جرائمه وفظائعه وإباداته حتى اليوم الذي أنطق الله فيه لسان المجرم ترامب بالقول، قول لا ينسى، وقال هذا القول على الملأ العالمي بكله، قالها ترامب: لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة. السعودية التي استهلكت عقودا طويلة من عمر شعبنا اليمني وملأتها بكل أشكال العدوان والأذى وصولا إلى العدوان الدامي في العام 2015 والحصار القاتل الذي تدير السعودية بإصرار رحاه القاتلة على رقاب اليمنيين حتى اللحظة. وفي مقابل كل ذلك ها هو الشعب اليمني وبعد صبر وطول أنات ونفس يقول لآل سعود كفى، في موقف ليس فيه مراء وليس فيه شك وليس فيه رخاوة وليس فيه أي تراجع، موقف فيه من الحسم وفيه من الصرامة ما يذوق آل سعود اليوم بعض ملامحه ومضامينه من خلال العمليات التي تتوالى عليهم موجعة وقاتلة وستستمر وستتوالى، معبرة عن هذا الموقف اليمني، موقف الإباء الذي صبر صبر الشجعان وصبر الذين يتحلون بالحلم والحرص على مصالح الأمة. لكن في النهاية كان لابد من هذا الموقف الذي سيحسم الأمور بدون أدنى شك والذي سيوصل آل سعود إلى فهم ما تهربوا كثيرا وطيلة سنوات طويلة مضت من التسليم به ومن العمل بمقتضاه. وهذا هو المآل الطبيعي لسلوك مسلك كالذي سلكه آل سعود ومن وراءهم من قوى الطغيان والفجور والكفر، على رأسهم أمريكا والصهيونية العالمية.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون.
0: انتهى وقتنا مستمعينا الكرام، بإذن الله لنا لقاء آخر في وما يسطرون.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون.

سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.

قرن الشيطان اليوم بدا أمام شعوب المنطقة وأمام شعبنا اليمني العظيم، ويحاول أن ينطح هذا الشعب، ولكنه قرن هش يمكن أن ينكسر. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
4: مسيرة وقيم،
3: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا من أكبر المسيرة القرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
4: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
5: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 61 بعد 600، الصلاة والتزكية. القسم 12.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة، وذكرنا ما ذكره القرآن الكريم حولها وثمارها وصفة الخشوع، ونتناول في هذه الحلقة ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، حيث قال: بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. يعني في سورة المؤمنون الله تعالى بدأ بالصلاة الخاشعة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر جملة من الصفات للمؤمنين، ثم ختمها كذلك بالصلاة بقوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يقول: بدأ بالصلاة وختم بالصلاة، بدأ بالخشوع فيها وأتم بالمحافظة عليها. وطبعا ذلك كأن الله تعالى يقول: كل هذه المعاني تتم أو يمكن أن تتم بشرط المحافظة على الصلاة. يعني الصلاة الخاشعة تؤتي كل تلك الثمار، ولكن بشرط المحافظة عليها، لأن التدين الموسمي، التدين المزاجي، هذا لا قيمة له. يعني كل ما بناه الشخص إذا تركه ينهار. يعني البناء لابد أن يكون متكاملا ومستمرا ودائما حتى يؤتي ثماره، وهذا علامة الصدق، لأن الشخص الذي فقط يكون هكذا أحيانا تأتيه كما يقال أشياء هكذا نفحات، فيصلي ويلتزم ثم تزول تلك النفحات، فهذا يعبد مزاجه ويعبد هواه ولا يعبد الله تعالى. يقول: فأتم، بدأ بالخشوع فيها وأتم بالمحافظة عليها. فالمحافظة عليها في كل الأحوال والظروف، إذا أنت مسافر، إذا أنت مريض، وقد جعل الله لكل ظرف ما يناسبه: صلاة المريض، صلاة المسافر، إلى آخره. ثم ذكر تفريط الكثير من الناس في المحافظة على الصلاة على الرغم من التيسيرات الشرعية. يقول: في الشرع الإسلامي تفاصيل عن كيفية المحافظة على الصلاة، لكن المشكلة الكبيرة جدا والمنتشرة لدى الكثير من الناس التفريط في المحافظة على الصلاة لأسباب ثانية: لا مرض ولا خوف ولا أي شيء من الأعذار الشرعية التي لها أيضا ما يناسبها ويساعدها ويساعد على الصلاة فيها والحفاظ على الصلاة فيها. ثم ضرب نموذجا على ذلك، واقعيا على ذلك، وهو ما يتعلق بتضييع صلاة الفجر وأسباب ذلك. فقال: البعض من الناس مثلا يعتادون بالذات في صلاة الفجر، يعتادون السهر لفترات طويلة لغير موجب، البعض في حالة عبثية، البعض وهم يشاهدون التلفاز أو المسلسلات أو على ألعاب إلكترونية أو بأي شيء عابثة وتافهة، في حالة أشياء عابثة وتافهة، في حالة من الضياع وإهدار الوقت وإهدار العمر وإهدار الحياة وتضييعها، أو مسامرة باللغو بالكلام الذي لا قيمة له لا أهمية له. طبعا سيد عبد الملك حتى في محال أخرى ينهى عن السهر، يعني إلا لحاجة إلا لضرورة، السهر الذي لا فائدة له الذي هو تضييع للعمر. ثم قال: ثم لا ينامون إلا في وقت متأخر من الليل. طبعا هذا مضر بالصحة، وحتى ورد في الشمائل رسول الله أنه كان يبكر ويستيقظ، يعني يبكر بالنوم، وهذا من ناحية الصحية التبكير بالنوم وحتى يستيقظ بعد ذلك لصلاة الليل أو لأي عمل آخر، وبالتالي عندما ينهض للفجر يكون نشطا. قال: ثم لا ينامون إلا في وقت متأخر من الليل، هذا طبعا في غير شهر رمضان، فيأتي وقت صلاة الفجر فلا يستطيعون النهوض لصلاة الفجر، فلا يصلون إلا في وقت متأخر، والبعض يتركها نهائيا بعد أن يفوت وقتها. يقول: وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أول ما تطلع الشمس خلاص فات وقتها وخرج وقتها، واعتبرت إذا كان ذلك بتقصير منك مفرطا بها ومضيعا لها، وبالتالي يأثم الذي يخرجها عن وقتها. ثم ذكر عدم اقتصار المشكلة على التفريط في صلاة الفجر، بل تعديها لغيرها، فقال: ربما صلاة الفجر هي ضحية أكثر من غيرها من الصلوات، البعض أيضا في صلاة المغرب والعشاء يؤخرونها لغير ضرورة، ولربما البعض في ظروف عملية معينة من أجواء العمل والعمال قد يقصرون كذلك فيما يتعلق بصلاتي الظهر والعصر. ثم ذكر أن المؤمن الذي يعرف قيمة الصلاة يستحيل أن يفرط فيها، فقال: لكن المؤمن حقا الذي هو مؤمن بالله يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعي قيمة الصلاة، أهمية الصلاة، أثر الصلاة في نفسه وحياته وفي رعاية الله له. طبعا الصلاة كأنها توقيع، يعني مثل ما العمال كل يوم يذهبون ويوقعون على بدء عملهم، كذلك الصلاة كأنها توقيع على العبودية لله تعالى، ويقول المصلي في كل لحظة: يا ربي أنا لا أزال عبدك، أنا لا أزال أطبق ما تأمرني به. يقول: سيحرص، يعني من كانت له هذا الشعور سيحرص أن لا يفرط، ولن يتعمد التفريط، ولن يتعمد الاستمرار على ما يؤدي إلى ضياع صلاته. ثم ذكر الإثم العظيم المرتبط بتفريطها، فقال: لأنك إذا أخرت عن وقتها فأنت أضعتها، هي أمانة، الصلاة أمانة، وبالتالي الشخص إذا لم يؤتها في وقتها هنا يكون قد أضاع هذه الأمانة العظيمة، لأنك إذا أخرتها عن وقتها فأنت أضعتها، وإذا أنت متعمد لهذه الإضاعة فعليك وزر كبير، وأنت مفرط تفريطا كبيرا، وقاطع للصلاة، تارك للصلاة، لأن المطلوبة أن نؤديها في أوقاتها، يعني الله تعالى جعل الصلاة كتابا موقوتا محددا مضبوطا، مثل ما ذكرنا الأدوية التي يعطيها الطبيب للمريض يحدد له أوقات، فإذا لم يأتي بها في أوقاتها قد تصبح مضرة عليه، أحيانا يعطيه حتى مدة زمنية أو في أوقات محددة، فإذا خرج وقتها يقول خلاص، إذا أنت ما عاد تصلي الفجر دائما إلا بعد طلوع الشمس، إلا في منتصف النهار، إلا تصبح هنا صلاة الفجر لا تؤتي أكلها، لا تؤتي ثمارها، وبالتالي هنا تضيع للصلاة. يقول هذه مشكلة كبيرة جدا، وطبعا هذا الشيء في الإمكان، نحن تكلمنا مثلا عن الخشوع، الخشوع في حالاته العليا ربما يكون صعبا، فلا بأس أن يكون الشخص ما يسمى بحضور الذهن والحالة النفسية، لكن بالنسبة للمداومة هذا شيء بسيط، يعني الشخص مثلا إذا قيل له في وقت صلاة الفجر إذا استيقظت صلاة الفجر سنعطيك جائزة مثلا مالا كثيرا، يعني هل يستيقظ أو لا يستيقظ؟ وبالتالي الشخص عندما يشعر بقيمة الصلاة وأنها محل الفضل الإلهي ومحل الوعد الإلهي، حتى الوعيد، لو قيل لشخص مثلا لو لم تصلي الفجر فسنسجنك وسنعاقبك فهنا سيستيقظ، كل الناس يصلون الفجر في وقتها، أو يقال له حتى بدل السجن يقال كل من لم يستيقظ الفجر سيصاب بمرض معين، الناس كلهم يستيقظون. وبالتالي عندما نعرف ارتباط الصلاة بهذه المعاني بالوعد الإلهي وبالوعيد الإلهي، فهنا يجعلنا هذا نستيقظ، لا نحتاج حتى إلى منبه. لماذا؟ لأننا نعرف أهمية هذا الأمر. يقول إلا في منتصف إلى آخر، يقول إذا ما أنت مؤمن أبدا، إذا أنت متعود ومستمر دائما، يعني قد تطرأ لك ظروف معينة، حالات نادرة، حالات استثنائية لها اعتبارها، يعني هذه عندما تأتي ظروف معينة، مثل شخص مريض ولم يستيقظ أو كذا، لا بأس. لكن أما حالة اعتيادية مستمر عليها فهذه جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، جريمة كبيرة وليست شيئا هينا. لأن الصلاة يعني كأن الشخص يتساهل يتلاعب، مثل شخص يقال له لديك موعد مع مثلا وزير ثم يتأخر على الموعد، يعني الوزير يأتي ويحضر وينتظر ذلك الشخص والشخص يتأخر، هذا الشخص متكبر. كيف أنت يعني لو قيل لشخص أن وزير سيلتقي بك في الساعة الفلانية تجده يذهب إلى ذلك المحل قبل ساعتين أو ينتظر، لكن مع ربه سبحانه وتعالى، الله تعالى يقول له في الفجر فيأتي بها في الظهر، وهنا دليل على الاستهانة بالله سبحانه وتعالى. طبعا علاقتنا بالصلاة هي نفس علاقتنا بالله، إذا عظمنا الصلاة عظمنا الله، مثل القرآن، إذا عظمنا القرآن نكون قد عظمنا الله، وهذا هو تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، علامة التقوى الموجودة في القلب. عندما نعظم الشعائر الإلهية وصل وقت الصلاة، وقت الصلاة أحيانا بعض الناس حتى في مباراة يشاهد مباراة فلا يستطيع أن يقطعها لأجل الصلاة، يتصور أن المباراة أفضل عنده من الصلاة. في الأصل الصلاة، إذن يصبح قلبه يخفق، يعني كيف الصلاة الآن حالة تواصل مع ربي سبحانه وتعالى، هذه حالة مهمة، وقت مهم جدا. وبالتالي يعني هذا دليل على الصدق، وبالتالي هذا الشخص ينال ثمار الصلاة. ثم تحدث عن أهمية الاعتناء بأوقات الصلاة وأدوارها النفسية والصحية. يقول أوقات الصلاة تساعد على جو من الانتعاش وانتظام الحياة، طبعا مهمة جدا، الكثير يعيش هكذا في حالة فوضى. الصلاة تعلمنا التوقيت، يعني الفجر الظهر إلى كل صلاة لها تأثيرها النفسي. والشخص الذي ينظم أوقاته طبعا هذا الشخص يستطيع أن يستفيد من يومه. بعض الناس تمر عليه أيام طويلة وكأنه لم يستفيد منها شيئا، فالصلاة تعيدنا، يعني كل صلاة وكأننا نبدأ حياة جديدة، وكأننا نبدأ يوم جديد، وبالتالي تعطينا بركات حتى في اللحظات، تلك اللحظات كلها بركات جديدة ننالها. لذلك الصلاة تعطينا الانتعاش، تعطينا القوة، تنظم الحياة. يقول إذا أنت تنام بشكل طبيعي وتستيقظ مبكر وتؤدي صلاة الفجر، هذا يساعدك على أن تستقبل يومك بطريقة عملية، وخاصة في التبكير، وارد أحاديث في التبكير، وبورك لأمتي في بكورها. حتى بعض التجار في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال كنت أخسر في تجارتي وفي أعمالي، ولما سمعت رسول الله يقول هذا الكلام بورك لأمتي في بكورها صرت أهتمني بالصلاة بالوقت الفجر، وقال بارك الله لي، وصرت هكذا، يعني البركة لا ندري من أين تكون. فلذلك وحتى الناحية الصحية في ذلك الوقت، يعني جو نظيف ونسيم عليل وله تأثير كبير في الصحة، وحتى نشاط الكورتيزول في الجسم إلى آخره. وبالتالي النوم المبكر والاستيقاظ المبكر له دور كبير، لأن الله تعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. بعض الناس يقلب الصفحة، يحول ليله سهر وسهر كما قلنا في اللعب وفي اللهو، ثم في النهار نائم في غير أوقات النوم، وبالتالي يحول. الله تعالى جعل الكون، هناك ترابط بين الكون وبين الإنسان، لذلك يعني حتى فيما يسمى بالساعة البيولوجية، كل إنسان لديه ساعة بيولوجية في جسمه، حتى في الهرمونات عندما تفرز عصاراتها المختلفة لها علاقة بالزمن. ولذلك الأطباء يقولون شخص مثلا يستعمل دواء في الصباح ودواء في المساء ويحرص على أن يكون ذلك في ذلك التوقيت، نتيجة لمراعاة تلك الساعة البيولوجية في الجسم. لذلك يعني للأسف من مظاهر الشذوذ في الحضارة الحديثة هذا الخلط في الأوقات، الناس يخلطون الأوقات وبالتالي انتكس الإنسان. يعني في القديم كان الشخص بسيط عادي، ينام مبكرا، يستيقظ مبكرا، نشيط إلى آخره في النهار، الآن تحولت الأمور إلى عكس ذلك. وبالتالي هذه كلها الصلاة ومواقيتها تفرض، يعني حتى عندما الله تعالى أمر بذلك الصلاة في ذلك الوقت يعني لهذا الأمر، يعني حتى ورد في بعض الآثار يعني أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، يعني في حديث يعني الصلاة هذه الصلاة خاصة الفجر لها تأثيرها الكبير. لماذا؟ لأنها تدل على الاجتهاد وتدل على النشاط وتعود الشخص على أن ينظم أوقات حياته، أوقات نومه، أوقات نشاطه إلى آخره. يقول: إذا أنت تنام بشكل طبيعي وتستيقظ مبكرا وتؤدي صلاة الفجر، هذا يساعدك على أن تستقبل يومك بطريقة عملية ونشيطة وصحية وفعالة، وبطريقة جيدة اكتسبتها من أنك نمت بشكل طبيعي. النوم طبعا كما قلنا، يعني البعض يقول حتى في النوم المبكر يعني ساعة واحدة أفضل من ساعات في الوقت في أوقات أخرى يعني في النهار. فطبعا ما عدا القيلولة أيضا ورد فيها أثر في فضلها. فكذلك يعني النوم يعني له تأثير كبير المبكر، لأنه ينام الإنسان بحسب كما يقال بحسب ساعته البيولوجية، يتناسب مع الفطرة التي فطر الله تعالى عليها جسده. يقول: استيقظت بشكل مبكر يعطيك فرصة للعمل في هذه الحياة فيما يتعلق بمسؤولياتك الأسرية والعامة، الأعمال والمسؤوليات بأي شكل من الأشكال تتحرك بطاقة جيدة. طبعا قلنا هذا في الحالة الطبيعية، إذا كان شخص عمله يقتضي مثلا السهر في الليل، طبعا هذا حالة خاصة وظروف خاصة، وفرق بين شخص في حالة طبيعية أتاح الله له ذلك ولكنه يفرط. وكذلك السهر كما ذكرنا، كما ذكر سيد عبد الملك، السهر يعني غير مبرر، السهر في اللهو والعبث واللعب ثم يضيع بعد ذلك أوقات فاضلة، أوقات مهمة من حياته. وبالتالي هذا كذلك من آثار الصلاة. والأصل في الأمة أو المجتمع الإسلامي يعني تكون أعماله وفق الصلاة، يعني يبدأ يومه بالفجر، يعني بحيث بعد صلاة الفجر تبدأ في الأصل الدراسة وتبدأ المحال وإلى آخره، بحيث يعني تنظم بطريقة تتناسب مع أوقات الصلاة. بحيث يعني للأسف الأمة الإسلامية كثير من هذه الأمور، حتى هذه الأمور أخذتها من الغرب ومن الحياة، نمط الحياة الغربية. لكن لو طبقنا وجعلنا مواقيت حتى مواقيت عملنا ودراستنا متوافقة مع أوقات الصلاة، سيكون لذلك بركات كثيرة، والحمد لله رب العالمين.
3: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
4: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 8 غارات على مديرية رازح ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 6، وشن 4 على منطقة الأزقول في سحار، و3 على مديرية كتاف أحدثت دمارا في مزارع المواطنين وأبنيتهم، وانفجرت سيارة مفخخة وضعت أمام مكتب الزراعة والري بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين من المارة وتضرر عدة سيارات ومباني مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان منزل المواطن حسن مصفر شوخة في منطقة محديدة ما أدى إلى استشهاد 5 من أسرته، بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة البقية بجروح. واستهدف منزل المواطن أمين الوادعي بمنطقة محديدة أيضا ما أدى إلى استشهاده وطفلته وإصابة بقية أفراد أسرته بجروح خطرة، ودمر جسر الدرج على الطريق صنعاء الحديدة، وشن أكثر من 25 غارة على مديرية نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان سلسلة غارات على منازل ومحلات تجارية في المتون بالجوف تسببت باستشهاد 8 و14 جريح، بعضهم بجروح خطيرة، واحتراق سيارة وشاحنة غاز، وتضرر عدة منازل ومحلات.
5: تم استهداف جسور مديرية بني سعد بمبخلة، وهذا إنما يدل على عجزهم الدائم.
6: سلمان الكلب ايش بيعمل انت بهالكباري؟ لا هو رجال يلقانا بالحدود يحارب حارب الرجال، ايش بيعمل بهالكباري ويجمع الطريق؟
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن برصاص الخونة في منطقة الجاحي بمديرية بيت الفقيه في الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على مديرية باقم في صعدة، كما شن 11 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي رحبة وصرواح في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الحديدة، بينها غارة لطيران تجسسي على حيس، و5 خروقات بقصف مدفعي، و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 70 خرقا في الساحل الغربي، بينها استهداف طيران مسير مقاتل وقصف مدفعي على حيس، و61 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدو الأمريكي البريطاني غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة، كما شن طيران العدو السعودي المسير قصفا استهدف منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية بصعدة، فيما أصيب مواطن بقصف طيران مسير العدو السعودي الأمريكي في منطقة المشبة عزلة بني الحداد في مديرية حرب بمحافظة حجة.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، أصيب مواطن بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
8: أولاً طريق إلى الجبهات، إلى الجبهات.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تم تدمير وإحراق آليتين سعوديتين خلف موقع المخروق بنجران المحتلة وقتل وجرح من كان على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة في إحباط عملية تسلل لهم في القطب بمديرية نهم شمال صنعاء، كما استهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة في نوفان وتبت الوليد والجسيمة بمديرية قيفة في محافظة البيضاء، أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، واستهدف هجوم مماثل على أوكار المرتزقة في بلاد الظهر بمديرية ذي ناعم، ما أسفر عن تطهيرها ومقتل وجرح العديد في صفوفهم ولاذ من تبقى بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية مباغتة على مواقع المرتزقة في الأربعين والمواقع المجاورة، مكبدينهم خسائر كبرى في صفوفهم وعتادهم، كما أفشلوا محاولة تسلل المرتزقة باتجاه الكندي في التشريفات وكبدوهم خسائر في الأرواح. كما أكد مصدر عسكري أن القوات البحرية والدفاع الساحلي استهدفوا بعملية رصد إحدى السفن الحربية التابعة للغزاة والمرتزقة داخل ميناء المخاء وأصابتها بدقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان في جبهة وقز بالمصلوب في الجوف، وسيطر المجاهدون على موقعين في عملية هجومية على مواقع المرتزقة بعسير، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وتم تدمير آليتين وقتل من عليهما غرب مجازة، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات في انفجار حقل ألغام واسع بهم في جبهة حرب المحاذية لجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات قاصف توكي استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى كانت الإصابة مباشرة، كما نفذوا عملية هجومية نوعية استهدفت مواقع استراتيجية للمنافقين وتم خلالها إحراق وإعطاب 6 آليات في خب والشعف في محافظة الجوف، وسقط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون 4 صواريخ من طراز زلزال واحد على تجمعات العدو قبالة أبواب الحديد في عسير، وقتل وجرح عدد منهم، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب، ما أدى إلى تكبيد العدو خسائر في عديده وعتاده.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يتم الآن استهداف معدل عيار 14.5 من الجيش والرجال الشعبية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. ما رميت إذ رميت لكن الله رمى.
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذ سلاح الجو المسير 4 عمليات عسكرية ب6 طائرات مسيرة على 4 أهداف حيوية للعدو الصهيوني في مناطق يافا وحيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع المحتلة، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
10: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 4 عمليات عسكرية، وذلك ب6 طائرات مسيرة استهدفت 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع بفلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدو الصهيوني في تنفيذ مخططه الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية بالإبادة الجماعية والتجويع والتهجير ستكون له تداعيات خطيرة على كافة البلدان والشعوب العربية والإسلامية، فتصفية القضية الفلسطينية سيكون مقدمة لاستباحة العدو لشعوب وبلدان أخرى ما لم تتجه هذه البلدان لدعم صمود غزة، جبهة الدفاع الأولى عن الأمة بأكملها. مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 18/04/1447 للهجرة، الموافق 12/12/2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
11: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة. سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: رقم واحد.
1: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
2: الحلقة الثانية عشرة، مرآة الوحش، كوريا الشمالية وليبيا نموذجاً.

0: الغرب في أفلامهم ودعاياتهم يتهمون خصومهم بأبشع الصفات، يصفون زعيم كوريا الشمالية أنه مجنون، يصورونه بالقاتل لأتفه الأسباب، يقولون إنه يمتلك غرفة سرية لقتل ضيوفه، كما رددوا على الدوام أن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي رحمه الله دكتاتور مجنون يجب التخلص منه.
1: يصورونهم كوحوش ليبرروا حروبهم ضدهم، يسوغون حصارهم لشعوبهم.
0: لكن وثائق المجرم الصهيوني إبستين تقول شيئا آخر، تقول إن الغرفة التي اتهموا بها زعيم كوريا الشمالية كانت موجودة في جزيرتهم، والوحشية التي اتهموا بها القذافي تظهر بالوثائق أنهم من خططوا لنهب ثروات بلاده.
1: الغرفة التي يتحدثون عنها للزعيم الكوري كيم ثبت وجودها في جزيرة المجرم الصهيوني إبستين.
0: أحد الضباط الفيدراليين اعترف بوجودها، ورئيسة خدم المجرم الصهيوني إبستين أكدت وجود زر أحمر داخل الغرفة.
1: عند الضغط على هذا الزر تنفتح أرضية الغرفة، تسقط الضحية في مياه المحيط حيث تربى أسماك ناهشة خصيصا لمهمة الالتهام.
0: الغرفة التي اتهموا بها زعيم كوريا الشمالية كانت في جزيرتهم، تعمل تقتل ثم يتهمون غيرهم بها.
1: هذه ليست مصادفة، هذا إسقاط، يرسمون وحشا في خيالهم ويكتشف العالم أن الوحش كان في مرآتهم.
0: اتهموا معمر القذافي لعقود بأنه مجنون، سخروا من خطاباته، شوهوا صورته.
1: وبعد مقتله بتلك الطريقة البشعة بدأت صورته الحقيقية تتكشف للناس. خطاباته التي ظهرت وتم تداولها أظهرت رجلا وطنيا يحذر الناس مما يحدث اليوم، يقول إذا سقطت ليبيا فسيعبثون بثرواتها وسيحرقونها، ويحذر العرب والمسلمين من مخططات الصهيونية.
0: الآن ليبيا تحترق، ميليشيات متناحرة، ثرواتها نهبت، والناس يتذكرون كلامه: من كان المجنون حقا؟ من حذر الناس أم من دمروا البلاد باسم الحرية وقدموها لقمة سائغة للغرب؟
2: هذه الدوائر حاقدة جدا وتقود حرب حاقدة ضدكم، ولن يتوانوا في تدميركم إذا إذا إذا إذا وجدوا فيكم ضعفا، إذا وجدوا فيكم ثغرة لا يراع فيكم إلا ولا ذمة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ممكن يرضوا عنكم، امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا ناقليكم على عيوننا على روسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في التحكم فينا، ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، فهذا هو الشيء اللي يمنع، فقط المقاومة، ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط.
1: لكن وثائق المجرم الصهيوني إبستين لا تتوقف عند الاتهامات فقط، بل تكشف تورطا مباشرا.
0: وثيقة رقم 1 يوليو 2011، بعد أشهر من اندلاع ما أسموها بالثورة الليبية، المجرم الصهيوني إبستين يتسلم بريدا إلكترونيا

0: من مساعده غريغ براون. كتب براون: تذكر أن هناك حوالي 80 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة دولياً، 32.4 مليار منها في أمريكا. ويقدر أن الرقم الحقيقي يتراوح بين 3 إلى 4 أضعاف هذا المبلغ من الأصول السيادية المسروقة والمختلسة. ويضيف مساعد إبستين: إذا تمكنا من تحديد واستعادة 5% إلى 10% من هذه الأموال وتلقي 10% إلى 25% كعمولة، فإننا نتحدث عن مليارات الدولارات. الوثيقة رقم 2 من وثائق إبستين تكشف عن الشركاء. يقول براون: لدي أصدقاء سابقون في جهاز MI6 المخابرات البريطانية والموساد الإسرائيلي، مستعدون للمساعدة في تحديد الأصول المسروقة واستعادتها. ضباط مخابرات بريطانيون وإسرائيليون يعرضون خدماتهم لنهب ليبيا ويرفعون بذلك إلى الشيطان إبستين. وثيقة رقم 3 نفس البريد يكشف عن الهدف الأكبر. يكتب براون: المكافأة الحقيقية هي إذا تمكننا من أن نصبح الرجال الأساسيين لديهم، لأنهم يخططون لإنفاق 100 مليار دولار على الأقل العام المقبل لإعادة بناء بلادهم وإنعاش الاقتصاد. ويضيف: تذكر أن ليبيا بلد غني، عدد سكانها أقل من سكان نيويورك بمليوني نسمة، ولديها 9 أكبر احتياطي نفط وغاز في العالم، ونسبة معرفة بالقراءة والكتابة تصل إلى 80%. الوثيقة تتحدث عن ليبيا وكأنها صفقة: أرقام، نسب مئوية، عمولات، شركاء، مخابرات، كل شيء معروض للبيع. إبستين وشبكة الصهيونية كانوا يخططون لنهب ليبيا قبل أن يجف دم القذافي. في يوليو 2011 كان القذافي لا يزال حيا يطارد في الصحراء، وإبستين يخطط بالفعل لتقسيم الغنيمة. أما كوريا الشمالية فالقصة أكثر وضوحا، إبستين كان مهووسا بالوصول إليها. وثيقة رقم 4 في 6 ديسمبر 2013، أوليفيي كولونا مساعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يسأل إبستين: هل أنت متهم بكوريا الشمالية؟ رد إبستين: Very much، أي جدا. كولونا يعرض شيئا ضخما وسريا تماما. إبستين يوافق ويطلب زيارة منغوليا لمقابلة رئيسها الذي زار كوريا الشمالية. وثيقة رقم 5 12 يونيو 2018، يوم قمة سنغافورة التاريخية بين ترامب وكيم جونغ أون. ديفيد ستير المقرب من الأمير البريطاني أندرو يسأل إبستين: هل هناك طريقة لزيارة كوريا الشمالية لمقابلة الرقم 1؟ الرقم 1 يقصد كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية، يريدون مقابلته في نفس يوم القمة. وثيقة رقم 6 بعد يومين ستيرن يطلب من إبستين ترتيب الزيارة عبر ستيفن بانون مستشار ترامب السابق، ويضيف: لدي أموال وأريد شراء عقارات فاخرة. يتحدثون عن شراء عقارات فاخرة في كوريا الشمالية، بلد يعاني من الحصار والعقوبات بسببهم، وهم يخططون للاستثمار بسبب الضغط الواقع على كوريا. في علم النفس هناك ظاهرة اسمها الإسقاط، عندما يكره الإنسان شيئا في نفسه يتهم به الآخرين. الوثائق كشفت الحقيقة: الغرب ليسوا رسل حرية، هم تجار موت، يخططون، ينهبون، يقتلون، ثم يتهمون ضحاياهم. يقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ثم يتهمون ضحاياهم لكن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم:
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
2: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة: وثائق اليهودي جيفري أبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك. وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
3: العدو رقم واحد.
4: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء، خطاب السيد القائد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، فبلغ رسالات الله وجاهد في سبيل الله وأقام الحق والعدل، صابرا محتسبا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم داعي المدحوات وداعم المسموكات، وجابل القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاضطلع قائما بأمرك، مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن، وأقام موضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك بالحق، ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم أعلِ على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأتمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في مستقر الرحمة ونعيم الجنة ومنتهى الطمأنينة، وتحف الكرامة. أيها الإخوة الأعزاء، أيها الإخوة الشرفاء، أيها الرجال الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبارك لكم بهذه المناسبة العظيمة والذكرى العزيزة، وأرحب بكم جميعا، وأرحب أيضا بالآباء العلماء الذين حضروا للمشاركة معنا في هذه المناسبة، وأشكر لكم أيها الأوفياء المحمديون هذا الحضور الكبير من المناطق البعيدة والقريبة، ومن محافظات متعددة، من صعدة في عموم مناطقها، ومن مناطق متعددة من صنعاء ومأرب والجوف وحجة وعمران ودمار وشبوة والبيضاء والمحويت، ومن مناطق متعددة. أشكر لكم هذه الاستجابة والمبادرة، دعوناكم بدعوة الله فاستجبتم، متحملين كل المتاعب وكل الصعوبات، وغير مبالين بكل المحاولات التي تستهدف أمنكم وحياتكم لإعادتكم عن الحضور في هذه المناسبة العزيزة المقدسة. لأنه هكذا الوفاء مع الله، هكذا الوفاء مع رسول الله، هكذا الوفاء والصدق مع الإسلام، وهكذا يجب أن تكون أمة محمد مجلة لمحمد، معظمة لمحمد، متفاعلة مع محمد، ولا يقدر أحد على أن يثنيها عن محمد، لا عن طاعة ولا عن ولاء ولا عن تعظيم ولا عن احتفال بمناسبة مولده العزيز. أيها الإخوة الأعزاء، هكذا يجب أن نكون، أن نستجيب ونتحدى كل من يحاول فرض إرادته العاصية لله من الطواغيت والمجرمين علينا. لقد دل حضوركم هذا بعد 6 حروب وبعد اعتداءات بالتفجيرات في مناسبات سابقة من تدبير المخابرات الأمريكية، ومع محاولات كثيرة من متجلدي عار الخيانة والولاء لأمريكا وإسرائيل، دل حضوركم هذا بعد هذا كله على أثر الإيمان العظيم في نفوسكم، وتحرركم من كابوس الذل للظالمين، ودل على عزتكم، عزة الإيمان، وعلى حريتكم ووفائكم، وعلى سعيكم لرضا الله ولو سخط المجرمون ولو كره الكافرون. أسأل الله أن يكتب أجركم وأن يزيدكم إيمانا وبصيرة ونفاذا على أمره وسعيا في مرضاته، وأن يذل أعداءكم ويكسر جبروتهم. أيها الإخوة الأعزاء، لهذه المناسبة العزيزة دلالاتها، وأول هذه الدلالات الابتهاج والاعتراف بمنة الله العظيمة وفضله العظيم علينا كمسلمين وعلى العالمين أجمع. الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن كمسلمين، كأمة مسلمة، كمجتمع مؤمن، يجب أن تكون نفوسنا متعلقة مع فضل الله، تعترف لله بعظيم نعمته وتقدر نعم الله عليها. وفي مقدمة هذه النعم نعمة الهداية التي كانت عن طريق الرسول والقرآن، ومحمد هو رسول الهداية أرسله الله بالهدى ودين الحق. فمثل هذه المناسبات العزيزة الإيمانية التي لها علاقة مهمة بديننا ونستفيد منها فيما يقربنا إلى الله تستحق منا الفرح والابتهاج والسرور. لقد أراد لنا أعداؤنا أن يشدونا في مشاعرنا إلى مناسبات تافهة لا قيمة لها ولا أثر في واقع الأمة، ويبعدونا عن مثل هذه المناسبات العظيمة، ولكنهم فاشلون وخائبون وخاسرون. من الدلالات المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على نهجه ونتأثر به في مواقفنا، نتحرك في نفس الطريق التي تحرك عليها، نتفاعل طاعة عملا التزاما مع الرسالة التي أتى بها، وهي القرآن الكريم والإسلام العظيم. والتعبير عن هذا الولاء له أهميته الكبيرة، لأن الأعداء يحاولون أن يفكونا فكا عن كل هذه الروابط العظيمة التي سنستعيد بها مجد أمتنا وعزة أمتنا وقوة أمتنا التي كانت أيام محمد، التي كانت أيام محمد. فالأعداء

في واقع أمتنا الإسلامية في هذا العصر نرى الشتات في أمتنا والتفرق هنا وهناك، فهذا متأثر برئيس، وذاك متأثر بملك، وذاك متأثر بمثقف، وذاك تابع لمغرور، وذاك تابع لمال أو منصب أو مصلحة شخصية. هذا الشتات في التوجه، هذا الشتات في الاتباع، هذا الشتات في المنهج فرق الأمة الإسلامية الكبرى وجعلها ضعيفة أمام أعدائها. وبقي هناك القضية الأساسية التي يجب أن تكون محط اهتمام الجميع، العودة العودة إلى الروابط الأساسية، إلى إسلامنا العظيم برسوله وقرآنه، إسلامنا العظيم بكماله بصورته الحقيقية كما قدم في القرآن الكريم. ونحن هنا في هذا المقام نرى أن علينا لزاما أن نذكر أنفسنا وأن نذكر الجميع في أمتنا الإسلامية وفي منطقتنا العربية. إننا أيها الإخوة الأعزاء عندما نتأمل في واقع أمتنا فيما هي فيه من ذل وهوان وشقاء، ومن استحكام لسيطرة الأعداء، ومن هوان وفرقة وشتات، يجب علينا أن نتلمس أين الخلل ثم نعرف أين هو الحل. ولذلك أيها الإخوة الأعزاء عندما نعود إلى أساسيات الإسلام الذي هو رسالة الله، وهنا يهمنا حينما نتحدث عن الرسول أن نتحدث عن الرسالة التي أتى بها للأمة وخلفها ميراثا للعالمين. هذه الرسالة وهي الإسلام العظيم كما قدم في القرآن الكريم، الرسالة التي احتواها المصحف الشريف بين دفتيه. عندما نعود إلى ماهية هذه الرسالة، دور هذه الرسالة، ما تهدف إليه هذه الرسالة، نرى أن هناك الحلول لواقعنا، وأن هناك الشفاء لدائنا كأمة إسلامية كبرى واقعها سيء ومزر ومهين. إن الغاية الأولى من رسالة الله ورسله إلى عباده هي تعبيد الناس لله وربطهم في كل شؤونهم في كل أمور حياتهم بالله جل شأنه، برحمته، بحكمته، بملكه. هذه غاية هامة للرسل والأنبياء، تعبيد الناس لله، وفي نفس الوقت يترتب على هذا تحرير الناس من عبوديتهم للطاغوت، تحرير الناس من عبادة الطواغيت. لأن الإنسان كلما ابتعد عن عبوديته لله فإنه يمعن في تعبيد نفسه للطاغوت، وليس حرا من جعل نفسه عبدا للطاغوت. إن الله جل شأنه يقول في القرآن الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. لأنه هكذا لا تتحقق العبودية لله بشكل صحيح، عبودية شاملة في كل شؤون الحياة، طاعة كاملة في كل مجالات الحياة، لا يتحقق هذا إلا باجتناب الطاغوت. لأن الطاغوت سواء كان رئيسا أو ملكا أو قائدا أو تحت أي عنوان أو يحمل أي مسمى، هو يصد الناس عن عبادة الله ويعبدهم لنفسه ويفرض عليهم إرادة نفسه فيما يخالف الله وفيما يضر بالناس. ولذلك أيها الإخوة الأعزاء يقول الله تعالى:
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا يتحقق أن يعبد الناس أنفسهم لله، ومن أساس العبادة إيثار الطاعة، الطاعة لله أن تكون فوق كل طاعة وفي كل ما أمر الله به وفي كل ما أرشد إليه. لا تتحقق هذه في واقع الناس إلا باجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت ومواجهة الطاغوت. من الغايات المهمة لرسالة الله إلى عباده عبر كل الرسل والأنبياء وحتى خاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وآله إقامة القسط والعدل في الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. أيها الإخوة الأعزاء، من أهم الأهداف التي هدفت إليها رسالة الله ومن أهم الغايات هو هذا الجانب، إقامة القسط في الحياة، إقامة العدل حتى يتحقق العدل في حياة الناس، حتى يزول الظلم، وحتى تتم هناك إزالة سيطرة الظالمين واستحكامهم على حياة الناس. هذا الجانب للأسف هو كمسؤولية فرط الناس فيها، لأن رسالة الله تبقى مسؤولية على أهلها، على أتباعها، ليقيموها، ليتحركوا على ضوئها، ليقوموا بمسؤوليات عظيمة أسندت إليهم فيها. مع ذلك يكون الله معهم وينالون الشرف العظيم العظيم. من أهم الغايات لرسالة الله العزة، تكريم الإنسان وعزة الإنسان حتى يتحقق للإنسان الكرامة والعزة، لأن الله كرم بني آدم، والله كريم وأكرم مخلوقاته وقدم دينه بطريقة عظيمة كريمة ويترتب عليها الكرامة والعزة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيضا من أهم الغايات في الدين في رسالة الله سبحانه وتعالى المسؤولية. الإنسان تربيته حتى يتحمل المسؤولية وليعرف أنه إنسان مسؤول له دور مهم في الحياة. وأتباع الرسالة الإلهية من ينتمون للإسلام، من يدعون الإيمان، لهم مسؤولية حملهم الله إياها، وهي مسؤولية عظيمة مشرفة يحظون من خلالها بأن يكون الله معهم وأن ينصرهم وأن يعزهم وأن يمكنهم في أرضه، وإذا تخلوا عنها يكون نصيبهم الخذلان والضعف والعجز والوهن وتتسلط عليهم الأمم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا أمة الرسالة، أمة محمد، أتباع محمد المنتمين إلى دين محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا أراد الله لأمة الرسالة، أن تكون أمة مسؤولة آمرة، لكن تأمر بالمعروف وتحقق المعروف وتسعى لإقامة المعروف واقعا في الحياة.
أمة ناهية، أمة ناهية تنهى عن المنكر وتزيل المنكر وتطهر ساحتها الداخلية ومجتمعها الداخلي من المنكر، ثم تنهى الأمم الأخرى عن المنكر وتصلح في عباد الله وتصلح في أرض الله. ولم يحمل الله أمة الرسالة هذه المسؤولية ويتخلى عنهم، لا، بل ويكون هو معهم، يكون هو وليهم، يكون هو ناصرهم، يكون هو من يمكن لهم، يكون هو من يجذف الرعب في قلوب أعدائهم. ولهذا أيها الإخوة الأعزاء، حينما نتأمل في واقعنا كم خسرنا أمة الإسلام بشكل عام، شعوب المنطقة العربية والعالم الإسلامي بشكل عام، كم كانت الخسارة فادحة وكبيرة جدا جدا جدا حينما ابتعد الناس عن الإسلام بغاياته، عن الإسلام بأهدافه، فأرادوا إسلاما لله منه الصلاة والصوم، ثم للطواغيت كل شيء، كل شيء، الأمر، النهي، الطاعة في كل ما أرادوا. وهذا لا يمكن أن يثمر، إسلام لا ثمرة له. أرادوا إسلاما ويبقى الظلم دون أن تقوم الأمة بمسؤوليتها في إقامة العدل، ليقوم الناس بالقسط، وأنزل لهم الحديد ليحققوا هذا الهدف الأسمى والأعظم. وأرادوا إسلاما بدون مسؤولية، يريدون أن يكونوا مسلمين لكن غير آمرين بمعروف ولا ناهين عن منكر ولا متوجهين لإصلاح واقع الحياة، فكانت النتيجة أن أصبحت أمة الإسلام إلى أمة تؤمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وأغرقت في المنكر والفساد والظلم والطغيان، وشتتت وفرقت وهانت هوانا لم يهن مثله أحد من الأمم. أيضا أيها الإخوة الأعزاء، لو نعرف وتعرف أمتنا الإسلامية في طولها والعرض، تعرف عطاء الإسلام، الإسلام حينما يكون بحقيقته نقيا سليما من التزييف ومن التضليل ومن التشويه، الإسلام كما هو في القرآن الكريم، الإسلام العظيم كما قدمه محمد، عطاء هذا الإسلام أثره في الحياة، نتيجته في الواقع، حينما يكون هكذا متكاملا فله عطاؤه العظيم في النفوس زكاء تزكو به النفوس، فتكون نفوسا زاكية، قلوبا طاهرة، قولا سديدا، سلوكا مستقيما. أثره العظيم في البصيرة والوعي، فيصنع أمة على مستوى عال من الوعي والبصيرة والحكمة، لا يقدر أي مضل ولا أي طاغية ولا أي شيطان من شياطين الإنس أو الجن أن يضلها أو يخدعها أو يستغبيها. يصنع الإسلام بعطائه الفياض، بنوره الوهاج القرآن الكريم، يصنع للأمة بصيرة عالية، وعيا عاليا، فهما صحيحا، تقييما دقيقا للأمور، وحكمة عالية عالية. ولكن الأمة خسرت كل هذا. لماذا؟ لأنها تعاملت مع الإسلام منقوصا، الذي هو موجود من الإسلام جزء يسير، والباقي تركته الأمة
فخسرت الكثير الكثير مما تركته أشياء أساسية في أن يكون للإسلام قيمة، في أن يكون للإسلام أثرا، فيحق حقا ويبطل باطلا ويبني عدلا ويقيم حقا، وإلا بدون ذلك لا يكون الإسلام ثمرة.

وحينما نتأمل أيها الإخوة الأعزاء في واقع الأمة الإسلامية في المنطقة العربية وغيرها، نرى أن هناك فجوة كبيرة بين انتماء الإنسان المسلم للإسلام وبين منطلقه في الحياة. فالكثير للأسف الشديد، الكثير من المسلمين ينتمون للإسلام، لكنهم في مواقفهم، في قراراتهم، في سلوكهم، في أعمالهم يتحركون بعيدا عن هذا الإسلام، ينسون النبي، ينسون القرآن، ينسون الاقتداء برسول الله، ينسون أنه يجب أن يكون الموقف الذي يتخذ والقرار الذي يتخذ والسلوك الذي تكون عليه حياتهم والموقف والقول والتصرف يجب أن يكون هو ما قرره الله، ما أراده الله، لأن في ذلك الحكمة، في ذلك العزة، في ذلك القوة، في ذلك الشرف، وذلك هو أحسن، هو الأحسن، هو الأعظم، هو الخير للأمة، وهو الصواب. هذه الفجوة في واقع أمتنا بين انتمائهم وبين أعمالهم، تحركاتهم، ولاءاتهم، عداءاتهم. فالكثير من جماهير هذه الأمة يتبعون الرؤساء أو الملوك أو الزعماء، هم الأهم لديهم، ما قرروه هو المهم، ما أرادوه هو الذي ينبغي، وينسون الله، وينسون رسول الله، وينسون كتاب الله. وبذلك من خلال هذه الفجوة خسرت الأمة عطاء الإسلام، خسرت أثر الإسلام، لأن الإسلام وهو رسالة الله صلة مع الله، إن حافظت عليه الأمة بقي لها من الله ما وعد به نصرا وعزة وقوة وتمكينا وفلاحا وسعادة. وحين تضيع ما يحقق لها ذلك وتتعامل مع الله بخداع، لا يمكن أن يخدع الله وتخسر الأمة كل شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولذلك أيها الإخوة الأعزاء، في هذا الجانب نفسه، في محطة مهمة من حديثنا في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى، في هذه الفجوة وفي سعي الإسلام لإعادة الإنسان إلى ربه، إلى خالقه، إلى إرشاد إلهه، إلى إرشاد مالكه، ملك السماوات والأرض، لأن هذا العالم كله مملكة الله بسمائه وأرضه وإنسه وجنه وكل مخلوقاته، هو مملكة الله، الله ملكه، الله إلهه، الله ربه، الله رب الناس، الله ملك الناس، الله إله الناس، هو من يجب أن يذعن له الناس، أن يطيعه الناس، أن يخافه الناس، أن يرجوه الناس، أن يتفانوا في طاعته والتسليم له. الإنسان بقدر ما يبتعد عن هذا الجانب هو يذل نفسه ويعبدها للطاغوت، ويخسر الكثير الكثير الكثير. إن سعي الإسلام لاستنقاذ الإنسان من عبودية الطواغيت ليس لأن الله بحاجة إلى عبادة الإنسان، كلا إن الله لغني عن العالمين، ولكن من الخاسر؟ من الخاسر؟ الخاسر هم الناس، هي الأمة الإسلامية في طولها والعرض وفي مختلف شعوبها، هي التي خسرت وأصبحت في هذا العصر مستعبدة للطواغيت من الرؤساء والملوك المضلين المبتعدين عن دين الله، الذين يستعبدون شعوبهم، فأذلوا شعوبهم وأهانوا شعوبهم وأفقروا شعوبهم
وقتلوا أبناء شعوبهم وساموا هذه الأمة سوء العذاب كما كان الفراعنة. إن الإسلام وهو يسعى إلى إنقاذنا من هذا الواقع، الواقع السيء الذي يلمس الجميع سوءه، يجب أن نتفاعل معه. والأمة في واقعها أيها الإخوة مهيئة في هذه المرحلة بالذات، الظروف مواتية والأجواء مهيئة لأن تتحرك أمتنا الإسلامية في كل أقطارها حركة جديدة، وأن تثب وثبة الإسلام، وثبة الجهاد، الوثبة الجهادية تثب في وجه الطغاة وتهب لتحرر نفسها وتعتق نفسها من استعبادهم وهيمنتهم. ما يدلل على أن الأمة فعلا قد بدأت تمل من الواقع السيء المرير ومن هيمنة الزعماء الطواغيت الذين أذلوا الأمة وساموها سوء العذاب. نرى البشائر، نرى التحرك في هذه المرحلة مثل ما هو حاصل الآن، الثورة التونسية، ثورة الشعب التونسي الحر وثورة الشعب المصري الحر. ونحن بالمناسبة نبارك لشعب تونس ولشعب مصر في أرض الكنانة هذا التحرر وتلك الثورة وذلك الموقف المنسجم مع الإسلام في وجه الطاغوت. إن الظروف الآن مواتية، وإنه يجب على بقية الشعوب أن تأخذ الدروس وتستلهم العبر من الأحداث في مصر وفي تونس. في مصر مع أن الطاغوت كان له قبضة حديدية ومهيمن هيمنة كبيرة، لكن شعب مصر حينما تحرك بكل فئاته، ذلك التحرك القوي، ذلك التحرك العظيم بتضحية وصبر وعزيمة عالية، انتصر. انتصر شعب مصر. وبماذا انتصر؟ ماذا عمل شعب مصر؟ لقد تكلم شعب مصر، تكلم فهزم الطاغوت بكلامه بصيحاته العالية. تكلم، خرجوا في الشوارع وملأوا الشوارع وتكلموا ورفض الطاغوت، رفضوه بكلماتهم بعزيمتهم، وخرجوا ليس عليهم إلا الثياب. فماذا كانت النتيجة؟ فك الله عنهم هيمنة ذلك الطاغوت، واضطر حسني مبارك إلى الهروب وإلى التخلي عن هيمنته عليهم. هذا درس مهم، هذا الدرس يمثل حجة لله على بقية الشعوب، لأن الشعوب أيها الإخوة الأعزاء حينما تتحرك ستنتصر، حينما ستتحرك تتحرك بعزيمة، بصبر، بإرادة صادقة، بتصميم، فإنها تنتصر حتما، ويفك الله عنها هيمنة الطواغيت. لكن لا فرج من دون موقف، لا يمكن فرج من دون موقف، من دون تضحية، من دون عمل، من دون صبر. هناك بعض الدروس المهمة التي نستفيدها من الأحداث في تونس وفي مصر، هذا هو الدرس الأول منها، أن التغيير ممكن وبيد الشعوب. الشعوب والله قادرة على أن تتحرك وأن تغير واقعها وتنتصر بإرادة الله وبإذن الله العزيز القهار. لكن لا يمكن للشعوب أن تنتصر بذلها، ولا يمكن للشعوب أن تنتصر بصمتها، ولا يمكن للشعوب أن تنتصر بسكوتها وتقاعدها وتخاذلها. الموقف، الإرادة هو الطريق.

وفي مصر أيها الإخوة الأعزاء، واستكمالا للدرس والعظة والعبرة، أي كان المؤثر هناك؟ من كان العامل الأول والقوة الفاعلة في التغيير، في الموقف، في الثورة؟ كانوا هم العامة، العامة من الناس. الإنسان العادي عليه الرهان في هذا العصر هو أقرب إلى الفطرة. لم يكن للنخب ما يسمى بالنخب، لم يكن لهم الدور الأساسي في مصر، كان الدور للمستضعفين. والناس العاديين تحركوا، خرجوا في الشوارع، رفضوا الطاغوت بملء أفواههم. وخلال 18 يوما فقط وهم يصرخون في الشوارع، فإذا بأركان الطاغوت تتزلزل وتنهار، وإذا به يسقط في خلال 18 يوم، لأن هناك إرادة، وتلك الإرادة حينما توفرت انضم إليها إرادة قاهرة، إرادة الله. إذا أرادت الشعوب أن تتحرر من الطاغوت كانت إرادة الله معها، لأن الله لا يريد ظلما للعالمين. فهذا من أهم الدروس، التحرك الجماعي، تحرك الجميع لكل موقف من كل فرد قيمة، ولكل تخاذل من كل فرد أثر سيء يحاسب عليه يوم الحساب، يوم يلقى الله. لا يحتقرن إنسان نفسه، كل إنسان في مقام التكليف لديه القدرة وله أثر، أثر في الخير أو أثر في الشر. أثره عندما يقف مع الحق، عندما يقف إلى جانب الحق، عندما ينصر الحق، أثر جيد وإيجابي. مهما كان إنسانا عاديا أو يراه الآخرون عاديا، ليس بعادي. كل إنسان في مقام التكليف هو مهم، وعمله مهم ومسؤول، وله أثر في جانب الخير أو في جانب الشر. والتخاذل من كل إنسان يؤثر أيضا. فالمتخاذلون هم أكبر من قسم ظهر هذه الأمة، الأمة الإسلامية. ما أوهنها شيء من داخلها مثل ما أوهنها المتخاذلون. وكما يقول الإمام علي عليه السلام: غلب والله المتخاذلون. فلكل موقف قيمة وأثر، والتحرك الجماعي أثمر، والصبر والعزيمة والتضحية أثمرت. وعندما تحدثنا في هذا الجانب الواقع العام، وتلك البوادر الإيجابية التي نراها في شعوب المنطقة، وبدأت رياحها من تونس ثم مصر، نتحدث عن واقعنا في بلدنا اليمن الحبيب. أيها الإخوة الأعزاء، واقعنا في بلدنا واقع يجب الالتفات إليه، ولا يجوز والله تجاهله. من يتجاهله فإنه سيخسر وسيتحمل العواقب السيئة، ولن يفلت من عقاب الله، لن يفلت من عقاب الله. إن بلدنا أيها الإخوة الأعزاء، ونعني به أهله، نعني شعبنا، نعني أمتنا في هذا البلد، في اليمن كله، من أقصاه إلى أقصاه، في كل محافظاته، يمر بمخاطر كبيرة، يمر بمخاطر كبيرة، في مقدمتها الخطر الأمريكي. فالتركيز الأمريكي على اليمن في هذه المرحلة، في هذا الزمن، أقوى وأشد من أي تركيز على منطقة أخرى وعلى أي شعب آخر. الأمريكيون في هذه الفترة، وقالوها، قالوها هم، أن تركيزهم على اليمن غير مسبوق، وأنهم يركزون عليه أكثر من أي منطقة أخرى، وأنه أولوية في مؤامراتهم ومكائدهم. فلما لا ينتبه اليمنيون إلى هذا الخطر، ويعرفوا
مسؤوليتهم في مواجهة هذا الخطر، أم أن التعامي والصمم سيدفع هذا الخطر؟ لا والله، لا والله، لا يدفعه إلا الوعي والبصيرة والاعتصام بالله والموقف الذي يفرضه الله ويأمر به الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أيها الإخوة الأعزاء أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. النفوذ الأمريكي هو لصالح النفوذ الإسرائيلي، ليكن هذا بعلمكم. والهيمنة الأمريكية تخدم الإسرائيليين في المقام الأول. نتحدث لأن الوقت لا يسعفنا باختصار عن قضايا هامة، أرجو التنبه، أرجو الإصغاء، أرجو التفهم، لأن المسألة هامة وتتعلق بها مسؤوليتنا وإياكم جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. إن التحرك الأمريكي باتجاه اليمن بدأ أولا بالسيطرة المستحكمة على البحر، البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والبحر العربي. والآن اليمن بدون مياه ليس له سيادة على مياهه. اليمن بدون بحر، بحاره تحت الاحتلال، تحت السيطرة الأمريكية. فهل كان من هذه الحكومة الظالمة موقف؟ كلا. كيف يكون من عميل موقف ضد من هو عميل له؟ وبعد البحار، الجو، الأجواء اليمنية صارت مستباحة للطائرات الأمريكية التي تجوبها باستمرار في محافظات متعددة. ولماذا؟ ماذا تظنون بالتحرك للطيران الأمريكي في أجواء اليمن؟

في أيام الحرب السادسة وقتلت يمنيين في أبين، وقتلت يمنيين في شبوة، وقتلت يمنيين في مأرب. ماذا ينتظر اليمنيون؟ هل الجميع بانتظار أن تبيدهم جميعا، أو أن تقتل من كل بيت فردا ومن كل أسرة إنسانا؟ الأمريكي هو يروض الناس، يقوم بخطواته الإجرامية خطوة خطوة، ثم ينظر ماذا سيكون موقف الناس. فإذا رآهم غير مبالين ورآهم مهملين وتائهين، يتشجع للمزيد من الخطوات الأكثر إجراما والأشد ظلما. الطائرات الأمريكية، كان من آخر ما حدث قبل أيام فقط، طائرة تجسس أمريكية سقطت في أبين. صار لهم حوادث من كثرة ما يتحركون في الأجواء اليمنية، صار لهم حوادث مع الطائرات الأمريكية واستباحة الأجواء، وهي التحضير لقتل اليمنيين وإعداد لمؤامرات واستطلاع للأرض اليمنية وجغرافيتها لوضع الخطط العسكرية اللازمة. هم مع ذلك أيضا يتحركون في كل مجال داخل الشعب اليمني لإفساده. قد استكملوا أمر السلطة، الحكومة اليمنية صارت أمريكية بامتياز، أمريكية بامتياز. الرئيس معه في القصر الرئاسي بوابة خاصة للسفير الأمريكي، يدخل منها متى شاء لتوجيه أي أمر في أي وقت، ليس ممنوعا من أي وقت. هذا واقع وأنا أتحدث به عن علم ودراية. الوزارات صارت تحت سيطرة الأمريكيين، وأي وزير في وزارة يمثل مسؤولا عند السفير الأمريكي في صنعاء. المؤسسات التي تسمى مؤسسات أمنية، الأمن القومي، الأمن السياسي، الاستخبارات العسكرية، كلها أصبحت للأمريكيين تعمل. فمن يشتغل فيها عليه أن يحذر، لأن عمله لصالح الأمريكيين. وهكذا يتحركون في كل مجال. المؤسسة العسكرية استكملوا سيطرتهم عليها، وأصبحت أداة بأيديهم يضربون بها من يشاءون ويريدون من أبناء هذا الشعب. داخل الشعب يشتغلون، ينشرون المخدرات والحشيش، وأصبحت تجارة يروجون لها ويشغلون لها الكثير، وتصل إلى مناطق متعددة، ويستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة للناس فيجعلون من خلالها تجارة مربحة، وهي تجارة مفسدة بائرة ضارة هدامة للمجتمع ولأخلاقه ولاقتصاده. نشر المخدرات والحشيش أكبر من يروج لها ويهيئ لها وينسق لها هم الأمريكيون. نشر الفساد الأخلاقي، جرائم الزنا في اليمن والفساد الأخلاقي، شبكات الدعارة في اليمن تتعامل مع السفارة الأمريكية في صنعاء، وينشرون المقاطع الخليعة المصورة في أجهزة الفيديو والجوالات لإفساد الشباب والشابات واختراق المجتمع. والمجتمع يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على أبنائه وبناته وفي مواجهة هذه الظاهرة السيئة. يتحرك الأمريكيون أيضا في الجانب الخداع والتضليل لاستهداف حياة اليمنيين، والعنوان البارز الذي يستغلونه ومنه وبه يقتلون اليمنيين هو عنوان القاعدة، هو عنوان القاعدة. وهذه كذبة استخباراتية أمريكية كبيرة، قضية القاعدة كذبة كبيرة لخداع الأمة وتضليل الأمة. فما من قاعدة، هناك عناصر يمنية عميلة تعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية، والأمريكيون يفتخرون في الشهر الماضي أنهم قد كثفوا نشاطهم المخابراتي في اليمن.
ولذلك أيها الأخوة الأعزاء، من المعلوم قبل 6 سنوات بلغ عدد من يعملون لصالح المخابرات الأمريكية في اليمن أكثر من 30,000 شخص. هذا قبل 6 سنوات، فكم يا ترى قد بلغ عددهم الآن؟ الآلاف يعملون لصالح المخابرات الأمريكية، منهم فئة معينة لها دور معين من خلالها يقتل اليمنيون. فالأمريكيون يستغلون هذا العنوان في فعل وردة فعل مآلها لطرف واحد هو المخابرات الأمريكية. فعل وردة فعل، عملية تفجير يقتل من خلالها أعداد كبيرة من المواطنين، وردة فعل غارات بالطائرات تحت عنوان الملاحقة للمفجرين فيقتل المزيد من اليمنيين أيضا. هذا ما هناك، هذا ما هو واقع. فعل وردة فعل ومآلها إلى طرف واحد، فأمريكا بمخابراتها وبعملائها التابعين لها تقتل اليمنيين، ثم تأتي بطائراتها أيضا بحجة أنها تلاحق أولئك وتقتل المزيد من اليمنيين، وهكذا تفعل وكأنها تتحرك لمواجهة الخطر. وهي من صنع ذلك الخطر؟ وهي الخطر بكله، وهي الشيطان الأكبر. مما يساعد أمريكا على نجاحها في مؤامراتها السلطة الظالمة والحكومة الجائرة والسلطان الجائر، السلطة الظالمة التي خانت الله وخانت الإسلام وخانت القرآن وخانة الشعب، فهي سلطة خائنة عميلة معادية للقرآن، معادية للإسلام، معادية للشعب. 6 حروب قامت بها هذه السلطة الجائرة لاستهداف اليمنيين المسلمين وقتلهم بغير حق، استرضاء للود الأمريكي وسعيا وراء المادة من جهات إقليمية معروفة ليس لها أي مبرر. هذه السلطة شر وبلاء على اليمن، جلبت للبلاد الشر والفقر، وسرقت ثروات البلد مع الأجانب، ونشرت الفساد، وفرقت الشعب، وباعت البلد والشعب من الأجانب، وأباحت دماء الشعب لهم. وجرائمها معروفة لا تحتاج إلى حديث ولا إلى توضيح، ولكن تلك الحروب، تلك الاعتداءات الإجرامية أيها الإخوة الأعزاء، لا تؤثر على مواقف المستضعفين في حركتهم مع الله. إن المؤمنين هم الآن أعظم قوة وأشد صلابة وأقوى إرادة وأكثر تصميما وعزما على مواصلة السير في طريق الله والتمسك بكتابه الكريم والقيام بمسؤولياتهم التي كلفهم الله بها، مقتدين برسول الله، مهتدين بكتاب الله. وعلى السلطة التي كلما قامت بعدوان جديد جنت المزيد من الهزائم والخسران أن تستفيد وتعتبر من هزائمها وفشلها الذريع، وأن تكف شرها وتحذر من التورط في أي عدوان جديد. نحن في هذا المقام أيها الإخوة الأعزاء نحذر كل من يفكر بالعدوان من الداخل أو الخارج أنه سيحصد نتيجة عدوانه الهزيمة والفشل والذل والانكسار. نقول هذا من منطلق الثقة بالله.
أقول هذا من منطلق الثقة بالله الذي نعتصم به ونتوكل عليه ونستنصره وهو معنا وهو ولينا، نعم المولى ونعم النصير. وإذا تورطت السلطة في حرب سابعة فإنها ستكابد من الخسران والهزائم والهوان ما لم يكن لمجرميها في حسبان ولم يخطر لهم على بال، وقد أعذر من أنذر. وعلى الشعب اليمني أن يستغل الفرصة في الوقت الراهن

وعلى الشعب اليمني أن يستغل الفرصة في الوقت الراهن للتحرك الجاد، التحرك الواعي، التحرك المسؤول، تغيير الواقع وإزاحة هذه السلطة المجرمة. ونحن في طليعة شعبنا حاضرون للقيام بواجبنا في إطار التحرك الشعبي الواسع، وإلا فإن الشعب كلما تأخرت هذه السلطة سيعاني المزيد والمزيد من شرها وظلمها وطغيانها وإجرامها. نصيحتي لأكابر المجرمين في السلطة اليمنية أن كفاكم ما قد عملتم، يكفي أكثر من 30 عاما من تسلطكم على الشعب وظلمكم وفسادكم حتى ملأتم البلد من ظلمكم وفسادكم وفجوركم، وأضللتم الكثير من الناس، وفرقتم الشعب، وأفقرتموه، ونهبتم ثرواته، وسرقتم خيراته، وسفكتم دماء الآلاف من أبنائه، وسجنتم عشرات الآلاف، وخنتم هذا الشعب، وبعتموه للأجانب، وأبحتم دمه للأعداء، وتعاونتم مع الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين في قتل أبنائه واستباحته. فارحلوا واتركوا هذا الشعب ليتدبر أمره ويصلح ما أفسدتم ويبني ما دمرتم ويعمر ما خربتم. نقول لهم ارحلوا أيها المجرمون بكل آثامكم وجرائمكم ومظالمكم التي هي صفحة سوداء قاتمة في تاريخ اليمن، وإلا فإن الله للظالمين بالمرصاد، فإن الله للظالمين بالمرصاد. وما يوم مصر منكم ببعيد إن شاء الله تعالى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الإخوة الأعزاء، من موقع المسؤولية وواقع المعاناة ومن واقع ألمنا على أمتنا الإسلامية كلها وحرصنا على صلاح وضعها وإدراكنا للمخاطر الكبرى التي تمر بها، ندعو كل أبناء أمتنا إلى العودة العملية إلى القرآن الكريم، رسالة الله ونوره، العودة الصادقة القائمة على الاهتداء والاتباع والعمل والالتزام، فذلك سبيل العزة والنصر والغلبة، وهو الطريق الذي اخترناه لأنفسنا غير مكترثين ولا مبالين بكل المؤامرات وكل أشكال التحرك العدواني من كل الأطراف والجهات في الداخل والخارج التي تمثل الشر وتدور في الفلك الأمريكي. وهذا الطريق أيها الإخوة الأعزاء المتمثل بدين الله ورسالته هو الموعود من الله المقتدر بالنصر والتمكين والغلبة، وهذا إيماننا وهذه ثقتنا. ليس بمقدور أي أحد مهما كان ومهما كانت إمكانياته أن يطفئ نور الله أو أن يحول دون نفوذ إرادة الله في ظهور دينه وهديه والحق الذي أنزله. يقول الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. والمستقبل للإسلام والعاقبة للمتقين والنصر للمستضعفين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا مستمعين الكرام إلى جديد لقاءاتنا وحلقاتنا الثقافية عبر أثير برنامجكم وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وفي هذه الحلقة أعزائنا، ومن الأوراق الكتابية الخاصة التي تدور في فلك الأحداث الجارية اليوم بنوعيتها ومصيريتها ووجوديتها على مستوى منطقتنا العربية والإسلامية وعلى المستوى العالمي دون أي مبالغة، يروى في التاريخ السياسي أو في الأدبيات السياسية العالمية في شقها التاريخي تحديداً عن الوزير المشهور للدعاية النازية جوبلز. هذا الوزير الذي كان من أعلام حكومة النازي هتلر، يروى عنه قوله: عندما تطرق سمعي كلمات من قبيل الثقافة أو الوعي أو الحقيقة أو ما شابهها أتحسس مسدسي. هذا القول يجسد خوف المجرم الذي يجد في أردية الكذب وفي دثار التزييف والتضليل لازمة أساسية من لوازم صنعته الإجرامية. من كل ما يضيء دهاليز الواقع المظلم الذي يجهد في صناعته وفي حياكته وحباكته كشيء مهم وكشرط لازم من شروط نجاح هذا المجرم، هو يخاف من كل ما يتيح للحقائق أن تدرج أمام الناس ساطعة متحررة من كل ما يهددها بالطمس أو التشويه. هذا بكل تأكيد، أو هذه هي العقلية المريضة والنفسية المنحرفة ذاتها التي تطبع بميسمها وبخصوصيتها المجرمين النازيين الدمويين وقتلة البشرية في طرازهم الجديد المعاصر. هؤلاء الضالعين في هجمة اليوم المسؤولة على شعوب أمتنا، الهجمة بمختلف أشكالها والتي تشمل الإبادة المهولة، إبادة العصر الكبرى في قطاع غزة وامتداداتها الإجرامية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة والقدس، وأيضا العدوان البربري ورديفه الحصاري على بلدنا العزيز اليمن بقيادة أمريكا وشريكاتها من دول الغرب الصهيوني المستكبر، وتنفيذ الذراع السرطاني الصهيوني الاحتلالي الخبيث الغاصب لفلسطين، وتواطؤ دويلات طابور التطبيع الخياني المتصهين، وبقية الراقصين على النغمة الشيطانية العدوانية الإجرامية ذاتها. طبعا في مقدمة هؤلاء، وهو الذي يتصدر الواجهة لهذا العدوان البربري المستمر وخصوصا في شقها الحصاري على يمننا العزيز، النظام السعودي. نعم، هذا النظام المجرم الوظيفي الذي يصر على البقاء قيد الخدمة لأمريكا والصهيونية العالمية ومشاريعهما المدمرة والخطيرة. نحن نتحدث عن العقلية التي تتجلى تحديدا في سلوك منتسبي الفيلق الدعائي التضليلي لتحالف العدوان الهيمني الصهيوني العنصري وجحافل ذبابه وحشراته الإلكترونية السامة وأبواقه، الذين يحاولون بسحرهم الدعائي الإعلامي الفرعوني الأسود المعاصر أن يصدوا الزحف الجهادي المقاوم الظافر وأيضا طمس حقائقه المضيئة، بما في ذلك الصمود اليمني المعجز في وجه الهجمة العدوانية العشرية العاتية وما أفرزه هذا الصمود الأسطوري من كشف عن قدرات مدهشة على الابتكار والإبداع لدى اليمنيين في كل المجالات، وبضمنها وفي صدارتها يقينا التصنيع العسكري. فرغم مخلفات العدوان والحصار القاسية وانعدام الحد الأدنى من الإمكانات المادية والبنية التحتية لإنتاج كهذا الذي تتوالى شواهده كل يوم في الميدان العملي العسكري الساخن والمتحرك في مواجهة حلف الشر والعدوان والمذابح، الحلف الأمريكي الصهيوني السعودي بحرا وجوا وعلى نحو تصاعدي، وخصوصا في السنوات الأخيرة التي شهدت هذا التصعيد الدموي على شعوبنا وفي مقدمتها ما تعرض له أهلنا في غزة. إلا أن هذا الاجتراح اليمني الجهادي التحرري يوالي عرض مفاجآته الرافعة لرأس كل مؤمن وحر وشريف ليس في منطقتنا هذه بل في العالم. ولا شك أن هذه الإنجازات والاجتراحات هي فحسب بعض الثمار المباركة للمشروع القرآني النهضوي التحرري الذي وضع مداميكه الأولى وأسسه ورسم قسماته الأساسية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ويحمل لواءه اليوم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وهي أيضا شيء من أضواء أو من ألق يمن 21 من سبتمبر، هذه الثورة الغراء وإعجاز الصمود اليمني العظيم الذي أربك سحرة العدوان وفرعونهم الأمريكي الصهيوني السعودي المدحور، وألقى حبالهم البائسة في قعر العدمية، ولم يتبقى منها سوى ما نراه من فقاعات متساقطة ببذاءاتها ونابيتها وسفهها وتهافتها ومنطقها التهكمي المرتبك والمهزوم في الفضاء الإلكتروني وفي القنوات التلفزيونية المدفوعة الثمن وسائر المنابر التي يستخدمها العدوان في هجمته الدعائية الخطيرة. والواقع أننا أمام مصداق حي لقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في هذا السياق وعلى هذا الصعيد يمكن أن نرمق في الآفاق بعض المحددات والشروط التي تحكم المعركة الكبرى مع أمريكا والصهيونية وقوى الغرب المستكبر، وأيضا مع أزلامهم وأدواتهم، وخصوصا السياق الذي يتصل بمعركتنا كشعب يمني مظلوم معتدى عليه مع العدو السعودي. تتضح في هذا السياق بعض المحددات الموضوعية التي يمكن أن تساعد المتأمل والقارئ على استشراف مآلات هذه المعركة مع هذا العدو، وهي معركة مفروضة على الشعب اليمني كما هو شأن المعركة الكبرى على هذه الأمة أو الحرب العدوانية الكبرى على هذه الأمة. هنا يرى أن العدو السعودي أسلم زمامه وملك أمره منذ البداية للشيطان المنشئ الصانع، الشيطان الأمريكي البريطاني. ولذلك يرى المهتمون أنه ليس بغريب أن يمضي هذا النظام كحيوان معصوب العينين أعمى.